0: بوزيد جامعة القيروان. مرحبا بك سي كريم.
1: مرحبا بك سي كريم، تشرفت جدا بهذه الدعوة، وأرجو أن يكون اللقاء مثمر نحاول أن نقدم فيه ما ينفع المستمع. وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل مستمعي الإذاعة الثقافية بأحر التحايا، فمرحبا بكم معنا في هذه الحصة.
0: شكرا سي كريم. يعني أي جمال نبحث في الكتابة الفلسفية، عن أي جمال نبحث الحقيقة؟ المسألة هذه باش نفصل فيها القول قرج في كلمة في مراحل، في فقرات، فقرة على حافظ الإبداع، صدى الروح، وأيقونات. في الفقرة الأولى، فقرة على حافة الإبداع.
2: على حافة الإبداع
0: سي كريم، يعني الكتاب الفلسفية دائما ما ننظر إليها ونحن المتلقي بطبيعة الحال ينظر إليها على أنها كتابة فيها الكثير من الأبعاد الحجاجية والكثير من محاولة الإقناع بأساليب فلسفية، وفيها الكثير من ما بين ظفرين صعوبة في الفهم. ولكن من زاوية أخرى نجد أن الكتابة الفلسفية لها أساليبها المتعددة والمختلفة ولها جمالية خاصة بها، وباش نحاولوا نشوفوا جمالية الكتابة الفلسفية في زاوية معينة، ألا وهي زاوية الكتابة اللحظية القصيرة، الكتابة الشذرية. كان نبدو بمستوى أول، ماذا نعني بجمالية الكتابة الفلسفية، وماذا قال الفلاسفة عن الكتابة الفلسفية من زاوية نظر انهم الفيلسوف يبين انه فنان يصنع المفاهيم باسلوب الفنان ولكن في سياق الكلمات وفي سياق اللغه. فضل سي كريم.
1: نحاول ان نقارب الكتابه الفلسفيه في جماليتها بهذا السؤال: هل تهدف الفلسفه الى كتابه محايده وموضوعيه حيث يجب أن يتلاشى البعد الجمالي خلف الفكر، أم أنها تنبع بدلا من ذلك من تعدد الأشكال التعبيرية؟ سؤال حاول العديد من الفلاسفة تقديم إجابات عنه. نبدأ بجيل دولاز مثلا. جيل دولاز يتحدث عن الفيلسوف والكاتب، يقول أو يصرح بهذا: إن كل فيلسوف عظيم هو كاتب عظيم. هنا نتحدث عن الكتابة الفلسفية كأسلوب. الأسلوب هنا ليس مجرد طريقة كتابة مميزة للمؤلف، بل هو حسب جيل دولاز دائما بمثابة بصمة، أو بالأحرى توقيع لأسلوب فكري. الأسلوب هذا يصفه جيل دولاز في كتابه ألف هضبة بأنه لغة أو لغة داخل لغة، يؤدي من خلاله الفيلسوف فعلا إبداعيا، لا إبداعيا بالمعنى الخيالي، بل إبداعيا بمعنى المفهوم. كيف ننحت المفهوم، كيف نبدع الفلسفة من خلال المفاهيم. غاستون باشلار يذهب في هذا المذهب ويتحدث عن جمالية الكتابة، ويعتبر أن الكتابة في الفلسفة هي التي تضفي على الفكرة قدرة موسيقية. يصف غاستون باشلار الكتابة بأنها أذن مجردة، تماما كالملحنين الذين ينفصلون عن العالم الخارجي ليدونوا موسيقاهم من علامات مجردة، أي النوتات الموسيقية. على صمت الصفحة البيضاء يكتب باشلار: تترتب الأفكار كما لو كانت نوتات موسيقية داخلية خالقة إيقاعا فريدا للفيلسوف، كاشفة عن الحركة الخاصة بفكره. الكتابة الفلسفية لم تتوقف عند حدود كونها إبداعا بالمفهوم، ولا عند حدود كونها لا تختلف عن الموسيقى، بل سنجدها مع ديكارت في كتابه مقال في المنهج، يتحدث عن النص بما هو لوحة. قد نستغرب هذا من ديكارت، لكنه صرح بالقول في كتابه مقال في المنهج بما يدي. يقول: لكنني سأكون سعيدا بأن أبين في هذا الخطاب المسارات التي سلكتها، وأن أصور حياتي كما في لوحة حتى يتمكن الجميع من الحكم عليها، وأن أتعلم من الرأي العام الآراء التي ستكون حولها. فقد يكون هذا، يواصل ديكارت قوله، فقد يكون هذا وسيلة جديدة للتعليم سأضيفها إلى الوسائل التي اعتدت استخدامها. النص عند ديكارت يصبح بمثابة لوحة، أو الخطاب الفلسفي عند ديكارت يقدمه في مقال المنهج على اعتبار أنه لوحة. غاستون بوشلار يقدم الفكر الفلسفي، أو يزاوج بين الفكر الفلسفي والموسيقى، فالفيلسوف كما الملحن يكتب نوتاته على صفحاته لكي تبرز أو تتجلى أو يتجلى النص جماليا، بعيدا عن تلك الاستدلالات الصارمة والبرهنة وتلك الأنساق الشمولية التي سنأتي بعد ذلك على الحديث حولها. ما يمكن إذن أن يفتق قيد طلب الحقيقة المتأصل في الخطاب الفلسفي، والذي يفرض نوعا من الحياد والموضوعية، هو أن تتم الكتابة في الفلسفة بضمير المتكلم. ولنتأمل كتابات مونتان وجابرييل مارسيل، وما للكتابة الذاتية من خصوصية، حيث تساعدنا طرائق الكتابة الفلسفية بضمير المتكلم على فهم تطور تمثيل الذات وتاريخ عمليات تكوين الذات، وهي قضايا معاصرة استكشفها ريكار وفوكو فيما بعد.
0: سي كريم، يعطيك الصحة. على كل حال، في المقدمة دي في التأكيد على أن الكتابة الفلسفية، خصوصية الكتابة الفلسفية، أن الفيلسوف ينظر للكتابة نظرة فنان وصانع المفاهيم، ولكنه صانع المفاهيم بأساليب جمالية. أن الفنان أو الفيلسوف الفنان سيدي، عادة ما ننظر إليه كأنه ذلك الفيلسوف الذي يصنع مقطوعات موسيقية، يرسم على اللوحة، ولكن جمالية الكتابة الفلسفية ترتبط بكون الفيلسوف يكتب بأسلوب فلسفي، ولكن فيه كثافة معينة، ألا وهي الكثافة الجمالية. يعني سؤال بسيط هنا: الجانب الجمالي يخاطب نظام المشاعر والأحاسيس الإنسانية، والكتابة الفلسفية نعلم جيدا أنها تخاطب العقل. كيف ننظر إذن لهذا المراوحة بين الإحساس والعقل؟ كيف يمكن اللغة الفلسفية هنا، وهذه بشكل برقي، لأنه سوف نمر عليها في الفقرة الموالية بشكل برقي، أن الفيلسوف يريد مخاطبة المشاعر أم مخاطبة العقل؟ يعني عندما نتحدث عن الجمالي، عادة نتحدث عن نظام، عن الحساسية والإحساس، فكيف يمكن الكتابة الفلسفية أن تخاطب العقل بأسلوب جمالي ما بين ظفرين يخاطب المشاعر؟
1: حسب رأيي، هذه هناك مرحلة أولى كانت فيها الكتابات الفلسفية كما قلت تقوم على ما يسمى بالمعقولية أو بالعقلانية. كانت كتابات تنتصر إلى العقل، إلى ما هو موضوعي. هذه الكتابات أو هذه الخطابات الفلسفية اليوم معاصرة راهنا ثبت كما يقول جون فرانسوا ليوتار ثبت بطلانها، لأنها والعبارة لبشرار ليوتار لم تؤدي إلا إلى أجوبة مخيبة للأمال. الخطابات المعاصرة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة أصبحت تميل إلى استمالة المتلقي. المتلقي اليوم صار متلقي عجول مستعجل. الأسلوب، أسلوب الكتابة له دور كبير في جعل هذا المتلقي لا يبتعد ولا يهجر الفلسفة. ربما الفلاسفة المعاصرون قد تفطنوا لهذه المشكل. الكتابة الفلسفية مثلا عند فوكو نجدها أو يتحدث عن كتابة فلسفية مرتبطة بالخيال ليس بالعقل، وهذا ما يؤكده فوكو في كتابه أقوال وكتابات في المجلد الثالث. يقول: أما في ما يتعلق بمشكلة الخيال فهي مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة لي، الكلام لفوكو، فأنا أدرك تماما أنني لم أكتب قط إلا الخيال، ومع ذلك لا أقصد الإيحاء بأنه خالا من الحقيقة. يبدو لي أنه من الممكن جعل الخيال يعمل ضمن إطار الحقيقة واستنباط أثار الحقيقة من خلال الخطاب الخيالي، وضمان أن خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق، وهذا هو المهم في كلام فوكو هنا، يستحضر خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق شيئا لم يكن موجودا بعد، وبالتالي يضفي طابعا خياليا.
0: هذه الزاوية الأولى حول جمالية الكتابة الفلسفية، ترتبط بنظام الأحاسيس والمشاعر ولكنها تخاطب الجانب الخيالي في الإنسان. الكتابة الفلسفية وأن الأسلوب في الكتابة الفلسفية هو الذي يضفي البعد الجمالي على الكتابة الفلسفية. ننزل اليوم في حصتنا اليوم باش ناخذ الكتابة الفلسفية الشذرية. في آخر أمر البرنامج اسمه الفنون الوجيزة، نبحث عن الوجيز في الكتابة الفلسفية ونبحث عن الجانب الجمالي في تلك الكتابة القصيرة المكثفة والحاملة لأبعاد جمالية، وبش نحكو على الكتابة الشذرية انطلاقا من فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
0: في فقرة صدى الروح سي كريم، وأنت أستاذ جامعي ولكن أنت تكوينك فلسفي، في نفس الوقت أنت كتاباتك وأبحاثك واهتماماتك مرتبطة بنظرية الفن وبالجماليات، لذلك قيمة حضورك اليوم ترتبط أساسا بكونك لديك نافذة في تفكيرك الفلسفي حول الكتابة الفلسفية، وكذلك لديك نافذة أخرى اهتمامك بالجانب الجمالي. اليوم مش نحكو على الكتابة الشذرية، جمالية الكتابة الفلسفية في المطلق في العام وفي الخاص الكتابة الشذرية اللي هي اختص بها بعض الفلاسفة لأسباب معينة سوف نبحث فيها، أهمية الكتابة الشذرية في كونها كتابة قصيرة مكثفة ولكن مشحونة بالمعاني والأفكار، ويخاطب فيها الفيلسوف روح الإنسان وتجربة وجوده الأصيل والحقيقية. ولكن هذه الكتابة الشذرية لديها خصائص ولديها خصوصية يا سيدي فلسفية، والأهم من ذلك أن لديها خصوصية جمالية. خلينا نبدأ بتحديد لا احنا في الاخر في حضرة الفلسفة. التحديد المفهومي الاولي، ماذا نعني بالكتابة الشذرية؟
1: الكتابة الفلسفية في بعدها الجمالي، نجد او نطرح اي كتابة فلسفية تستجيب لهذا المطلب الجمالي. هو هذا السؤال يضعنا في نوعا او ضرب من الكتابة، هي الكتابة الشذرية. الكتابة الشذرية كان هذا الجنس من الكتابة يسمى إبيغرام، أصلها يوناني، وكانت في البداية تكتب كنقوشا على القبور أو المعابد، إلى أن تطورت لتصبح جنسا أدبي. ما الذي يميز هذا الجنس الأدبي أو هذا النص الأبيغرامي؟ هو أنه نص قصير، تجده نص قصير لكن قصره مكثف، يقوم على الإيجاز واللمعة الفكرية، وينتهي غالبا بمفارقة أو حكمة أو سخرية لاذعة. الكتابة الشذرية سي كريم ليست فقط جنسا تعبيريا أو نمطا من الخطاب، بل كذلك ممارسة خاصة للغة في تصورها للذات والعالم والأشياء. هذه الكتابة كانت متداولة لدى الفلاسفة والشعراء من قدامى الإغريق والرومان، أفلاطون، هيرقليتس، أرسطو وغيرهم. الكتابة الشذرية هي تلك الكتابة التي تعبر عن نفسها من خلال كثافتها وانخطافاتها واتساع أفقها الرمزي. في العصر الحديث نجد هذا الميل إلى الكتابة الشذرية قد اقترن من بالعديد من الفلاسفة مثل باسكال، روسو، رومبارت، نيتش، والذين ارتقت كتاباتهم إلى أسلوب تعبير عن التجربة الإنسانية بصورة جديدة، بحلة جديدة، ولكنها تحمل ثورية. تعمل هذه الثورية، ثورية الشذرة، ليس فقط فيها جمال، بل فيها يمكن ما يسمى بالجمال الثوري، الجمال الذي يقطع مع المسستم، مع النظام، مع النسقي. حيث نجد هذه الكتابة الشذرية، قلنا كتابة ثورية تعمل على تفكيك المواضعات التقليدية وتحطيم أنساق السرديات الكبرى كما يقول جون فرانسوا ليوتار. وهذا الأسلوب في التعبير الجديد بكل ما يحمله من معاني الاختلاف والتعدد واللا اكتمال، نجده راسخا في فلسفة ما بعد الحداثة خاصة.
0: احنا تو كاين بدينا نحكي على بنية الشذرة في حد ذاتها قائمة على اللا اكتمال، الاختلاف، التعدد، وهو نقيض للنسقية، الوحدة، الانسجام المطلق في الخطابات الكلاسيكية الفلسفية بطبيعة الحال. يعني الكتابة الشذرية هي كأنها وجهة نظر، ثورة على ما هو موجود، نقد لماضي فلسفي معين، نقد لنظام أفكار ومقولات كلاسيكية ثابتة مطلقة لا يطالها شك، ولكن بالكتابة الشذرية وكأننا نعبر عن موقف. الفيلسوف يخفي موقف تجاه ما هو نسقي مغلق، ويؤكد على أهمية المفتوح واللا مكتمل، ويؤكد على أهمية أن نكون مختلفا. ناخذ الجانب الجمالي. الجانب الجمالي لهنا في الشذرة الفلسفية الحقيقة، في كتابة الشذرة الفلسفية، الخصوصية الجمالية لكتابة الشذرة الفلسفية.
1: ما هي جمالية التشذير؟ بما تتميز؟ هي تلك الجمالية التي تتميز بما يعرف بالاقتصاد اللغوي والتعبير بالرمز الوامض. هي تلك الجمالية التي تلامس، بل لنقل تباشر تلك التفاصيل الصغيرة ومبادئ الحياة والصور المهمشة متناهية الصغر. ففي مقابل تجانس الانسجام أو ما يسميه ليوتار بالجمل المتراصة المتسلسلة والمتراصفة، تصنع الشذرات أو تصنع الشذرات نصا متشظيا كثيفا مفارقا شفافا متعددا ومفتوحا. هذا النوع من الكتابة نجده في الحقيقة يتماشى مع قارئ صارت اليوم تلقياته سريعة، قارئ عجول ومتلقف لكل ما يدهشه. يغدو إذن هذا الضرب من الكتابة الشذرية مجالا لإنتاج معطيات هذه الحياة بشكل لعبي، وبالتالي هي تصدر عنها رؤية خاصة بها للغة التي تكتبها وتؤلف بها نسيجها التصوري للعالم من منطلق يحل فيه الغياب محل الحضور ويحضر المحو بدل الذاكرة ويتجلى الفراغ عوضا للامتلاء. كل هذا يتم في بنية مفتوحة متحررة من إلزامات البلاغة. الكاتب الشذري أو الفيلسوف الشذري هو الكاتب الذي لا يعترف بوحدة المنظور، وإنما هو ذاك الذي يجعل من هويته التلفظية داخل النص عبورا في المختلف والمتعدد الذي يقطع مع منطق الشمول والتعميم. وهل فلسفة الشذرة غير هذا؟
0: سي كريم، يعني أنت تبحث في العمق وتبين لنا أنه الفيلسوف ذات الفيلسوف ذات متحررة لا تريد الأغلال والقيود، خارجة عن كل مألوف وبديهي، وذات تنظر إلى الأفق اللامتناهي. لذلك تحث عن اللمعة وبريق كما يقول أدورنو بريق الألعاب النارية في السماء، تلمع الشذرة في السماء فينبهر بها المتلقي. هذا الانبهار، انبهار المتلقي بالشذرة، هو انبهار فكري أم انبهار ذاتي فيه من الحساسية ما يجعل المتلقي يرتفع مع الفيلسوف إلى عالم الأفكار في مستوى أول دون وعي، ثم يكتشف أنه أمام كتابة فلسفية تعبر عن تجربة وجوده الحقيقي. يعني اللمعة اللي كنت تحكي فيها واللي تخلي الإنسان بلا ذاكرة تنظر إلى الأمام إلى الأفق البعيد، وذلك الضوء الذي يلمع من خلال كتابة شذرية متميزة ترتفع بالمتلقي فتجعل منه شريكا في عملية تمثل أفكار الفيلسوف. قوة أن الفيلسوف لم يعد في برجه العاجي وإنما أصبح محايثا لتجربة وجود المتلقي، تلك قيمة الكتابة الشذرية. كان تمشينا في العمق تحكينا على الخصائص الكتابة الشذرية اللي فيها أساليب معينة إبداعية تخليها تلمع في عالم السماء، سماء الفلسفة، ويرتقي بها المتلقي، يرتقي من عالم التحول والألم والخضوع إلى عالم الفلسفة الرحب، عالم الحرية الحقيقية.
1: الفيلسوف اليوم أصبح مشدودا إلى الأرض، أصبح محايثا للواقع للحياة اليومية. المتلقي ارتقى إلى ما أراده الفيلسوف، لم يعد المتلقي ذاك المتلقي الساذج الذي يتلقى ويحاول أن يفهم ويجتهد كي يفهم ما كان يكتب من خطابات فلسفية سابقا، ما كان يرهقه من خطابات شمولية فيها صلدة. اليوم أصبحت الخطابات الفلسفية تتميز بهذا الاستفزاز، هي نجد نصوصا مستفزة مجنونة وفي نفس الوقت ذكية وقوية ومتمردة على التفكير البرهاني ومع وعما ظنت تقاليد العقل أنه قد أطرته جيدا. الشذرة ضد النسقية تجمع بين تعقل الفلسفة وجنون الشعر لتتراوح بين الصحوة والهذيان ونفاذ الفكرة وانفلات التعبير وتمرد المواضيع وبين الاقتصاد في استعمال اللغة والطرف في إمكانات التأويل. الشذرة لم يتم ترسيمها في الزمن المعاصر إلا مع بروز المنجز الفلسفي لنيتش.
0: هي
1: وهذه
0: هي ونيتش يعني كتابات نيتش الشذرية. نمشوا يعني كأنك نزلت بنا إلى نموذج فلسفي في تاريخ الفلسفة كان منعرجا في كتابات الفلسفية كتابات نيتشوية ومنعرج من جهة كونها تبحث في الإنسان بوجه مغاير بأسلوب مغاير، تبحث في ألم الإنسان في بشاعة الواقع في قبح الواقع وفي نفس الوقت تفكر مع الإنسان وترتقي به إلى عوالم الإنسان الأصيل. كيف يمكن لنا أن ننظر إلى جمالية كتابة الشذرية من زاوية نظر النيتشوية؟ تفضل.
1: سؤال هذا سي كريم سأجيب عليه من خلال كتاب ميلاد التراجيديا لنيتش. سيستغرب المستمع عندما يسمع هذا العنوان، لأن هذا الكتاب هو الكتاب غير الشذري لنيتش، ويتحدث عنه نيتش، يتحدث عن كتابة غير الشذرية، يتحدث عما كتب من غير الشذري. يقول مقيما هذا العمل، نيتش يقيم
0: ميلاد
1: غير الشذرية،
0: غير الشذرية
1: في ميلاد التراجيدي. أعيد وأكرر بأنه الآن يبدو لي كتابا لا يحتمل. كتابته رديئة ثقيلة، فهو كتاب متشعب خيالي متخنث في ذوقه. هذا نيتش يحكم أو يقيم عمله أو كتابه ميلاد التراجيديا غير الشذري. أنا بديت بالمقلوب
0: بالخلف
1: إذن ثم تقيمة للشذرة عند نيتش. إذا كان تحدث عن ميلاد التراجيديا هذا الكتاب غير الشذري بهذه الطريقة، نحن نود أن نعرف قيمة الشذرة عنده أو ما هي الشذرة لدى نيتش. الشذرة لدى نيتش تتأتى من فرادة معاركه ومن تميز مقارباته ومن رفض النسق، فبهكذا رفض يكون نيتش قد غير في العمق طريقة التفلسف. بماذا؟ بأن يلغم الأنساق المقبولة عموما وأن يفتح الثغرات لكي يغامر في المجهول. إن فيلسوف الشذرة عند نيتش هو فيلسوف المستقبل، هذا الفيلسوف الذي سيصير تجريبيا كما يقول نيتش، حرا في الذهاب في مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تتعارض عند اللزوم. الشذرة ما هي جماليتها؟ جمالية الشذرة في كتابات نيتش كونها لمحة، كما قلت سيادتك،
0: لمعة ولمحة،
1: أو ومضة أو قبسة، وقد تكون مكتملة أو تحتاج من يكملها بسعتها الدلالية تفيض عن حجمها وتتجاوز إمكاناتها في رغبتها لقلب المفاهيم والثأر من مذاهب فلسفية أو دينية، فنجدها تعبر عن نفسها شعرا أو حكاية أو قصة صغيرة.
0: به سكريم، الجمالية هنا هو في الأسلوب، شعري أدبي قصصي في نفس الوقت مشحونة بالمعاني. الأساليب هنا كانت بشكل برقي تحكي هنا الأساليب وتعطينا مقتطفات من كتابات نيتش تتعلق بالشذرة، وانت تحكي على الأساليب التي اعتمدها نيتش في كتاباته الشذرية. انت قلت تقبلك فيها اللامعي، يعني كي نحكي على الاستعارة،
1: هناك في العديد من كتابات نيتش نجدها تعتمد على هذا على هذه او الأسلوب الشذري. نجد الشذر تتكرر في اكثر من موضع في العلم المرح، ونجدها في هكذا تكلم زرادشت، والتي تكثر ايضا هذه الشجره واستعمالها من قبل نيتش في انسان مفرط في انسانيته. نيتش يتحدث عن اسلوبه، عن هذا الاسلوب الشذري. ماذا يقول؟ ان اسلوبي ضرب من الرقص، انه يهزأ بكل التناقضات ويتخطاها بقفزة ويسخر. نيتش لا يريد النظام، نيتش يخلق ما يسمى بالفوضى، ليس بمعناها السالب أو الفوضى بمعناها السلبي، يخلق الفوضى بمعناها الخلاق، الفوضى التي تدفعنا باتجاه أن نؤسس للما ليس بعد، أن نفكر فيما يمكن أن يحدث، فيما يمكن أن يطرأ. نيتش على ذلك يقول أن أو الكتابة الشذرية عند نيتش هي كتابة مستقبلية،
0: عالم الممكن،
1: عالم الممكن، عالم ما ليس هذا، عالم
0: نخرج من الآن هنا نحو إلى نحو عالم المستقبل. هنا سكريم، يعني خلينا نختم بالكتابة الجمالية، الكتابة الفلسفية في الشذرة عند نيتش، يعني الكتابة الجمالية الكتابة مرتبطة بكونها حاملة لفوضى، ولكن فوضى محكومة بأفكار وأهداف تخرج من الموجود نحو الممكن، تعكس نظرة الفيلسوف لواقع مكبل نحو واقع يطلب واقع الحرية والتحرر. يعني الكتابة الشذرية الإبداعية اللي فيها يعتمد على الاستعارة والأساليب الشعرية وكذا لمخاطبة الجانب الحسي في الإنسان، ولكن الجانب العقلي كذلك. هذه خصية الكتابة النيتشاوية، وهي في نفس الوقت كتابة نقدية تنقد ما هو موجود، يعني يجمع ما بين الفكر الفلسفي النقدي والذي يحطم ويعيد البناء، والفكر والأسلوب الجمالي. أعطيني المراوحة بين النقدي والجمالي في الكتابة النيتشاوية.
1: بالنسبة لي هذا المراوحة بين أو كيف يمكن أن تكون الكتابة الشذرية ناقدة لواقع قائم، وكيف يمكن أن نمرر هذا النقد، كيف يمكن أن نتلقى
0: نعبر عن النقد
1: أو نعبر عن هذا النقد، أو كيف يمكن نحن كمتلقين أن نقبل هذا النقد. النقد الذي يمكن أن يتقبله المتلقي لا يمكن أن يكون إلا إذا لامس وجع، إلا إذا لامس ألما، إلا إذا احتكت الكتابة بما يعيشه الإنسان في حياته اليومية، في واقعه اليومي. ربما هذا ما تفطن إليه نيتش، ربما هذا ما جعل نيتش يكتب أن لديه ريبة من كل النظاميين، ويقول أحرص على الابتعاد عن طريقهم. إرادة النظام، يقول نيتش في غسق الأوثان، نقص في الاستقامة. والتفكير الفلسفي ينبغي أن يتعلم كيف يرقص. حسب رأيي لا يمكن لأي مفكر أو أي كاتب أن يلامس هذا الواقع ملامسة نقدية، وأن يقارب هذا الواقع هذه الحياة التي نحياها مقاربة فيها مس أو فيها قرب شديد من المتلقي.
0: يعني
1: إذا لم يكن إذا لم يكن هذا الكاتب أو هذا المفكر هو في حد ذاته يلامس ومشدود إلى هذا الواقع، محايد إلى هذا الواقع. اليوم لم يعد ثمة مفكرون أو مفكرين متعالين كما قلت سيادتك قبيلة في برجهم العاجي، لأن الضرورة
0: التاريخية،
1: الضرورة الواقعية، الضرورة الحياتية تقتضي أن يكون هذا المفكر أو هذا الكاتب ملتزما بقضايا عصره.
0: يعني هنا كأنه ذات الفيلسوف وهي تكتب وتكتب بألم أو تكتب بسخرية، هي في حقيقة الأمر تعبر عن ذات الإنسان الذي يعيش الألم الحقيقي. هذا شمعت المحايثة اللي تحكي فيها أنت، أنه الفيلسوف هو محايث لتجربة الوجود الإنساني، قريب من الإنسان، وعندما اقترب من الإنسان اكتشف أن الإنسان يعيش ألما كبيرا. في والألم هنا لديه الكثير من المبررات السياسية والاجتماعية وكل ما يتعلق بصراع الإنسان مع الإنسان. إذن الفيلسوف عندما يكتب بأسلوبه هذا النقي والجمالي، هو يكتب بأسلوب قصد تحرير الإنسان أو الإنسان في الإنسان، وتحرير الإنسان بمعنى أنه يخرج به من هذا الواقع المحكوم بالسلاسل والأغلال إلى واقع الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة. فالإنسان الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة قد لا نجده الموجود اليوم، وإنما هو إنسان مستقبلي في عالم الممكن.
1: هذا الفيلسوف أو هذا المفكر الذي نتحدث عنه في علاقة بواقعنا، في علاقة بيومنا، لا يمكن أن يقترب من هذا الواقع إلا إذا كان حيا. ليه؟ ما معنى أن يكون المفكر أو الكاتب أو الفيلسوف حي؟ يجيبنا هنا، نعود إلى نيتش لنجد الإجابة متوفرة لديه. نيتش يرفض موت المؤلف أو الفيلسوف داخل نصه وفلسفته، لأن التفلسف لا يمكن أن يقارب الحياة والعالم من منظور حيادي. نيتش هو من الفلاسفة الذين أغرقت جل كتاباتهم بالتفاصيل التي عاشوها في حياتهم بعقولهم وبأجسادهم. هذا ما يفترضه وهذا ما يفترض من أي كاتب اليوم أو أي مفكر أو أي فيلسوف أن ينخرط داخل نصه بما بكل ما يمكن أن يلتزم به تجاه عالمه، تجاه واقعه الذي يعيشه، حتى تصل الكلمة وحتى نتلقى كمتلقين نتلقى ونتلقف المعنى الذي نريد والذي يكون قاعدة للتأسيس إلى ما يجب أن يكون. شكرا.
0: به كلمتك صح. على كل حال، الفيلسوف في كتابته الشذرية وجمالية كتاب الشذرية في أن الفيلسوف يريد أن يواجه الموت ويريد أن يعبر عن نظامه الحيوي، وغريزة البقاء هي غريزة إنسانية ورغبة إنسانية، وكأنه يريد أن يقول أن الإنسان لا زال حاضرا بتفاصيل حياته وبذنبه وجزئي في تلك الحياة. إذن نيتش يريد أن يعبر عن إرادة الحياة الحقيقية، إرادة الخلود الإنساني، وهو أمر مشروع. وشرعية الكتابة هنا الجمالية في نصوص نيتش تثبت أنه يواجه دائما فكرة الموت، وهذا موضوع كبير حصيله فكرة الموت في كتابات نيتش. نمر أصدقائي ونحن نتحدث عن جمالية كتابة الفلسفية الشذرة نموذجا، نمر إلى فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: سكريم، وأنت أستاذ جامعي وتعلم جيدا أنك إنسان محلي، أنك كاتب وأنك باحث وأنك جامعي محلي، والمحلية هنا بمنطق أنك تعيش في فضاء فكري في إنتاجات وإبداعات وكتابات محلية. خلينا نشوف احنا في كتاباتنا المحلية من للفلاسفة لمن يفكر بشكل فلسفي في الفضاء الثقافي والفلسفي والمعرفي التونسي، من هم من الكتاب من قدموا لنا أساليب من كتابات لها أساليب وجمالية متميزة؟
1: شوفي يا كريم، بالنسبة للكتابة المحلية وما يمكن أن يتوفر فيها من أبعاد جمالية
0: اللي هو فيها الحقيقة الشعر والأدب كما قلنا
1: قبل. الحقيقة كتابنا مفكرين لم يختلفوا عن الفلاسفة الذين درسوا عنهم. فجل الفلاسفة التي تميزت كتاباتهم بهذا البعد الجمالي كان لهم علاقة بالفن، كان لهم علاقة بالموسيقى، كان لهم علاقة بالشعر. في أدورنو، نيتش، ليوتار، فمثلا كانت لهم علاقة شديدة وعميقة بالفنون في مختلف أجناسها،
0: فيلسوف فنان وفنان فيلسوف،
1: وهذا يؤثر، هذه العلاقة بالفن تؤثر على الكتاب. مثلا نأخذ مثال تونس، مفكرين نأخذ مثال الأستاذ الجليل فتحي المسكين، من أجمل ما تقرأ في كتاباتنا الفلسفية التونسية هو أن تقرأ للأستاذ فتحي المسكيني. فتحي المسكيني يكتب الشعر، فتحي المسكيني متطلع تطلع كبير على الموسوعة الأدبية العربية، ولعل كل هذا كان له تأثير على أن يصدر لنا مثل هذه الكتابات التي نكون مشدودين إليها أشد انشداد وأبلغ انشداد. نأخذ مثال الأستاذ خليل قويعة. خليل قويعة يكتب نصوص جميلة، نجده في ذات الوقت يرسم. ربما يكون هناك علاقة بين الرسم والكتابة، وأكيد أن ثمة علاقة بين الرسم والكتابة ليصدر أو لنقرأ نصوص جميلة بقلم خليل قويعة. أتذكر أيضا زميل وأستاذ صديق هو الأستاذ سالم العيادي. سالم العيادي أستاذ جامعي يدرس في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بصفاقس، يكتب عن الفارابي وعن الفلسفة الإسلامية، نجده موسيقي سليم العيد.

0: متعددة، هي أستاذة متعددة، تجدها تكتب الشعر وتكتب الرواية وتكتب الفلسفة، ولعل ذلك ما هذا الزخم ما جعل كتاباتها أيضا تتميز بصبغة جمالية. هذا هو
1: سيدي. يعطيك الصحة على كل حال سي كريم، يعطيك الصحة للمقاربة، المقاربة بين الكتابة الفلسفية والأساليب الجمالية، وفي نفس الوقت نأكد بأنه عندما تقترب روح الفنان من روح الإنسان فإن الإبداعات تصبح ممارسة تعبر عن الحقيقة بوجه مغاير، ولكن تعبر عنها في سياق حقل كبير يلتقي فيه المفهوم مع الجميل، ويلتقي فيه المفهوم مع الرائع، ويلتقي فيه المفهوم مع الألم والقبح، ثنائيات كبيرة تناولها الفلاسفة، ولكن كذلك عاشها الفلاسفة في كتاباتهم الفلسفية على اختلاف أساليبهم وعلى رؤيتهم الفلسفية. شكرا سي كريم بالقاضي، وأنت أستاذ جامعي ورئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. في نهاية الحصة اخترنا، وهذا من اختيار المرة دي، دائما ما يختار الضيف أغنية الحصة، ولكن أنت اليوم فوضتني أنا باش نختار أغنية جتام للارا فابيان للقاء
0: أصدقائي
1: مع برنامج الفنون الوجيزة.
0: شكرا سي كريم على هذه الدعوة التي نرجو أن تكون مناسبة ممتعة للمستمع، ونرجو أن نكون قد قدمنا فيها ما يفيد وما ينفع. شكرا لك.
1: إلى اللقاء أصدقائي.
0: شكرا.

الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية.
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما.
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: لقاء جديد يجمعنا وإياكم على موجات صوت ردة الحياة في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع، والأكيد أننا نجتمع على محاولة إبداعية جديدة كان الدكتور فؤاد قد اختارها من بريد البرنامج الواصل إلينا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا عنوانه في قلبه اثنتان، وهو بقلم الكاتبة ريحان لطرش.
2: إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان في قلبه اثنتان لصديقة البرنامج ريحان لطرش. كالعادة دكتور فؤاد في هذا الركن، هل من كلمة أولية حول النص وصاحبته؟
3: أبدأ بالحديث عن صاحبة النص وهي ريحان لطرش. ريحان لطرش كاتبة في أول شبابها، هي كاتبة ذات 16 ربيعا كما يقال، وهي التي أعلمتنا بهذا فيما بعثت به إلينا من الرسائل التي عرفت فيها بنفسها وبتجربتها. هي كاتبة شابة إذن، وهي من جهة سوسة، وهي مولعة بكتابة الأدب شعرا وقصة. هذا إذن بالنسبة إلى ريحان لطرش. أما نصها هذا الذي نتناوله اليوم بالتحليل والنقاش، والذي سمته كما أشرنا إلى ذلك منذ حين في قلبه اثنتان، إذن نصها هذا قصيدة عمودية كتبتها على بحر المتقارب، وهو كما تعرفين أستاذ عروسية وزن عروضي له إيقاع مخصوص، وكثيرا ما يستعمل بحر المتقارب في كتابة القصائد والأناشيد الحماسية، هذا معروف. فلا عجب إذن أن تعتمده الشاعرة الشابة ريحان لطرش في قصيدة تدور على نصرة القضية الفلسطينية وعلى نصرة غزة وتلبية ندائها.
2: نعم.
3: لاحظي إذن أستاذ عروسية أن فلسطين وقضيتها ونضالها وصمود شعبها، لاحظي أن هذا كله يظل معينا لا ينضب، ينهل منه الشعراء قصائدهم ويستوحي منه الكتاب ما يستوحون من النصوص المعبرة عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية وعن تضامنهم مع الأشقاء في الوطن السليب. بالأمس القريب، ولا شك في أنك تذكرين هذا، بالأمس القريب نظرنا في نص تحليلي لفتح الجميع يدور على فلسطين وعلى محنتها.
2: نعم.
3: وعلى مستقبل قضيتها. واليوم ننظر في هذا النص الشعري لريحان لطرش. هكذا إذن يظل القول مسترسلا لا يتوقف، ويتنوع القول في فلسطين بين الشعر والنثر وبين الإبداع والتحليل. تلك هي فلسطين التي تظل على الدوام رمزا للنضال ورمزا للمطالبة بالحق السليب.
2: نعم.
3: قبل مواصلة الحديث عن هذا النص، نستمع إليك أستاذ عروسية لتقرأي علينا هذه القصيدة التي بعثت بها إلى البرنامج الشاعرة ريحان لطرش، وهذا ما دأبنا عليه في برنامجنا هذا فقبل الحديث عن النصوص لابد من الاطلاع عليها ولابد من الوقوف على خصائصها. إليك الكلمة إذن لتتفضلي بقراءة هذه القصيدة الشعرية لريحان الأطرش وعنوانها في قلبه اثنتان.
2: النص إذ يتجلى. في قلبي اثنتان، أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، وقال سأحزن حلما قديما وأركب بحرا قليل الأمان، لأجل الأميرة أسري ليال بأسطول فخر طليق العنان، وطوعا أشد الرحال إليها وإن كان دربي كثير الرهان، وكرها تجاهلت ظلم الحبيب وقلت سريعا لمحو الهوان، أترحل كي يهجر الورد خدي ويأتي الخريف قبيل الأوان، أتلقي بوعد قطعناه يوما وتهجر وكرا لأجل الحسان، أتبني قصورا من الوهم بحرا وقلبي أسير وطوع البنان، وناي الشفاه تغنى بحلم سقيناه شهدا بكل الحنان، فها أنت تنكث عهدا بلطف فمن أين تأتي بهذا البيان، ولاحت بعيني حبيبي دموع وفيض من الحب والامتنان، وقال تعالي أقاسمك حزنا وهما ثقيلا بهذا الزمان، حبيبة قلبي وراء البحار تقاوم ذئبا عظيم السنان، تنادي أيا أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان، فمغتصبي لا يراعي الأصول يدوس المواثيق في كل آن، صفاد يكبل رجلي قهرا وأسمع ركض البغيض الجبان، أريد عتاقا لأغسل شعري ببحر يعانق ظل الجنان، وقال حبيبي بغزة قلبي تراك فهمت بقلب اثنتان، بأسطول حب سأركب بحرا فبيني وبين الهوى شاطئان، فنحن الصمود بعزم نسير لكسر الحصار وطرد الكيان. الإمضاء ريحان الأطرش.

0: هذا هو إذن أستاذ عروسية نص ريحان الأطرش الذي سمته في قلبه اثنتان، وقد قرأته كالعادة، أعني بكلامي هذا أنك تقرأين النصوص كما يجب أن تقرأ النصوص. هو نص نابع من الواقع الحي، وهذا الواقع مأسوي مرير يصول فيه الظالم ويجول، ويقف فيه الشعب الفلسطيني عزيزا أبيا مناضلا مكافحا. من هذا الواقع انطلق صوت الشاعرة، وقد أرادته حداء للمسيرة النضالية للشعب الفلسطيني ولأهل غزة بصفة خاصة. وقديما أستاذ عروسية كان الحادي يحدو القافلة بغنائه ونشيده حتى يخفف عنها مشقة الرحلة ومتاعب السفر، فما أشبه اليوم بالبارحة كما يقال. وهذه هي ريحان الأطرش، وهذا هو الشاعر في زمننا الحاضر يجدد ذلك الدور القديم، دور الحادي الذي يرافق القافلة بما يغني من الغناء. وغناء ريحان الأطرش هو شعرها الذي ضمنته هذه القصيدة. نبدأ بالعنوان في قلبه اثنتان. لا شيء في هذا العنوان ينبئ بصراحة ووضوح عن مضمون القصيدة، بل في العنوان خبر عن رجل أحب امرأتين. معنى هذا أن عنوان النص يجعله أدخل في شعر الغزل والحب والعشق، وهذا لا يتماشى مع ما أسلفنا ذكره في التمهيد للحديث عن هذا النص. نسجل هذا ونرجو أن يجيبنا النص عن هذا التساؤل، ونمر على هذا الأساس إلى متابعة بنية هذه القصيدة. نفعل ذلك فنراها، نرى القصيدة تتشكل على أساس ثلاثة أصوات. هذه الأصوات تنبعث من داخل القصيدة تباعا، هي أصوات متتابعة متتالية متلاحقة. أما الصوت الأول، أي أول صوت ينبعث من هذه القصيدة، هو صوت امرأة عاشقة، هي جزء من الحكاية وتعيش أحداث الحكاية، وهي تتولى سرد الحكاية، هي التي تنقل إلينا الحكاية. هي ذات صوتين، صوت الشخصية الحكائية وصوت الساردة. لاحظي أستاذ عروسية هذا الازدواج الصوتي بالنسبة إلى هذه الشخصية الأولى المتكلمة في النص، نعني شخصية المرأة العاشقة. أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، هكذا ينطلق صوتها في الحديث ثم يسترسل قبل أن تنبعث أصوات أخرى في القصيدة. أخبرتنا بزيارة حبيبها ليلى في فصل الخريف، وحدثتنا عن حالته وهو بين الحزن والسعادة، لكنه محرج. ذاك هو مطلع القصيدة، ذاك هو منطلق الحكاية في القصيدة. في الأبيات الثلاثة الموالية يتغير الصوت، فنسمع صوت الحبيب وهو يقول لصاحبته إنه سيحقق حلما طالما راوده، وسيركب البحر ليلا من أجل أميرة، وهو يفعل ذلك راغبا في الوصول إليها مدفوعا بحب جارف لها. تستعيد الساردة وهي الحبيبة العاشقة كما قلنا مجال الكلام، فينبعث صوتها من جديد، ترد على ما سمعت من كلام صاحبها، وقد ظنت أن امرأة أخرى قد أغرته وشغلته عنها. هي الغيرة المشكلة الأبدية في مثل هذه السياقات. أحست بذلك فأخذت تنبه حبيبها إلى آثار هذا الابتعاد عنها، هي حتما ستعيش المعاناة، ثم تصل إلى حد اللوم لأنه قد غدر بها وهجرها وتنكر لها، هذا كله تقوله في القصيدة. علامة حيرتها وخيبتها وحزنها كثرة السؤال في بيت موال لذلك تعلق العاشقة الساردة على أثر كلامها في حبيبها، فإذا هو يبكي ويقول إنه يهب لنجدة حبيبة قلبه الأميرة المغتصبة التي تستغيث من وراء البحار، ويذكر اسم حبيبته التي يرحل في سبيلها، هي غزة يسميها صراحة، غزة التي سكنت قلبه وأصبحت شريكة فيه لحبيبته الأولى.
1: نعم.
0: بدأنا نفهم معنى العنوان في قلبه اثنتان.
1: اثنتان،
0: حبيبة هي المرأة التي أحبها، وحبيبة أخرى هي غزة التي أحبها أيضا وغدا مستعدا للتضحية في سبيلها.
1: نعم.
0: في الأبيات التسعة الأخيرة ينكشف اللغز وينتهي كلام العاشق ونفهم الحكاية ونقف على دلالة العنوان بعد أن صرح العاشق بما صرح وبعد أن باح بما باح به. تساءلنا منذ حين أستاذ عروسية، لعلك تذكرين هذا، تساءلنا ما علاقة قصيدة الحب والغزل بقصيدة التزام نضالي بقضية فلسطين وبقضية غزة؟ طرحنا هذا السؤال لكن النص يجيب عن هذا السؤال. التجربة واحدة، هي تجربة حب، والنص نص عشقي حبي غزلي، ما في هذا شك. هو في وجه منه نص غزلي تقليدي الحديث فيه عن قصة حب بين رجل وامرأة، وهو في جانب ثان منه حديث عن قصة حب أخرى بين شاعر وأرض مغتصبة، بين الذات والوطن، بين ضمير حي هو ضمير الشاعر وقضية عادلة لابد من نصرتها.
1: نعم.
0: ما أستنتجه من هذا أستاذ عروسية أن ريحان الأطرش نجحت في أن تصوغ قصيدة الموقف فيها لا يخلو من طرافها، هي لم تكتفي بترديد ما نعرف من المعاني حول القضية الفلسطينية وحول نصرتها وحول مؤازرتها وحول التضامن مع الشعب الفلسطيني، هي لم تتحدث عن غزة حديثا يعرفه الناس لأنه متداول بين الناس، هي بحثت عن زاوية نظر لا تخلو من طرافها، قصة حب، قصة حب العاشق فيها مقسم بين طرفين، حبيبته الأصلية وحبيبته الرمزية، ولذلك قلت الرؤية في هذه القصيدة لا تخلو من طرف لا شك في هذا. هذا إذن حديث عن النص من جهة مضمونه ومن جهة المعاني التي تطرقت إليها ريحان الأطرش فيه.
1: نعم. إذن دكتور فؤاد، بعد أن تبينا تفاصيل هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقتنا ريحان الأطرش، وبعد أن تبينا أن النص يعني ليس غزليا كما يكشف العنوان في ظاهره، ولكن هو في الحقيقة قصة مساندة لنضال يخوضه الشعب الفلسطيني على أرضه المستباحة من قبل الكيان الصهيوني، نأتي الآن إلى الكيفية التي شكلت بها ريحان الأطرش نصها هذا حتى تبلغنا هذه الصور وهذه الحقائق التي أرادت أن تبينها من خلال هذه المحاولة الإبداعية الشعرية، كيف شكلت نصها فنيا؟
0: في الحقيقة أستاذ عروسية، وقد نقلت حديثا عن هذا النص من مجال التعليق على مضمونه إلى مجال الصياغة الفنية، في الحقيقة لابد من الإشارة إلى التكامل بين المجالين، بين المضمون الذي نتحدث عنه في النص والصياغة التي نشكل بها ذلك المضمون، و هذا التكامل مرده إلى طبيعة الرؤية التي تنطلق منها صاحبة القصيدة. مرة أخرى أستاذ عروسية، أقول إن ريحان الأطرش في حقيقة الأمر هي رددت المعاني التي نعرفها، معاني النضال، معاني المؤازرة، معاني التضامن، معاني التصدي للظلم، تلك المعاني المعروفة في مجال الحديث عن كل قضية عادلة، وفي مجال الحديث عن الظلم والتسلط والجبروت.
1: نعم.
0: لكن ريحة الأطرشة فضلها الإبداعي إن صح التعبير يتمثل في أنها صاغت هذه المعاني في سياق حكاية، ابتدعت هذه الحكاية وجعلت الحديث عن القضية الفلسطينية حكاية حب بين عاشق هو الذات الشاعرة ومعشوقة أو محبوبة هي ممثلة في فلسطين، ممثلة في الأرض المسلوبة. سنرى إلى أي حد إذن ستكون الصياغة الفنية متماشية مع هذا التصور ومتماشية مع هذه الرؤية. بالمناسبة أستاذ عروسية، وأنا حريص دائما في هذا البرنامج على أن نستغل الفرصة بين الفينة والأخرى لكي نتطرق إلى بعض المسائل التي لها علاقة بالثقافة الأدبية وبالثقافة النقدية العامة. يقتضي منا التحليل المنهجي أن نفصل بين الحديث عن المضمون والحديث عن الشكل. هذا الفصل هو اقتضاء منهجي تتطلبها آلة القراءة وآلة التحليل، لكن في الحقيقة النصوص نصوص بمضامينها وشكلها. لا وجود لفصل في واقع النص بين المضمون والشكل، لا وجود لمضمون دون شكل، ولا وجود لشكل دون مضمون. المضمون والشكل كما يقال وجهان لعملة واحدة، هذا هو واقع النص الحقيقي. وإذن حين نتحدث عن رؤية ونعلق عليها، حين نتحدث عن مضمون ونعلق عليها، فلابد من أن تكون ملاحظاتنا في خصوص التشكيل متماشية مع طبيعة الرؤية التي بنت موضوع ذلك النص. أنهي كلامي في هذا الشأن وأعود إلى مقاربة النص من جهة تشكيله الفني. أحببت أن أشير أولا إلى الظاهرة الإيقاعية المتوفرة في هذه القصيدة. فبحر المتقارب هو وزن يناسب مقامات التغني ومقامات الأناشيد ومقامات الأهزيج، هذا معروف وأشرنا إليه منذ حين. والنص عنوانه في قلبي اثنتان، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد للحب، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد فلسطين أو أغنية لفلسطين ونقيسه على هذا. إذن استعمال بحر المتقارب هو استعمال في محله. ثم أحببت من الناحية الإيقاعية كذلك أن أشير إلى روي القصيدة، رويها هو النون. هذه قصيدة نونية كما كان يقول النقاد العرب في مثل هذه الحالة، قصيدة نونية أي رويها هو النون، وصوت النون يحيل على ماذا؟ بغنته بعمقه التنغيمي يحيل على ماذا؟ يحيل على الحزن. هل من الصدفة أن النون موجودة في كلمة حزن؟ وهل من الصدفة أن كلمة شجن تشتمل على صوت النون كذلك؟ إضافة إلى الإيقاع أريد أن أتحدث أستاذ عروسي عن الصياغة السردية في هذه القصيدة. القصيدة حكاية وأحداث وأصوات وحالات وساردة تتولى ترتيب عالم الحكاية. الشخصيات الحبيبة الأولى ثم الحبيبة الثانية دونما ترتيب، هما متساويتان في قلبي العاشق. لاحظي أستاذ عروسية ذلك التركيز على الحالة النفسية للشخصيات، فالقصيدة تصف تلك الحالة النفسية خاصة للحبيب ولصاحبته. التركيز على صورة المرأة المضطهدة المظلومة الأسيرة التواقة إلى التحرر والانعتاق وكسر الحصار، صورة غزة التي قدمت في صورة امرأة جميلة تريد أن تغتسل تبحث عن الطهارة لأنها دنست بأفعال المعتدين الظالمين. الإطار المكاني بحر وشاطئان، تونس من جهة وغزة من جهة أخرى وبينهما البحر. تعدد الأصوات داخل الحكاية أضف عليها حيوية كأنها قصيدة حوارية. الشخصيات تتبادل الكلام. ولاحظنا كذلك أن الساردة جزء من الحكاية وشخصية من شخصياتها. هي في الوقت نفسه تعيش الحكاية وتسردها. وراء هذا العالم السردي كاتبة اسمها ريحان لطرش. هذه الكاتبة بما قالت وبما فعلت وبما صورت وبما رسمت من المشاهد وبما اختارت من الصيغ التعبيرية أكدت أنها مورطة في الحكاية، فالحكاية حكايتها هي أيضا. لاحظي كيف أن الكاتبة التي تقع خارج الحكاية تصبح هو مورطة فيها وجزءا منها وشخصية من شخصياتها. أضيف إلى هذا كذلك كثرة الصور والمشاهد المتوفرة في هذه القصيدة، وهذا أضف عليها حركية وحيوية وأصلها في الواقع. تذكرين أستاذ عروسي أنني قلت في مطلع حديثي عن هذه القصيدة إنها نابعة من الواقع، من الواقع الحي. صورة زيارة الحبيب في مطلع القصيدة ذات ليلة خريفية، صورة الشفاه التي تتغنى بحلم سقاه الحبيبان شهدا بكل حنان كما جاء في النص، صورة الحبيب وقد فاضت الدموع من عينيه، صورة غزة الأسيرة في الأصفاد، صورة غزة التي تغسل شعرها. إذن هي جملة من الصور والمشاهد كما قلت أثثت عالم الحكاية وأصلتها في الواقع الحي. بالنسبة إلى الظاهرة التصويرية، لاحظت أستاذ عروسية أن النص، أن هذا النص يتوفر على تقنية في التصوير شبيهة بتقنيات التصوير السينمائي خاصة في نهاية القصيدة. أضيف إلى هذا تعليقا على الأسلوب الخبري الذي يتناسب مع النسق السردي، كثرة الجمل الفعلية، كثرة الأحداث الحركية الحيوية، وكل ذلك كما قلت يجذر الحكاية في الواقع. أسلوب الاستفهام كذلك، أسلوب الجزم وأخذ القرار، السين مع الفعل المضارع التي تعني وقوع الفعل في مستقبل قريب. إذن كل هذا التلوين الأسلوبي كما قلت منح النص حركية ومنحه حيوية لا شك في هذا. وبهذا شكلت ريحان لطرش قصيدتها، فنجحت في ذلك بوجه ملموس، وهذا يدل على أنها آخذة في التمرس بتقنيات الكتابة الأدبية والكتابة الشعرية.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به. إذن بخصوص هذه المحاولة الإبداعية في هذا الجزء من البرنامج، سنتوقف الآن عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة لننظر في الصياغة اللغوية. وأيضا لما نقول الصياغة اللغوية فهذا يعني تقييم هذه المحاولة الإبداعية لصديقتنا ريحان لطرش، وسننظر ربما في مختلف نقاط الضعف التي تسربت إليها أو الهنات أو الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، لكن كما قلت مباشرة بعد النغم وشارة الركن.

0: إذن هذا الركن الذي نضع فيه النصوص تحت المجهر دكتور فؤاد، ننظر فيها من الجانب التقييمي ومن الجانب النقدي، فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقتنا ريحان الأطرش؟
1: حين نضع النص في ميزان اللغة نقول إن ريحان الأطرش تكتب بلغة عربية سليمة وبلغة شعرية منسابة وعفوية، وهذا كما قلت يضفي على نصها حيوية ويجعله مستساغا لدى من يقرأه أو لدى من يسمعه، لا شك في هذا. ومع ذلك ورغم ما أقول أود أن ألفت انتباه الشاعرة إلى خطأ نحوي وقعت فيه في البيت الثالث حين قالت لأجل الأميرة أسري ليالا. ليالا هي في محل ظرف زمان، وظرف الزمان مبني على الفتح، إذن كان يجب أن تقول لأجل أميرة أسري ليالي. الرفع هنا لا مبرر له ولا داعي إليه، واستعماله خطأ في هذا السياق بالذات. لعل تعلقها بالوزن هو الذي اضطرها إلى الوقوع في هذا الخطأ وإلى تجاهله، لعل تجاهلته لأنها ظفرت بالكلمة التي تضمن لها احترام الوزن، لكن مع ذلك هو خطأ، وكان عليها أن تبحث من الناحية الشعرية عن كلمة أخرى تضمن لها سلامة الوزن دون أن توقعها في الخطأ النحوي. قد يقول قائل هذا من جوازات الشعر، فللشعر جوازاته. شخصيا أستبعد أن يكون مثل هذا الخطأ النحوي داخلا في مجال الجوازات الشعرية والضرورات الشعرية. أدعو إذن ريحان الأطرش إلى البحث عن كلمة أخرى تناسب الوزن وتجعلها تتفادى الوقوع في الخطأ النحوي. أريد كذلك أن أناقش ريحان الأطرش في بعض المسائل المتعلقة بالصياغة الشعرية. تقول في حديثها عن غزة، تقول على لسان غزة: تنادي أي أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان. وجه المناقشة هو هذا السياق، سياق كلام يقوله الحبيب العاشق، وغزة هي التي تخاطب الحبيب العاشق، فمن أين جاء المؤنث؟ وجود المؤنث في هذا السياق لا يخضع لمنطق النص ولا لمنطق السياق الذي وجدت فيه هذه الصيغة، صيغة المؤنث. منطقيا كان يجب أن تقول الشاعر على لسان غزة: تنادي يا أخي، هي تخاطب هذا الذي سيأتيها منجدا منتصرا لها هابا لنجدتها، هو رجل، فمنطقيا هو هذا أن تستعمل المذكر. هي استعملت صيغة المؤنث، وهذا كما قلت لم أجد له ما يبرره بحسب منطق الكلام وبحسب منطق الصياغة. هي تخاطب من حين تقول يا أخت؟ لا صلة لها في النص بينها وبين مؤنث. إذن فكري في الأمر، والكلام موجه إلى ريحان الأطرش. ربما مرة أخرى ما أوقعها في هذا هو الجري وراء سلامة الوزن. لعل الأمر كذلك، وهذا أمر على الشاعر أن تنتبه إليه. وتلك هي الصنعة الشعرية، هي اختارت أن تكتب شعرا بحسب النموذج العمودي العروضي الموزون المقفى، فلابد لها عندئذ من أن تكون لها القدرة على الظفر بالصياغ التعبيرية التي تضمن لها احترام هذه الجمالية العمودية بأوزانها وبقوافيها. أوصي الشاعر كذلك بعدم تصنع بعض القوافي لضرورة الوزن، كأن الأمر يصبح مصطنعا، كأنها تضحي بالصياغة الشعرية في سبيل الوزن، وهذا يوقعها في النظم، يخرج بها من دائرة الشعر ويجعلها في مجال النظم، وأحيانا حتى في مجال الكلام النثري. في جميع الحالات هذا من عيوب الصياغة الشعرية حين نقع فيه. هذا ما أحببت أن أناقش فيه ريحان الأطرش، لكن بصرف النظر عن هذه الجوانب التي كنت بصدد الحديث عنها، أؤكد مرة أخرى أن ريحان الأطرش قد كتبت نصا محترما من الناحية الإبداعية، هو محترم من جهة الرؤية وما فيها من طرافة، ومحترم من جهة الصياغة الشعرية والتشكيل الفني. نص طريف، نص حي، نص مواقع، نص فيه حكاية لها نسقها ولها شخصيتها ولها شخصياتها ولها نبضها بصفة عامة. أقول إجمالا وتلخيصا إن ما تكتبه ريحان الأطرش ينبئ بمستقبل واعد في مجال الإبداع الأدبي، وهذا نهنئها به ما في هذا شك.
0: منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، ما هي الملاحظة التي سنختم بها هذا اللقاء؟
1: في الختام أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشكر لريحان الأطرش حرصها على التعامل مع برنامج على طريق الإبداع، وحرصها على أن نرافقها في تجربتها هذه التي تخوضها في مجال الكتابة الأدبية. إذن الشكر لها مجددا مع تمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق، وهي التمنيات

من طرف الكيان الصهيوني. شكرا لك على كل ما تفضلت به. شكرا مستمعينا ومستمعاتنا على المتابعة والوفاء. هكذا نأتي لختام هذا العدد من برنامجنا على طريق الإبداع، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه هي الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تيليدورا مثالا للصديق الكاتب فتحي بن معمر. أهلا وسهلا بك.
3: شكرا سي عيسى المؤدب، وشكرا لهذا البرنامج الذي يؤسس لرؤية جديدة للأدب وللسرد وللنقد بطريقة رصينة ومحببة إلى الأسماع. مرحبا بسادة المستمعين، وأجدد شكري على هذه الدعوة.
2: في الحقيقة هنيئا لك بهذا الموجز القصصي الذي تؤسسه، تصر أو أنك تعمل على أن تكون له خصوصية، وسنبحث في هذه الحصة على خصوصية الكتابة القصصية عند فتحي بن معمر. ليس مهما أن نكتب وننشر فقط، الأهم من كل ذلك أن تكون الكتابة لها خصوصية معينة. حينما نقرأ هذا المشروع، هذا النص، نقول هذا نص لفلان وليس لفلان آخر.
3: هو الحقيقة سي عيسى، من أصعب ما يمكن أن يواجهه الكاتب هو كيف يصنع لنفسه خطا. إذا شئنا نستعير العبارة الأخوة في الصحافة، كيف يمكن أن تؤسس لخط تحريري خاص بك حتى في مستوى السر؟
2: ممتاز.
3: وتجعل لنفسك بصمة مميزة يعرفها من يقرأ لك مرة واحدة حينما يتعرض لنص آخر من نصوصك دون أن يشار إلى اسمك.
2: نعم. موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، لم تعد أعتقد صديقي فتحي بن معمر، لم تعد العتبات يعني مسألة شكلية خارجة عن النص. أصبح هناك نوع من الاندماج، نوع من التواشج، نوع من التواصل بين هذه العتبات وبين إذن النص الداخلي للقصة القصيرة، سواء كان ذلك قلت قصة أو رواية أو نصا إذن سرديا. نتحدث عن هذه العتبات في الكتابة القصصية، مثلا ننطلق منها بشكل عام انطلاقا من تجربتك الكاملة في مستوى قيمة، ننطلق بقيمة العنوان دائما في اختياره. هل تفضل صديقي فتحي العنوان الذي يكون محايدا خارج العناوين الفرعية، أم أنك تختار أحيانا إذا عنوانا من قصة من القصص التي وردت في الكتاب؟
3: والحقيقة أنا أختار غالبا أن يكون العنوان عنوانا خارج العناوين الفرعية للقصص الموجودة في النص، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هذا العنوان بشكل ما عنوانا جامعا لمختلف جوانب هذه القصص وهذه النصوص المنشورة في هذا السفر الذي يصل إلى الناس كمجموعة قصصية. الحقيقة منذ قليل قد أشرت وقلت أنه لم تعد العتبات كذا، ولكن في الحقيقة لا نستطيع أن نقول لم تعد العتبات، وإنما منذ أن كانت العتبات كانت كذلك جزء من السفر، جزء من النص، جزء مندمج بشكل أو بآخر في النص. بقي أنه درجات الاندماج تختلف من مجموعة قصصية إلى أخرى، أو من رواية إلى أخرى، أو من منجز أدبي إلى آخر، هذا أمر آخر. ثانيا بالإضافة طبعا إلى مدى التوفق أو توفق الكاتب في اختيار هذه العتبات في أحيان كثيرة، يعني إذن هذا مهم جدا. ولذلك أعتقد أنه متى نجح الكاتب في اختيار هذه العتبات وفي جعلها عتبات قادرة على أن تشي ببعض ما في هذه النصوص، أو أن تجعل القارئ يذهب في اتجاهات شتى، هذا أمر بطبيعة الحال محمود.
2: نعم، قلت ننطلق إذن من العنوان خاصة والعناوين الداخلية. طبعا أحيانا يسأل الكاتب عن كيفية اختيار عنوان ما أو عناوين ما، فيقول إن من أصعب اللحظات التي يمكن أن تعترضه هي اختيار العناوين. أحيانا يعني قد يختار العنوان في قبل الكتابة، وأحيانا أثناء الكتابة، وأحيانا بعد الكتابة، ويمكن أن يستشير حتى أصدقائه.
3: هو حتى يكون واضحا بالنسبة لهذه المجموعة، تقريبا هذا العنوان رقم 5 أو 6 يعني في كل مرحلة من مراحل تأسيس هذه المجموعة. وطبعا تضاف نصوص وتحذف نصوص وتعدل نصوص. كانت هنالك عناوين متعددة، مثلا كان من بين عناوينها كان عنوان المجموعة في البداية ضمائر الغياب، الذي هو العنوان الأخير، عنوان النص الأخير. في مرحلة ما كان عنوانها أيضا سابية و16 دقيقة، سابية أيضا هو عنوان إحدى القصص الموجودة. ولكن في الأخير بعد تفكير طويل وبعد نظر في هذا الانسجام الذي أزعم أنه موجود بين هذه القصص بشكل ما، فكرت في أن يكون العنوان تليدورا، وذيلنا هذا إذا انتبهت إلى هذا بفصول من سيرة دودة الأرض.
2: دودة الأرض
3: وتليدورا طبعا هي عبارة بربرية ومزيغية إذا شئتم، معناها الحباحب، والحباحب هي تلك الدودة ذات الشحنة الفوسفورية التي تجعلها مضيئة بالليل. ومعروفة هذه الكائنات التي تضيء بالليل، هنالك ما هو دود وهنالك ما هو فراشات وغير ذلك. رأينا أن تكون أو أن يكون العنوان هذا تليدورا الحباحب، لأنه أعتقد أنه في نهاية الأمر المقاربة هي بين الإنسان وبين هذه الدودة، هذه الدودة المحتقرة التي تعيش لفترة معينة. الإنسان أيضا في نهاية الأمر دودة من دود الأرض بكل المعاني إذا شئت، وسيعيش فترة من الزمن وسيمضي، وفي الفترة من الزمن يصعد وينزل ويفعل ما يفعل من غير ذلك من تفصيلات
2: يعني
3: أخرى.
2: في متعلق بالمجموعة الجديدة محورنا إذن هذه العتبات في التجربة
3: بشكل عام،
2: إذن بشكل إذن عام. الغلاف أيضا والتصدير يمكن أن تكون لها إذن هذه القيمة الكبرى في الكتابة القصصية.
3: إحنا عندما نلاحظ الآن مثلا في جل النصوص الأدبية في مختلف الأجناس الأدبية، النصوص التي تفوز عادة ما يكون هنالك فيها عناية خاصة بالغلاف.
2: نعم.
3: وعادة ما تكون صورة الغلاف وشكله وطريقة عرض الألوان وطريقة كتابة العناوين وموقعها إلى غير ذلك، عادة ما يكون له تأثير كبير جدا على القارئ، باعتبار أن الإنسان في نهاية الأمر للوهلة الأولى إنما يقرأ بعينيه، ويحصل هذا التفاعل بين هذه الصورة العامة الغلاف للكتاب وعنوانه وإذن ذهن القارئ للوهلة الأولى، فضلا طبعا عن معرفته ربما لصاحب النص. وبالتالي أعتقد أنه من الجودة أو من الحكمة أو من المستحسن أن يعتني الإنسان بالغلاف وأن يحسن مظهره وأن يجعله جاذبا جذابا. ولا يخفى عليك أيضا طبعا وأنت تعلم هذا الأمر، المسألة أيضا قد تكون تحت طائلة التجارة أيضا، باعتبار أنه في نهاية الأمر الناشر طبعا وأيضا حتى الكاتب في حين كثيرة يهمه رواج النص وتقريب أول عتبة من العتبات الحاجات التي تقع عليها عين الإنسان هو هذا الغلاف، جماليته، روعته، طريقة عرضه إلى غير ذلك.
2: لذلك نسأل، هل صارت إذن هذه العتبات إذن مرحلة من الكتابة أم جزء منها؟
3: أنا أعتقد أنها جزء منها. إذا لم يكن لدينا وعي بأنها جزء من الكتابة سوف لن نفلح فيها. أعتقد أنها تقوم بدورها كما يقوم بدوره، كما يقوم الدور باللفظ بدوره، وكما يقوم السرد بدوره، وكما تقوم الشخصيات بسرد بدورها. وفي أحيان كثيرة هذا التداخل الذي قد نجده في العنوان قد يخدم ما يكون في هذا التداخل الذي قد نجده بي في الألوان في الغلاف قد يكون خادما لمجموعة التداخلات أو الإشكاليات أو الإشكالات أو الشخصيات الإشكالية الموجودة في هذه النصوص.
2: مهم جدا. يعني من العتبات الأخرى التي يمكن أن تدرج أو ترد ونجدها وتصادفنا في خاصة في كتاب القصصية أن يقع تقديم إذن الكتاب من قبل ناقد أو صديق كاتب أو أي شخص. يعني هل تحبذ إذن أن تكون هناك تقديمات إذن للكتب وخاصة المجامع القصصية، أم تراها إذن ربما قد تسيء إلى النص في مناحنا واتجاهات شتى؟
3: لا أعتقد أن المقدمات تسيء، ولكن بالنسبة إلي على الأقل موقف الشخصي أنني لا أقرأ المقدمات إلا بعد أن أقرأ النص، لأني غالبا هذه المقدمات توجه القارئ بطريقة ما، لأنه في نهاية الأمر كل قراءة تحمل موقفا، تحمل حكما، تحمل رأيا، تحمل توجها معينا. وبالتالي إذا ما قرأت التقديم قبل أن تقرأ النص قد تكون أسير ما قرأت، وبالتالي يفضل أن تقرأ النص المتن الأول ثم تقرأ هذا التقديم. وأعتقد أن هذه التقديمات تضيف الكثير إلى هذه النصوص باعتبارها تفتح ربما نظر القارئ على بعض الزوايا التي قد لا يتفطن إليها، لأنه أنت تعرف أكثر مني وأن لكل قارئ خلفية معينة، ثقافة معينة هي التي تتحكم فيه ويلتقوده في قراءته أو في اختياره للخيط الناظم الذي يشتغل عليه. وأعتقد أنه لا يمكن لك أن تكتب مقدمة ولا يمكن لك أن تكتب نصا نقديا سواء كان انطباعيا أو أكاديميا حول نص معين أو حول أثر معين إذا لم تجد هذا الخيط النظم.
2: أعتقد أنه بخلاف التقديمات التي وردت في سلسلة عيون المعاصرة التي أدارها أستاذنا الجليل توفيق بكار، التقديمات لكتابات محمود المسعدي وغيره الغيطاني وغيرها من الروايات التي نشرت في تلك السلسلة العظيمة، وبخلاف أيضا هناك السلسلة أخرى أشرف عليها الدكتور العادل خضر في الدار التونسية للنشر في متعلق بالقصة القصيرة في سلسلة أحسن القصص، هناك تقديمات يعني
3: قدمت فيها نص.
2: نعم وكانت يعني تتراوح بين 20 و 28 و30. نعم. صفحة. بخلاف ذلك أعتقد، وهذا رأي شخصي يمكن أن يكون خاطئا، هناك تقديمات كلها تقوم على المجاملة أو تقديمات متسرعة تحكم على النص منها وتجعل المتلقي القارئ يعني يكتفي بذلك التقديم ولا يمر إذن إلى القراءة الجادة المتعمقة في قضاياه إلى غير ذلك. هذا رأي شخصي.
3: هو أنا أقول بشكل آخر، نحن كلنا بكريون. نعم. تقريبا نحن كلنا تلاميذ توفيق بكار بشكل أو بآخر،
2: يعني سواء كلمة بكاريون. نعم
3: يعني بمعنى أننا سواء كان قد تتلمذنا على توفيق بكار بشكل مباشر أو تتلمذنا على تلاميذ توفيق بكار، يعني في نهاية الأمر. وأيضا نحن بكاريون لأننا كلنا قد أعجبنا بهذه المقدمات.
2: نعم.
3: واليوم أعتقد أنك عندما تقرأ هذه المقدمات الموجودة في مثلا عندما ذكرت السلسلة التي يديرها أستاذ عادل خضر ستجد أن الكثير من النصوص لا تبتعد كثيرا عما كان يكتب توفيق بكار.
2: نعم.
3: لأنها نصوص، لأنها مقدمات وتقديمات كتبت بروح، وهذا الفرق. الفرق بين شخص يقرأ النص وقد هضمه وقد عاشه أو وقد تلبسه وقد تفاعل معه، وبين شخص يشتغل على نص كما يشتغل الميكانيكي على سيارة أو على دراجة نارية. هذا الفرق يعني في نهاية الأمر. ولذلك أنا أعتقد أنه القراءة النقدية، صحيح أن الكثير من الناس يريدون أن تكون القراءة النقدية قراءة أكاديمية صرفة جافة في أحيان كثيرة، أنا على العكس أعتقد أن على القراءة النقدية أن تكون قراءة نعم تستأنس بالمسائل الأكاديمية وتحاول أن تكون أقصى ما يمكن في إطار عمل أكاديمي بحثي، ولكن أيضا أن تكون في هذه الروح الانتباعية،
2: نعم،
3: هذه الروح التي فيها تفاعل مع النص والتي تضيف إلى النص الكثير الكثير وتفتح أفاقا للقارئ، لأنها تخاطب فيه روحه قبل أن تخاطب فيه أشياء أخرى.
2: وهذه التقديمات يعني قد جمعت بين المعرفة والإبداع
3: طبعا، وهذا هذه القوة،
2: هذه القوة خاصة في المجامع القصصية التي كنا نشير إليها منذ حين فيما يتعلق ب سلسلة أحسن
3: القصص
2: أو القصص إذن مع الدكتور عادل.
3: أظن هناك سلسلتان في الدار التونسية، أظن هناك سلسلة القصص وسلسلة الروايات. أنا قد قدمت في الاتجاهين، يعني قدمت مجموعة قصصية، مجموعة محمد عيد مهوب،
2: نعم رواية محمد عيد مهوب،
3: وقدمت رواية لحسن نصر
2: القصص لعادل خضر. طيب صديقي الكاتب، قبل أن نمر إلى الكتاب الجديد تيليدورا، هذه المجموعة القصصية الجديدة، سنستمع إلى هذه الأغنية التي تذكرك
3: ببعض ذكريات الطفولة وأيامها.
2: نعم، نستمع أيضا إلى مقطع من المجموعة القصصية الجديدة تيليدورا، هذه المجموعة الصادرة عن دار ورقة. سنعود.

0: حدائق السرد. هم بدكان الحلاق، دكان حلاقة عصري، تلفاز ومكيف هواء ومرايا على الجدران الأربعة، وآلات عجيبة لتجفيف الشعر، وأخرى بأحجام مختلفة لحلاقة أكثر دقة، ومقصات براقة، وأمشاط مختلفة غريبة الأشكال متعددة الوظائف، علب بلاستيكية لا يدري ما تحوي، ولكنه يرى الحلاقين يغمسون أصابعهم فيها ويخرجونها مضمخة بمواد لزجة يدلكون بها شعر الحريف وربما فروة رأسه، ثم يمشطون ويمشطون يرجلون شعرا يأبى أن يستكين. وما هي إلا دقائق حتى ترى هذا الشاب الجاثم على الكرسي الوثير يقوم بشعر مرجل براق ووجه صبوح بفعل المساحيق وأدوات إزالة الشعر والأقنعة الأبلغ تغذية لبشرة الوجه والرقبة. أين هذا الدكان من دكان عوال المتعدد الوظائف؟ فهو حلاق القرية وخاتنها عن بكرة أبيها، يكاد يجزم أن عوال قد ختن جده ووالده وختنه، وربما كان سيختن ابنه لو شاءت الأقدار أن يرزق به وأن يسكن كوالده تلك الديار. ولكن لا تدري نفس أين ترزق، كما لا تدري أين تموت. كان دكان عوال الذي يحمل القصاع في الأعراس ويقوم أيضا بمهمة إيقاظ الناس للسحور في رمضان دكانا بسيطا، قبو مستطيل يميل غالبا إلى الظلمة، لا مرآة فيه ولا ضوء ولا آلات ولا أصباغ ولا مساحيق ولا أقنعة، مقص يرتفع أزيزه مع كل قصة شعر وموسى هرمة تحتاج إلى الشحذ بشكل مضطرد لا يتوانى عوال على القيام به بين لحظة وأخرى على سير جلدي لف على قطعة خشب مستطيلة وألصق بها حتى لا يحيد. ومن تغير لون الجلد تدرك سن المسن وعمر الموسى العتيقة. في ركن قميء من الدكان تتبعثر عشرات الأكواب البلورية المختلفة الأحجام وعلبة كبريت وبعض أوراق ونصف شفرة وبضعة إبر كان عوالة يستعملها في انتزاع الدم الفاسد من قفا أو رقبة من يشعر بغليان برأسه أو من ظهر المشتكي من ألم أو الشاعر أبدا بالإرهاق. كم جلس في طفولته على هذه الدكة المستطيلة وهو يراقب في اندهاش انبطاح سادة القرية أمام عوالة على بطونهم واستسلامهم له، يفعل بأقفيتهم ورقابهم وظهورهم ما يشاء بأكوابه التي يضعها على الجلد بعد أن يعمل شفرته وبعد أن يضع في الكوب ورقة مشتعلة، فإذا بالكوب يلتصق تماماً الجسد ويبدأ في سحب الجلد إلى الداخل فيتكوم فيه ويتخذ شكله فينز منه دم قان مقزز. اشمأز وهو يتذكر المشهد ويستشعر الألم الذي سببه له عوالة بمقصه حين خدعوه بلعبة النظر إلى العصفورة والألم المصاحب لنزع بقايا الطين الملتصق بالجرح الطري في اليوم الثاني للختان. كاد أن يتذكر أشياء أفظع، لكن العطر الأنثوي الساحر أعاده إلى تأمل المشهد. من كتاب تلي يدرى قصص فتح بن معمر. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة العتبات في الكتابة القصصية، مجموعة تلي دورا مثالا لصديقي الكاتب فتحي بن معمر. مبروك من جديد إذن هذا الكتاب الجديد الصادر عن دار ورقة في 114 صفحة.
2: شكرا لك وشكرا لهذه الاستضافة، وتحية للسادة المستمعين من جديد.
1: نعم، نحن تحدثنا صديقي إذن عن العتبات وقيمتها في الكتابة القصصية. نعرف إذن قيمة العنوان عندما يتلقاه إذن القارئ، إذن الباحث عن كتاب جديد، الغلاف أيضا حينما يتلقاه القارئ أو المار أمام مكتبة، نعرف قيمة الإخراج الفني للغلاف، الصورة، إذن طريقة التوضيب والإعداد إلى غير ذلك، غيرها من المسألة المتعلقة بالنشر وتوزيع الكتاب إذن في تونس أو البلدان العربية. نحن أشرنا منذ حين إلى العنوان تيليدورا، نعيد الحديث إذن عنها، هذه الحباحب وهذه الإراعة أو ما تسمى بالدودة المتوهجة أو سراج الليل.
2: نعم،
1: نقول هذا، وهناك تسميات حتى شعبية للدودة التي تنير، كان حضورها كبيرا في القديم وخاصة في الأرياف وفي المناطق، ثم أصبح بسبب إذن
2: انتشار إذا
1: نعم تضاءل حضورها حتى في حياتنا اليومية. عن هذا العنوان الذي يبدو غريبا لكنه يشد الانتباه،
2: هو في نهاية الأمر أنا يمكن كما أسلفت منذ قليل العبارة بربرية ومزيغية تليدورا، وربما ما يجعلنا نفهم أكثر هذا العنوان هي تلك الجملة القصيرة تحت العنوان فصول من سيرة دودة الأرض.
1: نعم،
2: في نهاية الأمر نحن عندما نفكر في الحياة، في نهاية الأمر هذا الإنسان ليس سوى دودة من دود الأرض، في نهاية الأمر منها خلق وإليها يعود، يعني في نهاية الأمر، وهذه الحياة مهما طالت هي حياة قصيرة مثل هذه الدودة التي تتوهج ليلا، ولكنها بمجرد ما أن يعود الضوء سيخفو إذن هذا التوهج الذي فيها. وطبعا علميا لا أسمح نفسي بالتحدث عن هذه الكائنات وكيف تعيش وكم تعيش، لا أعرف يعني
1: ولكن نتحدث عنها بشكل
2: ولكن بيبقى. ولكن أعتقد أنه هذا هو المعنى، يعني بمعنى أن نحن نتحدث عن هذه الدودة التي تظهر لفترة معينة ثم تغيب، تتوهج ثم تخبو، وهذا هو المهم في نهاية الأمر.
1: في نهاية الأمر نعم. تيليدورا إذن هذا يقودنا إلى اللغات الأمازيغية وحتى البربرية، واللغات إذن التي كانت أو اللغة الأمازيغية خاصة حاضرة بقوة في كتاباتك الماضية وفي هذه المجموعة. انطلاقا طبعا من العنوان نجد حضورا لبعض المفردات، وكذلك هناك سعي لإثراء إذن هذه الجمل القصصية ببعض الكلمات من اللغة الأمازيغية، مش في هذا الكتاب فقط، حتى في النصوص السابقة. نعم،
2: نعم، هو في الحقيقة أنا لا أتصنع ذلك ولا أتعمده، بمعنى أنه
1: لا هو جميل
2: لا لا بقطع النظر على الجميل أو غير جميل، هذا طبعا شكر
1: يعني من جماليات الكتابة،
2: من جماليات الكتابة، وأعرف أنه ربما بالنسبة إليك وبالنسبة لقراء آخرين قد يكون فيه إضافة جمالية وسردية، وربما قد يراه غيرك وقد يراه بعض الناس ربما إشحافا إلى غير ذلك. على كل حال، ولكن أنا أقول أنه أنا لا معناها لا أتعمد هذا، يعني ليست مسألة قرار أو تفكير مسبق، وإنما هو شيء يخرج بشكل طبيعي عادي وبشكل أقول إنه تلقائي. يعني عندما تقرأ، عندما فكرت في العنوان لم أفكر في أن أجعله الحباحب، لأنه بالنسبة لعبارة الحباحب باستثناء ربما بعض المثقفين الذين قرأوا النعيم لا يعرفون الحباحب، لا أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون العبارة.
1: نعم،
2: فهمت. والحقيقة الكلمة الأولى التي وردت الذين هي كلمة تيليدورا، فكانت هي العنوان. اثنين، في نصوص التي تجد فيها جملا بالأمازيغية وعبارات بالأمازيغية تقريبا 3 أو 4 نصوص في هذه المجموعة. يعني نلقاه في نص صابية، احنا نتحدث على تطاوني سمتذولت عيونها كالمحبرة.
1: أي،
2: نجد في نص تثن الأربعة اللي هو العنوان أصلا ضربة الإربعاء، وهذا خلف هذا يقف موقف إذا شئت خرافي أو أسطوري، يعتقد الناس أن ليلة الإربعاء يمنع فيه القيام بكثير من الأشياء، لأن الإنسان إذا قام بها يمكن أن يصاب بمس، وبالتالي إذا استغليت هذه المسألة وأقحمت بعض الأشياء، ثم نص ضماء الغياب الذي هو في نهاية الأمر نص يحاكم فيه السارد والكاتب والبطل، يحاكم فيه الضمائر، ومن بين ضمائر الغياب التي يحاكمها ضمائر في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وكل اللغات التي يعرفها، وأيضا اللغة الأمازيغية التي هي لغته الأصلية ولغته الأم إن شئنا.
1: هذا مهم جدا. ننطلق من تصدير. التصدير في العادة يصدر الكاتب كتابه بقولة لكاتب مشهور عالمي عربي تونسي أو ما شابه ذلك، لكنك صدرت الكتاب بنص سردي في عدت فيه إلى الطفولة إلى ذاكرتك، وربما هذا النص حاولت فيه أن تبرر ربما حضور إذن هذه التليدورة أو هذه الدودة في الذاكرة في طفولتك، وكيف تلقيت إذن هذا الأمر وهذا المعنى.
2: هو الحقيقة السعيس ليس محاولة تبرير، وإنما هو رواية واقع، بمعنى أن هذه الحادثة التي تحدثنا عنها وهذا التصدير الذي قدم بشكل سردي ومن باب التجريب، وقد يكون موفقا قد يكون موفقا،
1: أصبح رأيي موفق،
2: يعني هذه فكرة جديدة، قلت لما لا يكون التصدير سرديا، والحادثة وقعت فعلا، يعني ما ذكرته فعلا قد وقع.
1: هو بلد فرين سمحني بس عليك، هو شكل رواية التصدير هذا فيه نوع من النفس الرواية. نعم
2: فالحادثة تمت فعلا، احنا كنا بقول بالدرجة كنا نكوره معناها في في جامع، في ملعب بجانب جامع اسمه جامع سوف، اللي هو ترجمة في نهاية الأمر جامع الواد
1: في جربة.
2: في جربة جامع السوف، هو جامع
1: جربة بالضبط وين؟
2: في قرية اسمها الفهمين تابعة جلالة.
1: جلالة نعم.
2: يعني على شاطئ البحر.
1: وكنا نستمع إلى هذه الأغنية.
2: نعم في جلالة نشبح زوز بنات. إذن فكنا فعلا نلعب الكرة ونعود، يعني عندما تظلم الدنيا، عندما يبدأ الظلام نكون عائدين إلى وسط القرية، وكنا نمر، ما زال البئر قائما إلى الآن في ركن الماء، وعندما مررنا وجدنا هذه إذن الدودة لأول مرة، طبعا أغلبنا يراها لأول مرة، وكنا واقفين، وفعلا مر هذا السيد الذي ذكر في النص رحمه الله وقال لنا لا تخشوا شيئا هذه دودة إلى خير ذلك، فسر لنا الأمر، فبقيت المسألة عالقة في الذهن. لما جاء التفكير في مسألة عنوان تليدورة حضرت هذا التصدير. نعم. وكتب لاحقا، لم يكتب في البداية. نعم. وعلى كل حال هي حاولت أن أقدمها شكلا جديدا للتصدير، مع أنه أيضا لهذه المجموعة هناك تصدير آخر صغير جملة أيضا لفتح معمر، ليس أقصى على الإنسان من أن يقف على قوة لغير ذلك من إذن هذا أيضا فيه، لأنه في نهاية الأمر عندما تنظر إلى هذه النصوص الموجودة في هذه المجموعة القصصية فيها كم هائل من الألم،
1: ألم كبير. نعم. سنعود لبعض تفاصيله. قبل ذلك هذه النصوص المتعددة المتنوعة والتي اشتركت في تمة الألم والغياب ربما والتقاط الكثير من التفاصيل من الذاكرة كتبت في أوقات متباعدة، لكنها هي تشترك إذن في تمة واحدة أو في معنى تقريبا واحد، إذن هو ما تحمله إذن هذه التليدورة من معنى.
2: نعم. في نهاية الأمر هي تشترك تقريبا في فكرة هذا الإنسان الذي يعيش ويكابد، معنى المكابدة ومعنى التعب ومعنى الشقاء ومعنى هذا الذهاب والإياب بين لحظات السعادة ولحظات الفرح وبين اللحظات الأخرى لحظات الألم الذي قد يتربص بالإنسان في كل لحظة. وتقريبا نحن أمام هذا الإنسان الذي ما إن يتوهج حتى يخبو مثل هذه الدودة، ما أن يشعر أنه قد رفل في جنان الحياة وبفرح وإذا شئت بتكبر ربما أحيانا وبصلف، ما أن حتى ينكسر من جديد وهكذا. إذن نعم. في نهاية الأمر هذا هو المسار تقريبا الذي نتحدث عنه في هذا النص في مختلف التجارب وفي مختلف الجوانب التي يحيا فيها الإنسان، الحب والعشق والموت وغير ذلك من الأشياء التي يكابدها الإنسان والتي يكابد فيها حتى في لحظة سعادة ذاتها، حتى الحب الذي هو في نهاية الأمر لحظة شعورية في الغالب سعيدة قد تنقلب إلى غم عندما نقرأ نص مثلا المقبرة أو على باب المقبرة، في نهاية الأمر نص يتحدث عن الحب عن العشق، ولكن في نهاية الأمر هذا العشق الذي يكون اللقاء فيه أمام باب المقبرة بشكل ما
1: جمع ما بين الحياة
2: والموت,
1: والموت والفناء وما شابه ذلك. هناك اشتغال إذن على مسألة الذاكرة والأمكنة. سننطلق من القصة الأولى, في الحقيقة قصة شدتني كثيرا, سفر أيوب, سفر ربما فيه إذن إحالة على معجم إذن ديني. وأيوب إذن ما نعرف إذن من
2: نبي أيوب بما يفيده من صبر
1: معجم ديني, وما تحمله حتى في التسمية الشعبية من إحالة على الصبر وعلى المقاومة وعلى كان هناك إذن هذه قصة أيضا فيها معنى إذن الألم و التحدي ومقاومة الموت. نعم
2: نعم, هو في الأخير هذا النص نص لنقول أنه على الأقل في جزء منه سيرة, يعني سيرة ذاتية في جزء منه, يعني صاحب النص قد عاشه, يعني أستاذ ينطق اسم محمد أيوب ويلحق به لقبه بشكل تلقائي, لقب الأستاذ يعني, ويضحك التلاميذ اللقطة الموجودة في بداية النص وغير ذلك, هذا حقيقي
1: حقيقي
2: حقيقي. وطبعا فيما بعد هناك تفصيلات أيضا حقيقية, ولكن هذه التفصيلات الحقيقية قد أخرجت إخراجا فنيا متميزا, أحسبوا أنها قد هذا الإخراج المتميز أحسبوا أنه قد ضمخ النص بشحنة من الحزن التي تجعل الكثير من الذين يقرؤون النص تدمع عيونهم.
1: أكيد
2: نعم.
1: هذا دون شك, والبكاء يعني بكاء يعني أنت نجحت لغويا وأسلوبيا طبعا وإنسانيا في نهاية الأمر في شعل القارئ يعني يتأثر كثيرا,
2: هو في نهاية الأمر الأدب هو
1: لأنه الإنسان لأنه علاش يتأثر كثيرا لأنه يعبر عنه
2: بالضبط
1: عن حياته
2: بالضبط
1: عن هذه الثنائية التي تحكمنا دائما الحياة في بكل تسمياتها في مرحلة ما, ثم الموت والفناء بكل تسمياتهما في مرحلة أخرى. هذا مهم جدا. استمعنا منذ حين إلى نص متعلق بالحلاق وبالدكتور
2: والحلاق
1: عن هذا النص أيضا.
2: هذا النص هو نص هو نص طريف. لماذا؟ لأنه شخصية
1: شعبي,
2: شعبي, لأنه شخصية عوالة شخصية حقيقية
1: عوالة.
2: أي يعني هو
1: أنا استغربت يعني قلت يعني لماذا سؤالك الآن ونحن نتحدث الاسم الشعبي هو علالة
2: هو هو هو اسم اسمه الأصلي علي
1: علي
2: الحاج علي يعني أنا يعني ونحن عندما كنا أطفال الحاج علي هذا أسمر وحلاق يعني, وكان تقريبا ما قلته في النص أنه قد يعني ختن الجد والأب والابن, هذا صحيح في بعض العائلات أنه لفترة
1: طويلة ولو كان متزوجا ختن ابنه
2: أيضا. أي, أي, أي معناها هذا حقيقي يعني ما يعني تقريب كل أغلب جيلي تقريب أغلب أبناء جيلي مروا على يدي يعني.
1: هو في سمحني وأنا قصة عليك يعني في الأرياف والمناطق الريفية في كامل الجهات الجمهورية التونسية في القديم يعني
2: أي.
1: كان هناك طهاري واحد يعني قد يتجول في بطن دي كامل
2: جسمه. هو كان الحلاق التقليدي الطهار والحلاق التقليدي يعني
1: يقوم بمهام
2: يقوم بمهام وغلق إلى غير ذلك من تفصيلات
1: تطبق.
2: ما جعل هذا النص يولد يعني هو سي عوالة قد خزن في الذاكرة بشكل ما, ما جعله يولد هو أنه حادثة فيها إذا شئنا مفارقة كبيرة جدا يعني. في إحدى عوداتي إلى القرية في جلالة دخلت إلى حلاق شاب وهو من أحفاد سي عوالة, ووجدت طبعا أحد الشباب قد وضع لوجهه قناعا لنزع الشعر ولست أدري ماذا ما لا أعرف, فاستفزتني المسألة فكتب هذا النص بطريقة ما. وهذا النص عندما كتب طبعا فتح بابا كبيرا ننظر من خلاله اليوم إلى جلالة منذ في سنوات خلت كيف كانت وما هي طبعا هذه السمات الموجودة فيها إلى غير ذلك, والتي ربما لو حدثنا عنها اليوم شباب اليوم سوف يجدون أن الأمر غريبا لأنه طبعا لم تعد هذه الأشياء موجودة اليوم.
1: نعم مهم جدا يعني في هذه المجموعة تيمة إذن التريدورة وتيمة إذن هذا التأمر إذن في حياة الإنسان, هناك اشتغال إذن على هذه الثنائية ثنائية الذكرى والأمكنة ذكرت إذن الإنسان والأمكنة، لعلها المكان الكبير هو جلالة وجربة في نهاية الأمر. منهما من الذاكرة ومن هذه الأمكنة ومن جلالة تحديدا، يعني نحطت استخرجت شكلت إذن هذه الشخصيات التي تتحرك في هذا السرد الجديد لك.
2: هو في نهاية الأمر نسجنا هذه الأمكنة وهذه الذكريات ما بين الجلالة والعاصمة أيضا.
1: طبعا طبعا،
2: يعني تذكر تلك اللقطة في ذلك،
1: عجبني هو
2: في ذلك النص الذي عندما تفطن وهو على سطح منزلي أنه ليس على شاطئ جلالة، فاهمين يعني في الأمر هذا الألم بالنسبة إليه. إذن هو وعندما جلس على سطح منزله كان يخال نفسه في مكان ما، في زاوية ما كان يجلس فيها كل ليلة في الصيف مع أحد رفاقه، ولكنه بعد لحظات يتذكر أنه في نهاية الأمر هنا فيتألم. إذن هذه الثنائية وهذا الذهاب والإياب بين جلالة وبين العاصمة، هذه الأماكن التي عاشت فيها الشخصيات، وهذه ربما الشخصيات التي تم ابتعاثها وتم صناعتها إذا شئت بطريقة ما وتم خلقها فنيا، إذن كلها حملت هذه السمات وحاولت أن تعبر عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والمواقف والقضايا التي ربما قد يكون باعثها بعض الذكريات، قد يكون باعثها لقطة معينة، التقاط لحظة في مكان ما لكي يبنى بها يبنى منها نص، قد يكون باعثها حلم. يعني مثلا نص صابية كان باعثه حلم وكتب النص بتلك الطريقة لكن أصله حلم.
1: نعم هذا مهم جدا. نعم هذه الشخصيات في الحقيقة كانت منطلقة من واقع.
2: نعم
1: واقع إذن عدت إليه من ذاكرتك، خاصة كما كنا نتحدث إذن عن جلالة، ووقع أيضا فيه نوع من الترميز، وانتهيت فيه إذن إلى التأمل ربما في الحياة وفي ثنائية الموت والحياة، خاصة في القصة الأخيرة اللي كانت مؤثرة جدا وذات أبعاد رمزية جدا، هي ضمائر الغياب.
2: هو نص ضمائر الغياب الذي كان كما أسلفت في البداية كان عنوان لهذه المجموعة، نص مؤلم. لماذا؟ لأنه هي تصور، إذا شئنا هذا النص يصور الغياب التام عن لدى الإنسان، كأنه موت ضمير الإنسان. هذه اللامبالاة المنتشرة اليوم في كل المجالات التي نراها عند الإنسان، قد ترى إنسانا يضرب أمامك وتمر، صرنا نشاهد الدماء على التلفاز وكأننا نشاهد أمرا عادي، يعني عندما تصبح كل القضايا وكل القيم تنتهك أمامك ولا تتصرف. في نهاية الأمر نحن ضمائر غائبة، نحن لسنا فاعلين، لسنا موجودين في الواقع، نحن لا نتحرك لكي نغير هذا الموجود، فبالتالي نحن غائبون. وبما أننا غائبون فبالتالي إذن ليس لدينا مكان سوى أن نكون ضمائر غائبة غير فاعلة وغير مستطيعة، وبالتالي إذن هذا مؤلم جدا. ولذلك حاولت أن أصور هذا الأمر وأن أتحدث عن ضمائر الغياب في كل اللغات، والبطل في الرواية في القصة حاول أن يحاكم هذه الضمائر بطريقة رمزية، ولكن في نهاية الأمر ينتهي به المطاف إلى أن يعود ليكتب، ولكن ما الذي سيكتبه؟ للأسف الشديد ينتهي النص ليكتب الغياب. وهذا فعلا مقلق جدا، أننا اليوم نحن نغيب عن قضايانا، نغيب عن مشاكلنا، نغيب عن إذا شئنا ما يشغل أو ما يفترض أن يشغلنا كأناس، وما يفترض أن يشغلنا كعاقلين، وما يفترض أن ربما نقوم به من أدوار رسالية في هذا الوجود. إذا نتيجة غيابنا عن هذه الساحة، نتيجة غياب الإنسان عن هذه الساحة، مثلا ما يحدث في غزة، ما يحدث اليوم في إيران، ما يحدث اليوم في لبنان، ما يحدث اليوم في السودان، ما يحدث اليوم في أماكن كثيرة من العالم، عندما تنتهك إنسانية الإنسان، عندما تنقلب القيم، عندما تصبح كثير من الأشياء المؤلمة بالنسبة إلى بعضنا أمور عادية، عندها يجب أن نتوقف وأن نحاكم أنفسنا وأن ننظر إلى أنفسنا في المرآة وأن نتساءل إلى أين نحن مضون.
1: إلى أين نحن مضون؟ إذن هذه التحولات التي تشهدها الإنسانية، وتحدثنا منذ حين عن هذا الصمت يعني الذي يعقب إذن هذه الحروب، هذه الأحداث التي تشهد قتل الإنسان والتنكيل إذن بالإنسان، وأنت أشرت إذن إلى غزة في هذه المجموعة وحتى في كتابات سابقة، وما يرتبط إذن بقتل الإنسان إذن من ألم ومعاناته ومن أزمة أيضا.
2: هو أكثر من هكذا، ليس فقط الغياب أو اللامبالاة، أيضا اللامبالاة حتى تجاه أشياء أخرى في قضايا مصيرية أخرى بالنسبة للإنسان ذاته. نص المطرقة إذا كنت تذكره، هذا النص إذن الشخص يحاكم،
1: نعم،
2: وهو في محاكمته إذن يمزح وينظر إلى جمال القاضيات إلى غير ذلك. إذن فنحن أمام كأنما الإنسان قد خرج من عقله من جلده، كأنما أصبح لا ينظر إلى المسائل بطريقة عقلية عاطفية حقيقية شعورية
1: صادقة.
2: كأنما أصبح الإنسان يعيش على الهامش،
1: أصبح كل شيء مزيف.
2: نعم بالضبط. أحد الأصدقاء في هذا العيد الأخير، العيد الإضحى الأخير،
1: نعم،
2: قال لي ببساطة، قال لي والله أشعر أن المسألة أصبحت بليدة، يعني لا شيء يشدني إلى العيد، يعني وكأنه يوم عادي، كأنه يوم بسيط فيه بعض الطقوس اذبح اسلخ إلى غير ذلك وانتهى الأمر. قال لي بعبارة ما، أين الفرح الطفولي؟
1: أين السعادة؟
2: أين الفرح الطفولي الذي كنا نعيشه؟
1: نعم، كانت الأعياد مرتبطة بالفرح بالطفولة، يعني هناك تباعد، ابتعدنا عن تلك المناسبات،
2: هو ربما نحن نبتعد عن الحياة،
1: ابتعدنا عن الحياة وعن جمال الحياة،
2: لأنه راهو عندما ننظر مثلا في نص تيثان الأربعة الذي يعلن فيه السارد موته على صفحة الفيسبوك،
1: أي هذا نص
2: رهيب. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر ما معنى أن يعلن موته على صفحة الفيسبوك ويحدث هذا التفاعل ويمدحه من كان بالأمس يسبه إلى غير ذلك، ثم في الأخير عندما يعلن يعتذر ويعلن أنه قد عاد إلى الحياة تقع مداهمته بحجة إزعاج السلطات إلى غير ذلك من الأمور. في نهاية الأمر هذا الإنسان الجديد السائل، إذا شئنا هو إنسان سائل أصلا، أصبح الإنسان هذا الإنسان الجديد إنسان تجرد من إنسانيته واختار لنفسه أن يحبس نفسه في هذه الأيقونات المضيئة التي بشكل ما هي دودة الحياة التي تلدها. عندما يصبح الإنسان عبدا لهذه الهواتف الجوالة ولهذه الحواسيب ولهذه الشاشات التي تملكه لوقت طويل، عندما تصبح اليوم للأسف الشديد البيوت مقابر، عندما تدخل إلى بعض البيوت لا تكاد تسمع صوتا فيها كأنما لا أحد فيها، باعتبار أن كل واحد من أفراد البيت أمام هاتفه أو حاسوبه في غرفته يغلق عليه الباب. إذن فنحن كأنما أصبحنا في نعيش نحيا ميتين،
1: نعم،
2: أو نموت ونحن أحيا.
1: أنت جمعت في هذه المجموعة القصصية الجديدة بين الواقع وبين الرمز وبين النوع من التأمل إذن في الحياة التي نعيشها، نحيا ونفرح في بعض الأوقات، لكن في الأخير يعني هناك قلق. أغلب هذه القصص التي كتبت يعني في أسلوبها، في لغتها، في بناء شخصياتها، هناك قلق كبير.
2: هنالك ما يعتمل في نفس هذا الإنسان المعاصر،
1: نعم،
2: ما يعتمل في نفس هذا الإنسان الذي في نهاية الأمر ينشد الراحة ولا يدركها، وهذا المشكل، وهذا ما عبر عنه أستاذنا المسعدي في نهاية الأمر.
1: طبعا
2: الإنسان لا يجد الآن أرضا تقله، لا يجد أرضا يطمئن فيها أو يطمئن إليها، بمعنى آخر أيضا لا يجد إنسانا يطمئن له أو يطمئن إليه. اليوم أصبحت تقريبا كل الأشياء مزيفة، الحب لم يعد حبا وإنما أصبح حسابات، أصبحت أحيانا في أحيان كثيرة حسابات مادية. كل القيم الأصيلة التي تصنع سعادة الإنسان أصبحت قيما مزيفة، ولذلك بعض الفلاسفة اليوم يتساءلون عن لماذا كانت الحياة بسيطة والشارع كان سعيداً

0: الراحة البدنية، لكن هنالك ملل وهنالك قلق. إذا هذه المجموعة القصصية تحاول أن تطارد هذه المعاني، أن تعبر عنها بطريقة ما، أن تنقلها إلى القارئ، أن تجعل من يقرأ هذه المجموعة على الأقل يسأل نفسه
1: ويتأمل
0: أين أنا وماذا يمكن أن أفعل. فعلا سؤاله حقيقي، ماذا يمكن أن أفعل؟ هل يجب أن نترك أنفسنا نمضي هكذا مع التيار؟ وإذا تركنا أنفسنا إلى أين سيأخذنا هذا التيار؟ أين نحن ذاهبون؟ فعلا هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه في لحظات صدق بينك وبين نفسك يا أستاذ عيسى، عندما تفكر ماذا أفعل في هذا الوجود؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أبني قيما؟ هل ما زلت أستطيع اليوم أن أعيش في هذا المجتمع بمجموعة القيم التي أمتلكها؟ هل ما زالت مجموعة القيم التي أؤمن بها عملة يمكن أن أصرفها في هذا المجتمع؟
1: نعم.
0: إذن كل هذه تساؤلات تجعلنا نطرحها بشكل قصصي، لعله ممتع، ولعله يفيد بعض الناس، ولعله يعجب بعض الناس، ولعله أيضا قد يجلب سخط بعض الناس. يعني هذا عادي طبيعي، نحن ألقينا ألقينا بالنص إلى القارئ وأصبح مالكا له.
1: سنعود إلى موضوع العتبات في الكتابة القصصية طبعا، ونحن في جوهري تحليل إذن هذه المجموعة القصصية تيلودوران، لنعود إلى ما قلناه منذ حين حول بصمة الكاتب وشخصية الكاتب. لو كان هناك كاتب آخر ينشر هذا الكتاب لاستعمل العنوان التالي: ضمائر الغياب. لكن فتحي بن معمر استعمل إذن هذا العنوان تيلودورا ليقول أن كتابتي القصصية مرتبطة بذاكرتي، بهويتي، بشخصيتي، بذائقتي الأدبية، بمختلف القضايا التي أعالجها.
0: هو في حقيقة الأمر إحنا ليست المرة الأولى التي يكون لي عنوان لنص أو لكتاب الأمازيغية. يعني أنا أصدرت رواية سنة 2015 بعنوان أززلف.
1: أي.
0: وأززلف هو حشكم السادة المستمعين هو جير.
1: أي جير
0: أي. وأيضا في الكتب إذا شئتم الفكرية والأكاديمية أصدرت كتابا حول اللغة الأمازيغية صرفا ونحوا وبلاغة بعنوان تنفس الميراث، مقدمات لدراسة الأمازيغية التونسية المعاصرة. وأيضا أصدرت سنة 2020 كتابا بعنوان تنفس سك جربة، حكايات أمازيغية جربية.
1: ممتاز.
0: إذن بالتالي ليست المرة الأولى التي أستعمل فيها هذا العنوان. وكما أسلفت في نهاية الأمر، الأمر ليس متكلفا بالنسبة لي، إنما الأمر تلقائي. أنا تعلمت اللغة العربية في المدرسة، يعني حتى نكون واضحين، يعني أنا عندما فتحت عيني وجدت والدي ووالدتي وأخواتي وأعمامي والعائلة كلها والقرية كلها تتكلم اللغة الأمازيغية، يعني
1: في جلالة،
0: في جلالة، في قرية الفهمين. فليس الأمر بالنسبة إلي والدتي رحمة الله عليها، يعني عندما كنت هاتفها منذ أسبوعين، يعني رحمها الله، يعني كانت الهاتف باستثناء كلمة ألو، إذن بعد الحوار كله تقريبا يتم باللغة الأمازيغية. فإذن المسألة ليست متكلفة.
1: آخر ما قلتها للوالد رحمه الله
0: بالأمازيغية؟ آخر ما قلتها للوالدة ما قلته للوالدة قبل أن تتوفى بتقريبا حوالي 20 دقيقة: ربي لا قد نيث لها سيماني. لأنه كانت إلى لحظات قبل موتها توصي إحدى البنات بأن تعود إلى بناتها، يعني تقول لها برا وحل بناتك إلى غير ذلك. فكنت قلت لها: لا، أنت يهتم بنفسك، إن الله سبحانه وتعالى موجود سيرعى كل شخص. المهم يعني وطلبت منها العفو بلغتنا.
1: ماذا قلت لها؟
0: فقلت لها: سامحي إذا فما غلكو ليذم، وإن شاء الله ربي أم يغفر وأم يشل جنة فلي تقيذذنا غلكو. يعني تقريبا قلت لها: إذا عفوا سامحينا على ما فعلنا معك، وأيضا نرجو أن يجازيك الله عن كل ما فعلت معنا.
1: عدب المزغية،
0: يعني سامحي إذا فلقي اختذوا من الكل، إن شاء الله ربي أميوش الجنة فلي تقيذت إذن الكل.
1: نعم، هذا مهم جدا في لحظات الصدق القليلة في الحقيقة. نعم. التي يمكن تجمع بين الأم وبين إذن الابن. وقد ذكرنا
0: هو في نهاية الأمر أكثر من هكا روسي عيسى، حتى مع الأصدقاء، لأن الذين يعني كبر يعني طفولتنا كانت معا، يعني الأصدقاء الطفولة الآن.

0: بعضنا شرق وبعضنا غرب وبعضنا
1: طبعا
0: إذن
1: طبعا.
0: عندما نتحاور اليوم نلتقي في مناسبات أو عندما نتحاور حتى بالهاتف، يعني غالبا الحوار يكون باللغة الأمازيغية، يعني لأنه في نهاية الأمر ذاك ما يجمعنا عندما كنا أطفال.
1: أنت حينما تعود إلى
0: طبعا في الغالب هي مع العائلة
1: طبعا،
0: طبعا يعني احنا يعني في الأعياد والمناسبات وفي كل ما في كل ما مناسبة طبعا، يعني هذه اللغة المحكية اليومية.
1: وهذا مهم جدا، يعني في كتبك السابقة وفي هذا الكتاب يعني الممتع حقيقة، يعني تيلودورا يعني فيه يعني عناية بهذه اللغة، كأنك تخشى أن تندثر.
0: وأنا مش أخشى، أنا أعتقد أنه اليوم أنا في سباق مع الزمن لترك مدونة للأجيال القادمة، لأن هذه اللغة شئنا ما أبينا هي في نهاية الأمر تزول. وأنا أقول كلما فقدنا شيخا أو عجوزا كلما فقدنا قاموسا، كلما توقفت حرفة كلما توقف قاموس، كلما توقف طقس من الطقوس وعادة من العادات التي يمارسها المجتمع كلما فقدنا قاموسا. ولذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نحفظ للشعب التونسي هذا التراث، هذه المدونة، على كل شخص يتكلم بهذه اللغة ويعرف هذه اللغة أن يدون ما يعرف.
1: نعم،
0: لأنه هذا مهم جدا لتاريخ تونس وللشعب التونسي.
1: صديقي هنيئ لك من جديد. إذن هذه المجموعة القصصية المنشورة في دار ورقة والتي صدرت مؤخرا في ماي 2026 بمناسبة الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
0: شكرا لكم، شكرا للسادة المستمعين، وأرجو أن لا نكون قد أثقلنا عليهم في هذه الحصة. شكرا لك.
1: يعني كان حوار جميل تلقائي معك.
0: شكرا، وشكرا للاستضافة.
1: وحديثنا عن الذاكرة، عن الأم، عن الوطن، عن جلالة
0: طبعا.
1: وسنستمع إذن في هذه الحصة إلى الكثير من التفاصيل حول هذه التجربة القصصية الجديدة للكاتب التونسي فتح بن معمر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب، إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية،
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما،
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الزعامة في تاريخ المجتمعات البشرية ظاهرة لافتة للانتباه، تستدعي التفكير وطرح الأسئلة واستقراء الواقع الإنساني قديمه وحديثه على حد سواء، واستصفاء ما يمكن استصفاؤه من ذلك كله من النتائج والخلاصات. وإنه لمن المفيد في التفكير والمساعد على الفهم والتحليل أن نبدأ بالكلمات قبل الأشياء، كما قال الفيلسوف الفرنسي المعروف. قال ابن منظور في لسان العرب: وزعيم القوم رئيسهم وسيدهم، وقيل رئيسهم المتكلم عنهم ومدرههم أي زعيمهم، وهذه إضافة نضيفها إلى كلام ابن منظور. ثم يريد صاحب اللسان بيتا من الشعر جاء فيه: حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما. في هذا البيت صورة لزعيم حربي يقود جيشا عظيما بخمس فرق هي المقدمة والمؤخرة والقلب والجناحان. وللمتنبي في قصيدته المشهورة ذات المطلع الحكمي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وصف لمثل هذا الجيش العظيم ذاك الذي خرج به الروم والروس معا لمحاربة سيف الدولة الحمداني، وقد جاء ليسترجع منهم قلعة الحدث، لكن سيف الدولة واجههم وأثخن فيهم ودحرهم وانتصر عليهم. وقد قال أبو الطيب في وصف جيش الروم ذاك: خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازمه.

لقد أبعد المتنبي في القول وأطنب في التصوير وغالى وأسرف في مدح سيف الدولة وفي الحديث عن أعماله وانتصاراته، لأنه كان مسكونا بروح الزعامة، وكان يرى في سيف الدولة صورة كاملة للزعيم ومثلا أعلى له لا يضاهيه في ذلك أحد.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يدور فعل زعم في اللغة على أربعة معان أساسية، هي الكفالة أو الضمان والوعد والكلام والظن. لكأن العرب قد اشتقوا من هذه المعاني الأربعة مفهوم الزعامة، وشكلوا صورة من يتصف بها ويطلع بمسؤولياتها. فما من زعيم إلا وقد أوتي القدرة على الكفالة والضمان وعلى الوعد والتبشير وعلى القول المقنع والكلام المبين. فالزعيم لا يكون عييا حصورا أو متلعثما في الحديث، ولا يكون حييا خجولا لا يحسن مواجهة الناس ولا يقدر على مخاطبتهم. إن من شروط الزعامة طلاقة اللسان وقوة الحجة وبلاغة القول والتمكن من الإقناع والتأثير حتى تدين للزعيم الرقاب كما كان يقال في القديم، وحتى يطيعه الناس ويلتفوا حوله ولا يروا له بديلاً.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لا يكون الزعيم زعيما كذلك إن لم يرى فيه غيره ما يبعث على الثقة به والطمأنينة إليه وتصديق ما يبشر به الناس وما يضمنه لهم من نجاح آت وخير عميم قادم. فالزعيم هو من إذا وعد قبل الناس وعده وساروا معه في نهجه، وهو من إذا تكلم استمع الناس إليه وسمعوه، بل هم يصيخون السمع إليه ويتشربون ما يقوله ويقتنعون بما يدعوهم إليه اقتناعا لا سبيل إلى زعزعته أو النيل منه. يرى الناس في الزعيم رمزا للخلاص وضامنا للنجاة، لذلك يكون وعده عندهم حقا وصدقا، ويكون ظنه وحدسه لديهم بعد نظر وحكمة وحسن تبصر. وهذا ما أشار إليه المتنبي في وصف أميره وزعيمه حين قال: ذكي تظنيه طليعة عينه، يرى قلبه في يومه ما ترى غداً.

وإذ يرى الزعيم ما يرى قبل غيره من الناس، فتلك ميزة يمتاز بها منهم وفضل يتحلى به دونهم، لذلك هو قادر على استحضار العواقب والاحتياط لها، يحسن اختيار السبل الهادية والطرق المفضية إلى ما يريد أن يصل بالناس إليه من الغايات.

واحد في فكره مشغول كل واحد مبلي ببليا. واحد عاقل واحد مهبول لاخر حيلي لاخر نيا. واحد عزيز لاخر مذلول لاخر خارج

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لقد اقترنت الزعامة في القديم خاصة بالحرب والسياسة وبالأديان والمعتقدات، فظهر عبر التاريخ البشري من ظهر من زعماء القتال والمنازلة، ممن قادوا جيوشهم من نصر إلى نصر وحققوا لبلدانهم الفوز والقوة والإشعاع، وبرز من برز من زعماء السياسة الذين أثروا في واقعهم وفي زمنهم. وكان الأنبياء والرسل أيضا زعماء أفذاذا تكفلوا بهداية الناس إلى سبيل الرشاد، وتحملوا في ذلك ما تحملوا من الأذى، ونالهم ما نالهم من العنة والاضطهاد.

في العصور الحديثة تعددت وجوه الزعامة وتنوعت مجالاتها، فالزعامة في الفكر حين تظهر شخصية فكرية عميقة النظر واسعة التحليل متوهجة الوعي والإدراك مؤثرة في محيطها الوطني الضيق وعلى الصعيد الإنساني الرحب، وهي زعيمة لأنها تقود تيارا فكريا كاملا له أنصاره وأتباعه وله إشعاعه البعيد. وتكون الزعامة أيضا على المستوى الاجتماعي فكرا أو عملا، فإذا الزعيم الاجتماعي يهز المجتمع هزا ويحركه تحريكا بنظرة جديدة ورؤية مغايرة لطبيعة مكوناته ولعلاقاتها بعضها ببعض، هذا إن ظل الأمر في مجال الفكر لا يتعداه والنظر لا يتجاوزه. لكن الزعيم الاجتماعي قد يكون أيضا مناضلا في واقع الناس، يدافع عن حقوقهم ومصالحهم وينمي وعيهم وإدراكهم ويقودهم في احتجاجاتهم وفي سائر معاركهم الاجتماعية، فهو عندئذ زعيم بالفعل وضمير للمجتمع يقرأ له ولدوره ألف حساب كما يقال. لا أخصب من مجال السياسة لإنجاب الزعماء، إنهم يولدون من رحمها ويظهرون من خلال صراعاتها ومعاركها، فتتفتق لديهم مواهب القيادة والريادة، وإذا هم وجوه بارزة في تاريخ البلدان والشعوب. والزعامة بعد هذا كله في جميع مجالات الحياة، في الاقتصاد وفي الفن والثقافة وفي الرياضة أيضا. هكذا هم الزعماء في القديم والحديث وفي كل عصر ومصر، تتوفر فيهم شروط الزعامة فيتفوقون ويبرزون ويمتازون، وسرعان ما يتحولون إلى مثل عليا يرى فيها الناس أنفسهم ويتخذونهم رمزا وقدوة لهم، فيتشبهون بهم ويعملون بأقوالهم ويهتدون بأفعالهم، فهم لا يستطيعون أن يعيشوا وأن تنتظم حياتهم دون زعيم يقودهم فيها. فهل حاجة الناس إلى الزعامة والزعيم ملازمة لهم بالضرورة، قائمة فيهم بالطبع والجبلة، أم هي ظاهرة توفرت في بعض مراحل تاريخ الإنسان وبعض أطوار الحياة البشرية، حتى إذا تقدم التاريخ وتغيرت الحياة فقدت هذه الظاهرة معناها وجدواها، وما عادت طبيعة الإنسان وطبيعة المجتمع تقتضيانها وتتسعان لها؟ إن من أهل الرأي والنظر من يرى أن عهد الزعامة والقيادة قد ولى ومضى، وأن مجتمعات اليوم لا تفرز الزعماء، وأن من يخيل إلى الناس أنهم كذلك إنما هم نجوم آيلة للانطفاء ورموز مصيرها التلاشي والاندثار، وما ذلك إلا من صنع المجتمعات الجديدة وما تروجه من القيم وأنماط السلوك وما تخلقه من حاجيات استهلاكية تفرضها على الناس فرضا وتزيد في تعلقهم بها إلى حد الافتتان والإدمان. أيا كان الأمر، فسؤال حاجة المجتمعات إلى الزعماء جدير بأن يطرح وجدير بأن يقبل على التفكير فيه علماء التاريخ وعلماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا وسائر أهل الاختصاص في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو سؤال جدير أيضا بأن نبحث له عن جواب، لا سيما في ظل حضارة حديثة أبطلت القول بالزعامة التقليدية التي قد يطلع بها الأفراد مقابل إبراز دور الجماعة وسلطة المجتمع وتأثير الجماهير. لقد طرح الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي هذا السؤال على نفسه، ولعله فكر فيه وأطال التفكير،
وقد أفضى به ذلك إلى القول في قصيدته الشهيرة النبي المجهول مخاطبا الشعب التونسي في ثلاثينات القرن الماضي: أيها الشعب، ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأسي. أنت في الكون قوة لم تسسها فكرة عبقرية ذات بأسي.

إن الشاب بمثل هذا الشعر يؤكد حاجة الشعوب إلى الزعامة والزعماء من أجل تجسيم فكرة عبقرية ذات بأس كما قال هو، أو تحقيق حلم جماعي جميل رائع، أو إقامة مشروع حضاري واسع الآفاق.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لكن سؤال مدى حاجة الإنسانية إلى الزعماء قد نجد جوابا له في الإجابة على سؤال آخر وثيق الصلة به، إنه سؤال نشأة الزعماء، كيف يولدون وكيف يظهرون وكيف يكون لهم ما يكون من الفعل والتأثير. إن استقراء التاريخ يبين أن ظهور الزعماء لا يتم على وجه الصدفة ولا يتحقق بالرغبة فحسب، إنما تتوفر له أسباب لا بد من توفرها، وتحصل أحداث لا بد من حصولها، وتتشكل ظروف وأحوال لا مفر من تشكلها، ويحصل الأمر كله بمقتضى جدلية حركة التاريخ وواقع الناس من جهة، واستعداد الفرد ووعيه وإدراكه من جهة أخرى. فالزعيم تنجبه مرحلة تاريخية مخصوصة كأنها تطلبه وتستوجب ظهوره، فيظهر الزعيم عندئذ مدفوعا برغبته وتحفزه، محفوفا بوعيه وإدراكه وإحساسه الكبير بالمسؤولية الملقاة على كاهله. ذاك هو ميلاد الزعيم، لحظة لقاء استثنائي بين الذات والتاريخ، وموعد بينهما مثمر خصيب، ثمرته بروز زعيم خرج من رحم التاريخ ليغير مجرى التاريخ.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تلك هي سمة الزعيم الأصيلة، وتلك آيته الكبرى، أي علامته الوضاءة الدالة عليه، وهي أن يكون متطلعا إلى تحويل وجهة التاريخ، وإلى تسريع نسقه، وإلى كتابة تاريخ جديد فيه ما فيه من روح الزعيم ومن مهجته ومن روح من هم حوله ومن مهجهم أيضاً.

قد ينجح الزعيم في ذلك نجاحا باهرا، وقد لا ينجح إلا بقدر معلوم، وقد يفشل ويمنى بالخيبة، وقد يؤول الأمر به إلى الاضطهاد وحتى إلى القتل، فهو إذن من شهداء الزعامة والنضال. وإن التاريخ لا يحتفظ بأسماء الزعماء أيا كان مآلهم، كأنه لا تعنيه مصائرهم وخواتمهم بقدر ما تهمه مسيرتهم وعطاؤهم وتضحياتهم. أجل، فالتضحية هي زينة الزعيم وشرفه الأسمى، التضحية من أجل فكرة أو عقيدة، والتضحية من أجل الأرض والشرف والسيادة، والتضحية من أجل الآخرين وقضاياهم ومشاغلهم. لذلك يرى بعض أهل الفكر والنظر أيضا أن الزعماء لا يبرزون في منعطفات التاريخ الفاترة وأزمنته الكئيبة بسبب غياب القضايا الكبرى والمعارك المصيرية، لكن عودة الزعماء حتمية كلما نشأت تلك القضايا والمعارك من جديد.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: صباح الصباح معنا، صباح الصباح
1: أغاني الحياة.
3: أغاني الحياة.
4: غني الصباح جديد، غني غني غني.
3: أغاني الحياة.
5: غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

29 دقيقة بعد السادسة صباحا. سيداتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: على نور.
1: 6:47 على موجات إذاعة تونس الثقافية. مجددا صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. أولى فقراتنا نور على نور مع الدكتورة خولة العبدلي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك. صباح الخير دكتورة. دكتورة خولة العبدلي.
2: ألو.
1: صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
2: تفضل. نهارك طيب.
1: تفضل.
2: حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وجعله نورا للقلوب وشفاء للصدور، والصلاة والسلام الأتمان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية الأوفياء، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم مفاخر هذه الأمة وأجل كنوزها هو القرآن الكريم، كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أسراره، هو الكتاب الذي أعجز الفصحاء ببيانه وأبهر العلماء بحقائقه وشفى الصدور بنوره. والله إنما دعاني للحديث في هذه المداخلة عن القرآن الكريم ليكون موضوعها تعلم القرآن، فالقرآن سيعلمك كل شيء. خلال رحلتي اليومية للعمل في القطار ذهابا وإيابا، استوقفتني العديد من المشاهد والمواقف، قلوب لاهية في حيرة وفي غفلة، كل ينظر إلى شاشة هاتفه، إما يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وإما يسلي نفسه بتلك الألعاب الإلكترونية. ولكن الجانب المشرق إن من بين هؤلاء الناس من يقرأ القرآن ويداوم على الذكر والتسبيح، يحرك شفاءه بكلام الله وبالصلاة على رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو أحبة الأكارم ما نحتاجه اليوم. هذا الجانب المشرق، هذه الصورة الناصعة الطيبة الكريمة للإسلام السمح. نحتاج اليوم كنا إلى مؤمن شاكر باكر لأنعم الله، يعيش بالقرآن ويحيا مع آياته في كل نفس وفي كل يوم. لا بد أن نخصص وردا يكون لنا حصنا في الدنيا والآخرة. فيا أيها الأحبة، في زحام هذه الدنيا وفي كثرة ما نقرأ ونسمع، يبقى سؤال واحد يطرق القلب، متى كانت آخر مرة جلست مع القرآن؟ لا لتقرأه بل يسمع قلبك كلام الله. كم ختمة ختمناها، وكم سورة مررنا عليها، وكم آية تكررت على مسامعنا، لكن هل وقفنا يوما عند آية واحدة؟ هل تغير شيئا في حياتنا؟ فالقرآن الكريم لم ينزل ليتلى فحسب بل ليتدبر، ولم ينزل ليحفظ وحده بل ليعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم. للأسف نحن في زمن كثرت فيه الهموم وضاقت فيه الصدور وتاهت فيه القلوب، يأتي القرآن الكريم كدواء رباني يلامس الجراح ويسكن الألم ويملأ القلب سكينة وأملا وطمأنينة. قال تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أي من الحزن والهم، من الوسواس والضيق، من الحقد والحسد، من الغفلة والقلق. اقرأ القرآن وتدبر، ارتقي واسمو به إلى مكارم الأخلاق وإلى مراتب العلياء في الدنيا والآخرة. أحبتي الأكارم، لنتدبر آيات الله العظيمة التي تربيك برفق وتغيرك بحكمة بالغة، والنتيجة أخلاق راقية، نفس هادئة، وسلوك مستقيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن هو مفتاح التزكية، يزيل القلق ويطرد الخوف ويصب الطمأنينة في القلب صبا. تشعر بالحزن؟ اقرأ. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ضايقك الناس؟ اقرأ. فافتح الصفح الجميل بداخلك مشاعر انتقام؟ اقرأ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حنين. كثرت أخطاؤك وعزمت على أن تتغير؟ اقرأ. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مستمعين الأكارم، تعاهدوا القرآن وسيروا على دأب الصالحين في تلاوته والمداومة على تدبره. وقفوا عند كل آية، افهموا معانيها واعملوا بمقاصدها. فمعجزات القرآن الكريم سبحان الله لا تنقضي، بلاغة لا يجاوع بها بيان، تحدى الله به الإنس والجان وأبهر العرب والعجم. كتاب ما زال يتلى منذ 14 قرنا بنفس الحروف والكلمات، لكنه كلما قرئ ازداد بهاء وجمالا وتأثيرا في القلوب. هو تشريع من فوق 7 سماوات. فالقرآن سبحان الله العظيم لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ونظمه، من العبادات إلى الأخلاق إلى المعاملات إلى القوانين الاجتماعية إلى العلاقات الدولية. في الطهارة قال جل جلاله وثيابك فطهر، في المال وأحل الله البيع وحرم الربا، في الأسرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في القضاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، في الحريات لا إكراه في الدين. تشريع متوازن سبحان الله، لا يفرط ولا يفرط، يحفظ الحقوق ويهذب النفوس ويقوم السلوك. سنن الأرض تغيرها مصالح البشر، لكن شرع

0: حالا من مزقته الحروب الطبقية ونظرات التمييز العرقي واستعباد الناس، نزل القرآن فرفع الظلم وأقام ميزانا واحدا للكرامة ألا وهي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا نسب يغني ولا لون يفضل ولا مال يرفع، بل قلب يتقي ونفس تخلص وعمل يرضي الله جل جلاله. هذا القرآن أحبتي الأكارم رفع سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وجعلهم من سادات أهل الجنة، بينما كان كبراء قريش في الجاهلية يظنون أن الشرف بالدم والنسب، وإنما اليوم كيف يكون بالعلم والأدب ورفعة الأخلاق لا بالغنى والتفاخر والظلم والعلم والعلو عفوا والاستكبار. القرآن يعلمك التواضع وحسن المعاونة معاملة عفوا، فمن تخلق بخلق القرآن وتأدب مع الله ومع خلق الله أغناه الله وكفاه وأرضاه، ومن تواضع لله رفعه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وختاما مستمعين الأكارم، لنرفع أكف الضراعة وندعو الله موقنين بالإجابة. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، واحفظ به قلوبنا من الشتات ونفوسنا من الضياع. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واحفظنا به من كل سوء، وارزقنا به السكينة والطمأنينة والعفو والعافية والنجاة من النار. اللهم يسر لنا حفظه، وافتح علينا فتوح العارفين به، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا به ما نسينا، واجعله لنا في الدنيا دليلا وإماما، وفي القبر عفوا مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وعن النار سترا وحجابا. ويا رب في هذا الحر الشديد، اللهم هون حرارة شمسك على الساعين في أرضك، قاصدين حلال رزقك، وأجرنا من حر الدنيا والآخرة. احفظنا اللهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للدكتورة خولة العبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتاب اليوم تحت جسر أمستردام لأمين سريك. صدرت الرواية عن دار الأمينة للنشر في 530 صفحة، وهي حائزة على جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية ضمن جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب 2026. وسبق للكاتبة أن أصدرت روايات سفر القلب، إصحاح الروح، وهيباتيا الأخيرة. تسرد الرواية حكاية الدكتور عامر الذي قرر التخلي عن المنصب والجاه والمكانة الاجتماعية ليتسول تحت جسر أمستردام، وذلك كشكل لتجاوز العالم ومباهجه ومناصبه وكل إحساس بالتفوق والتميز، ليخلو بذاته ويفرض عليها التسول كوسيلة لترويض النفس وتحقيق الغنم في نهاية التجربة. يقول الدكتور عبد المنعم شيحة: لعل يقين المؤلفة أمينة زريق نابع أساسا من أن الإنسان الذي هو فينا لن تزال عن جوهره طبقات الصدى التي تعلوه وتميز مادته، إلا إذا بدأ في التخلي عن كل ما يتشبث به حادة من معالم ومباهج وأدوات، ولن تظهر الروح التي بها يكون الإنسان إنسانا إلا إذا تخفف ومضى إلى حيث النور. هذه هي فكرة الرواية الأساسية، وهي في معناها الأساسية فكرة فريد الدين العطار الذي يتكرر ذكره وذكر نتف من أعماله في هذه الرواية. لا تخفي أمينة زريق بأن الإنسان خطر أتى على كل شيء، وسيأتي عليه نهمه وجشعه، وإن كانت تختفي خلف شخصية الدكتور المتسول تحت جسر أمستردام، ففي كل فقرة من الرواية ينكشف خوفه على الإنسانية من نهايتها التراجيدية المحتومة، وذلك بسبب الأنا المتضخمة والانفراد بالرأي. ورد في الرواية أرجل هنا وهناك تضرع حيرتها جيئة وذهابا، بينما أضم أنا رجلي إلى صدري، وأضم صدري إلى خجلي، وأضم خجلي إلى خجل المشاة، فأنا إذ أرقص في هذا المكان فيقرفس معي العالم بأسره، أتسبب في حرج للبشر منذ آدم إلى آخر إنسان سيغادر هذا الكوكب ويطوي صفحة هذا الجنس الذي سموه جنسا بشريا. ثم تبين لهم أنه جرح سقيم في هذا الوجود. يقول الكاتب المغربي عبد النبي بزاز: رواية تحت جسر أمستردام غنية بتعدد سياقاتها ووفرة شخوصها وموضوعاتها المتضمنة لتفاصيل لا تخلو من إحالات ورموز تستدعي عدة من أدوات معرفية وتحليلية لمقاربتها وتفكيك عناصرها ومكوناتها، وما تنفتح عليه من آفاق موسومة بالغنى والسعة انطلاقا من العنوان بدلالاته التعبيرية والرمزية، إلى العلاقة القائمة بين عامر ومعلمه وما تحبل به من معان وأبعاد صوفية، بحيث شكلت ثابتا علائقيا هيمن على مسار الرواية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

0: 27 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. ضيفنا كالعادة فقرة أسبوعية حديث الصباح مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض.
1: صباح الخير سي محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. القيروان أحسن ما قيل في مدحها أبيات لأبي القاسم الفزاري القيرواني، حيث يقول: فهل القيروان وساكنيها عديل حين يفتخر الفخور، بلاد حشوى علم وحلم وإسلام ومعروف وخير، عراق الشرق بغداد وهذه عراق الغرب بينهما كثير، ولست أقيس بغداد إليها وكيف تقاس بالسنة الشهور، بلاد خطها أصحاب بدرا وتلك اختط ساحتها أمير. سماها بهذا الاسم عقبة بن نافع الصحابي الشهير عندما اختطها سنة 50 أي 670 ميلاد، كما سيأتي ذلك في محله. وكانت قبل الفتح أرض نبات غير مأهولة، ولفظ القيروان في اللغة موضع القافلة، وقيل الجيش والمعنى متقارب. الآن بيان أول من نزل القيروان من قواد جيش الصحابة رضي الله عنهم. الأول هو عبد الله بن أبي سعد بن أبي صرح العامري القرشي. قدم القيروان بجيشه سنة 27 ما يوافق 647 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ثانيا معاوية بن حديج السكوني، دخل القيروان بجيشه سنة 34 هجري 654 ميلادي في خلافة عثمان أيضا، وهو الذي احتفر الأبار المسمات بأبار حديج خارج باب تونس منحرف عنه إلى الشرق عند مصلى الجنائز وقد اندثرت الآن. رويفع ابن ثابت الأنصاري، دخل القيروان بجيشه سنة 47 هجري 667 ولم يعرف له أثر. هذا رويفع ابن ثابت الأنصاري، وأسس أول مسجد في القيروان هو مسجد الأنصار، سنعرف به فيما بعد. ودخل عقبة بن نافع بجيش الجراد سنة 50، وفيها اختط القيروان وجامعها الأعظم، وهذا القائد العظيم هو الذي فتح إفريقيا في خلافة معاوية بن أبي سفيان. الآن ننتقل إلى بيان المعاهد الدينية والمعالم والمقامات الشهيرة. أولا مسجد الأنصار، اختطه رويفع بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 47 667 قبل أن تختط القيروان. والجامع هذا معروف إلى اليوم ما يسميه أهل القيروان بجامع المحنية، ويسمى كذلك بمحرس الأنصار، وهو المكان المسمى الآن بحومة الشرفة. ثم الثاني أذية سنة 47 سنة 50 اختط عقبة بن نافع رضي الله عنه المسجد الجامع، وبناه بناء بسيطا، ولا زال أثر البناء القديم موجودا إلى الآن يشاهد من خلف ثقب المحراب. أما أول من جدد بناء الجامع عن الجامع عقبة هو حسان بن النعمان الغفساني، الذي وجهه عبد الملك بن مروان أميرا على إفريقية سنة 79 هجري 698 ميلادي، وهو أول من دخل إفريقية من أهل الشام. وتاريخ تجديده لبناء الجامع سنة 84، أول تجديد بدأ سنة 84 أي 703 ميلادي. أما تجديده على الهيئة المشاهدة الآن، جدده على الصيفة الموجودة الآن أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب سنة 248 هجري. وهنا أريد أن أورد ملاحظة، حتى منبر جامع عقبة يرجع لهذا التاريخ، لأن الناس يخطئون يقولوا هذا المنبر خطب عليه الإمام شحنون. لا، الإمام شحنون مات سنة 240، والمنبر جاء بعد الإمام شحنون. هذا أول من جدد الجامعة للهيئة المشاهدة الآن. وقد كان هذا الأمير جلب قراميد من اليمن لبناء مجلس له، وجلب له من بغداد أخشاب الساج التي لا يعمل فيها السوس بقصد صنع عيدان وآلات الطرب. فلما تاب إلى الله تعالى جعل تلك القراميد في وجه محراب الجامع وصنع من أخشاب الساج منبر الجامع، وهو ذلك المنبر العجيب الموجود إلى الآن. وقد قومه أحد سواح الأفرنج العارفين بأنه لا يقدر بثمن، في 365 لوحة صغيرة، لا لوحة تشبه لوحة. والنقش كان نقشا عجيبا. وقد تولى أبو إبراهيم إمارة أفريقيا وهو ابن 20 سنة، وتوفي سنة 249، وقبره اندثر ولم يعرف إلى الآن. أما السياج المدار على البيت مسمى بسل الملوك اليوم في جمع عقبة يسميه بيت العدة، بيت العدة، هي بيت العدة، وقد صنع في إمارة المعز بديس السنهاجي سنة 449 هجري الموافق ل 1057 بأمر منه، وهو منقوش بنقش جميل وعليه كتابة بالخط الكوفي الجميل. ويوجد بيت كان يجلس فيه أئمة الجامع منهم سحنون، وله باب من جهة حول المطمر يدخل منه الإمام. وهذا بيت العدة هو البيت الموجود اليوم بجانب المحراب، كان يدخل منه الملوك، كان ملوك القيروان يسكنون رقادة، كانوا يدخلون من هذا البيت ولهم عسس إلى غير ذلك. وبقي جامع عقبة بن نافع معلم من المعالم وتقام فيه الدروس إلى الآن، وهو أقدم من جامع الزيتونة، وهو قبلة القصاد. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق جميع المسلمين لما فيه الخير والسداد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب هون علينا هذه الأيام، اللهم إنا لا نقدر على الحر، اللهم أنت المهون هون علينا، اللهم اجعل بلادنا تونس وسائل بلاد المسلمين آمنة هنية، آمنة هنية، آمين آمين يا رب العالمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا للدكتور الأستاذ محمد رياض القهواجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح، لقانا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
5: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
7: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
7: راديو كولتورال نقطة بي ام.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
7: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
7: متابعات،
0: مواكبات،
7: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي،
9: وين أنتي وين هي.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 57 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. من المفروض يكون معنا السيد وليد بن حسن، مدير ورئيس جمعية مهرجان أوسو، إن شاء الله يكون معنا بعد لحظات للحديث عن الدورة الجديدة اللي انطلقت منذ 12 جويلية. ومهرجان أوسو يعد من أقدم وأعرق المهرجانات منذ تقريبا 63 سنة تقريبا.

0: تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لذاعة ثقافية، شكرا.

0: ضيف الصباح.
1: ثلاث دقائق بعد الثامنة صباحا مجددا. صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. سعداء جدا تكون ضيفتنا هذا الصباح سيدة روضة جبالي، مديرة الدورة 38 لمهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريم. سيدة روضة صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: كان مفروش تحكي ولا حضرنا المداخلة نتاعك قبل نهارين ويوم أمس كذلك، كناش تحكي على عروض الدورة الجديدة اللي هي حاضرة، ولكن فجأة اليوم الصباح قلت لي تم إلغاء الدورة الجديدة. الأسباب سيدة روضة؟
2: بكل أسف ومرارة كنت أتمنى أن يكون لقاؤنا اليوم الحديث عن انطلاق الدورة 38 للمهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكليب، غير أني أجد نفسي أمام مسؤولية إبلاغ الرأي العام بقرار الهيئة المديرة المتخذ بالإجماع والقاضي بإلغاء هذه الدورة. لم يكن هذا القرار ارتجاليا ولا وليد اللحظة، بل جاء بعد أشهر من العمل والتحذير والاجتماعات والاتصالات مع مختلف السلطات المحلية والجهوية، إيمانا منا بأن الثقافة تستحق الرعاية والدعم. فقد استنفذت الهيئة المديرة كل السبل لإنجاح هذه الدورة وسعت إلى تجاوز مختلف الصعوبات، غير أن تراكم العراقيل وتأخر الحسم في عدد من الملفات حال دون توفير الظروف الضرورية لتنظيم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانته، كما أن محدودية الإمكانات وغياب تكافؤ الفرص في بعض الجوانب أثر في إمكانية إعداد برمجة تستجيب إلى انتظارات جمهورنا. لقد آمنا دائما.
1: سيدة روضة، أنتم حضرتوا سيدة روضة؟ ألو سيدة روضة، تسمع فيها سيدة روضة؟
2: نعم.
1: أنتم حضرتوا البرمجة في آخر لحظة، قررتوا إلغاء الدورة جديدا، الأسباب يعني؟ نعم،
2: حضرنا البرمجة ولكن واجهنا الكثير من الصعوبات، فقررنا
1: ما هي الصعوبات سيدة روضة؟
2: نعم،
1: ما هي الصعوبات؟
2: صعوبات أنا في مجملها
1: يعني صعوبات مادية، وما لقيتوش عروض تليق بالدورة الجديدة لهذا المهرجان اللي عمره تقريبا 38 سنة تقريبا.
2: ألو،
1: نسمع فيك سيدة روضة، تفضل.
2: أي نسمع فيك، نسمع فيك.
1: الصعوبات يعني هل هي مادية أو أنكم ما لقيتوش عروض اللي تستجيب لانتظارات الجمهور وتتماشى مع عراقة هذا المهرجان اللي تقريبا عمره 38 سنة؟
2: سألخص في كلمات بإذنك. لقد استنفذت الهيئة المديرة كل السبل لإنجاح هذه الدورة وسعت إلى تجاوز مختلف الصعوبات، غير أن تراكم العراقيل وتأخر الحسم في عدد من الملفات حالة دون توفير الظروف الضرورية لتنظيم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانته، كما أن محدودية الإمكانات وغياب تكافؤ الفرص في بعض الجوانب أثر في إمكانية إعداد برمجة تستجيب إلى انتظارات جمهورنا. لقد آمنا دائما بأن الإرادة تصنع الفعل الثقافي وأن العمل التطوعي وروح الشراكة هما سر استمرارية مهرجان السنابل الذهبية، غير أن الإرادة وحدها لا تكفي عندما تغيب مقومات النجاح. ومن المؤلم أن يجد مهرجان وطني يمتد تاريخه قرابة 4 عقود نفسه أمام ظروف لا تنصف مسيرته ولا تليق بمكانته، وأمام هذا الواقع كان قرار الإلغاء هو الخيار الأكثر مسؤولية حفاظا على قيمة المهرجان وصونا لتاريخه واحتراما لجمهوره، حتى لا نقدم دورة لا تعكس رسالته ولا تليق بانتظارات أهل الكريم. إن هذا القرار ليس استسلاما، بل دعوة إلى مراجعة واقع العمل الثقافي وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف المهرجانات الوطنية.
1: شكرا سيدة روضة جبالي، مديرة مهرجان الدورة الجديدة للسنابل الذهبية بالكريم. إلى اللقاء.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: صحتنا ككل يوم ثلاثاء مع الدكتورة بسمة جليدي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
1: صباح النور سي محمد، مرحبا بك وباللي يسمعوا فينا الكل.
0: حرارة غير عادية.
1: اي مش مستنسين
0: ده. والاحتياط واجب، خاصة التسممات الغذائية. ردوا بالنا، لأنه فما مواد غذائية ما تصبرش وتتعرض إلى تعفن، معناها حتى وكي خرجوها من الثلاجة. أبرز النصائح كيفية العلاج والوقاية من التسممات الغذائية في مثل هذا الطقس الحار جدا، حرارة غير عادية.
1: كما قلت الحرارة هذية غير عادية، إن شاء الله ربي يحفظنا الكل وربي يبرد علينا. الماكلة برشا من الماكلات ينجموا يفسدوا وتصير لهم تعفنات غذائية، دونك لازمنا نردوا بالنا في الطقس هذا باش ما نضروش كسوة من السخانة وإلا من الماكلة اللي تعفنت لطف علينا الناس الكل. دونك أول نصيحة ساعة قبل ما نبدأ، دونك الدنيا سخونة برشا، ديما لازمنا نشرب الماء، ما ننساوش ليدغاتاسيون لدنا، معناها نعوضوا اكل عرق اللي باش نعرقوه والماء اللي باش يخرج من الدنه نعوضوه، دونك اقل حاجه. فما اللي
0: خاصة صغيراتنا لازم نعوضوهم شرب الماء.
1: اي صغيراتنا وحتى الكبار ساعات يدخلوا الكبار
0: برشا. كبار الكبير هو كواعي يعرف معناها صحته. مش كي يعطش يشرب الماء، لازم باستمرار يشرب الماء. قديش تقريبا الكهل يعني والصغار قديش من لتر ماء في اليوم تقريبا؟
1: ماذا بينا فما لي 2 لتر بار جور توا فيها السخانة هذه، معناها ما يعادل تقريبا 30 مليلتر على كيلو ميزان لكل شخص.
0: قديش لترتين؟
1: تقريبا لترتين نشربهم في اليوم. اي
0: حسب الوزن؟
1: اي وبيان سور حسب الوزن، تفرق من بعد حسب الوزن، فما لي اقل شويه فما لي اكثر شويه. ماذا بينا فما كالإترا ونص،
0: يعني المعادل يكون بين 4-3 لترات تقريبا في اليوم. لترين
1: ذاك حسب الميزان، ينجم اللي زايد أكثر في الميزان ينجم يخلط حتى لثلاثة إترات، ثلاثة إترات ونص في اليوم، وإلا إترتين إترتين ونص كما قلنا تقريبا توا في السخانة هذه في الصيف نحسبوا على 30.
0: نعطيه وزن احنا اللي يوز 70 كيلو قداش يزبو ماء مثلا؟ لي
1: تقريبا ما يعادل لترتين في اليوم.
0: لترتين. والصغير اللي يوزن تقريبا 40 كيلو 20 كيلو قداش؟
1: إترا ونص لازمهم يكونوا موجودين تقريبا، سورتو كان يتحرك برشا صغير ما شاء الله، معناها صغيراتنا ناشطين، دونك لازم نعوضوا كل اللي باش يضيعوا معناها في الاكتيفيتي وكل شيء. دونك ما ننساوش سورتو توا معناها شربين الماء لازم يكون موجود بيان سور. كما قلت الماكلات توا في الصيف تتبدل شويه، اي سورتو في السخانه هذه معناها ريت حتى قسم الضوء ساعات اللي قاعد يصير، الماكله اللي عندنا تنجم حتى اللي في الفريجيدير مش حتى نتاع الشارع
0: تتعفن شويه.
1: اي تتعفن شويه، دونك نردوا بالنا سورتو من المعلبات، معناها الحاجات المبكره اللي هي كسوا التون السردينه والا اي معلب، معناها الحاجات معناها المصنعه هذيك نردوا بالنا بها، وماذا بينا نقصوا منها توا ولا مش لازم ناكلوها في المده هذه، سورتو كان قصوا الضوء نعاودوا نثبتوا كي نجبدوها نثبتوا.
0: نعطيو مثال دكتوره، مثلا
1: مثلا كما قلت مثلا باش تعمل سلطه مشويه وباش تجبد حكه الطن وتزيد الجبن والكل، دونك ترد بالك كانها فايده معناها تذوق قبل ما تعطيش للصغيرات سورتو، والا مش لازم تستعمل توا في المده هذه، معناها اونيفيت حتى باش ما تفسد الناس، مش لازم نشريو بزيد ما نخبيوش بزيد، معناها قد
0: يعني حكه الطن في نهارها
1: نهارها اكزاكتومون. ماذا بينا سورتو خاطر الضوء قاعد يقص مرتين وثلاثه في النهار، معناها اكل
0: مش حتى الضوء يقص دكتوره، حتى الحراره مرتفعه يعني جدا،
1: حتى الحراره
0: لانه النوعيه هذه تاع المصبرات تتعرض اكثر للتعفنات.
1: للتعفنات يعطيك الصحه، اي سورتو كي قلنا على الكوبور نتاع الالكتريسيتي، علاش؟ خاطر تكون في درجه حراره ومن بعديك تقص عليها، معناها السيكل نتاع البروده باش يطيح، كي تيح سيكل البروده كالميكروبات اللي كانت راقده بالبارد معناها اللي كانت بلوتو بلوكي تعاود تتحير معناها، ومن بعديك كيف تعاود ترجع البروده، دونك كالسيكل هذاك يزيد يفسدها اكثر، سورتو الجبونات كيما قلنا والمعلبات هذوما وساعات حتى اللحم اللي مخبي ساعات، معناها دونك ردوا بالنا من كل شيء، معناها نذوقوا ونثبتوا قبل ما نستعملوا الحاجه اللي موجوده عندنا. اي سورتو نبعدوا على ماكلة الشارع توا زادة، على خاطر كيف كيف مثلا المايونيز جا الحاجات اللي نحضره
0: بالبطن والمايونيز
1: الحاجات اللي فيها العظام الني معناها كيف كيف عندها بوسيبيليتي انها تفسد اكثر دونك ماذا بينا ما نستعملوهاش كو سوا في لي ساندويتش نتاع الشارع والا حتى في الدار دونك باش تقل معناها اللي في انه تنجم تكون باش ناكل حاجه متعفنه كما قلنا زيد لي فروماج معناها اي فروماج راه فما بوسيبيليتي انه يقراص دونك سخانه الدنيا ياسر معناها
0: والحاجه الوحيده الامنه من التعفنات اللي تي والفقوس كسلاتة مثلا
1: تسكية خضرة معناها
0: معناها آمنة شوية
1: آمنة تتسمى آمنة على خاطر ديما
0: مش حطوها في الشمس عاد نقولوا آمنة
1: لا مش لك
0: اي ونخرجوها من الفريجيدير تقعد بالسوايع ونقولوا هي آمنة
1: نعملوا سلاطة معناها توصيف نعملوا سلاطة توصية والا سلاطة خضرة نفطروا بها سينيو مع شوية زيتونة دونك تكون أأمن حاجة كما قلت أنت سي محمد سينو زيدا ماذا بينا نطيبوا كميات صغيرة معناها حتى في الدار تو كي باش نطيبوا وجبة
0: ما نبيتوش الماكلة في الفريجيدير زيدا
1: مش لازم نبيتوها والكمية تكون صغيرة حتى هو من غير ما نبيتوها كي نطيبوها في القاعدة
0: يعني كل يوم ويوم تقريبا
1: كان قاعدة البرة إنها في الليل معناها كي تخلط لليل تلقاها في الزبد شفتو دونك نطيبوا قد ما باش ناكلوا الكمية نتاع الوجبة اللي باش
0: كل يوم ويوم
1: كل يوم ويومو دو بريفيرونس كل يوم ويومو بوغ ايفيتي اي ريسك نتاع تعفنات والا نتاع اي حاجه تفسد مكون يفسد في وسط الماكله هذيك دونك كل يوم ويومو كل يوم
0: يعني حاجه المصبرات في يومها تحلت في يومها ما تصبرش
1: اكزاكتومون سورتو المصبرات وي المصبرات
0: اللي هي التون والسردينه والجبن
1: اي حتى جبن ماذا بينا نشريو كميات صغيره معناها مش لازم نخبيو في الكونجيلاتور والكل معناها قد اللي باش نستعملو الحاجه اللي باش نستعملوها هاكا ناخذوها وكل نهار ونهار بوغ ايفيتي لي ريسك هذوما الكل. وبيان سور كيما قلنا
0: خاصة اللي يمشي للبحر مع صغيراته يحير شنو يهز معاه يحتاط من حرارة الشمس يعرف شنو ياكل كيما قلت انت دكتورة ويتحرى أكثر.
1: معاهم شوية خضرة كيما قلت انت ونزيدوا معاها كعبات غلة معناها كيما قلنا شنيناهم زادة نهارتها وكل شيء حتى الغلة راهي تنجم تقراص معناها ماذا بينا كيف كيف سواء باش نحطوها في الفريجيدير سواء نشريو كميات معناها قد النهار هذاك.
0: يعني نفهم من كلامك دكتورة في الصيف وفي السخانة هذه ما قل وما دل من الأكل.
1: بالضبط. بالضبط ما قل وما دل اللي فيه الفايده اللي يعطينا لي سيلينيغو سورتو اللي باش المعادن معناها اللي باش نضيعوها مع التعرق مع السخانه هذه وليدغاتاسيون شويه اون سورس دو بروتيين باش تعطينا شويه طاقه معناها كو سوا الاسكالوب والا البواسون ولا الكل كو سوا
0: خاصه الحوت الازرق اللي هو عرضه اكثر للتعفنات اذا ما نحطلوش الثلج اذا من غير ثلج يتعفن
1: اي بيان سور اي دونك حتى هذاك لازمنا نستعملوه كل نهار ونهار دو بريفيرونس. سينو كان اللطف علينا معناها وصلنا انتوكسيكاسيون معناها وتقلقنا والكل دونك سوا كان حاجه معناها قلق كبير نجمو نمشيو للطبيب معناها ونشوفوا كان لازمنا دواء معناها نتاع دياري ولا كيلكو سوا شنو اللي فيه اللي عملوه لك التعفن هذا اون بليس نشربوا برشا ماء زاد وقتها باش نعوضوا معناها كي سوا دياري ولا فوميسمون ولا شنو اللي صار باش نعوضوا اللي نقص من الدم وتصير ليدغاتاسيون اون بليس نجمو نستعملوا النباتات نتاعنا الطبيعيه معناها اللي تنجم
0: اللي هي مزهر وماء العطرشيه يقلصوا شويه من تعب من اوجاع ومضاعفات التعفنات والتسممات الغذائيه مفيده الماء الزهر وماء العطرشيه والماء النعناع
1: هي بلوتو باش مش تعالج لنا الفيم تاع التعفن معناها ولا الانتوكسيكاسيون اما باش تهد لنا الامعاء والمعده معناها باش تخلصنا من هاك الغازات وعسر الهضم اللي باش يصير وكان فما ايفي نتاع لطف علينا معناها تقيؤ ولا غثيان ولا كلكو سوا ينقص شويه ويعطينا ايفي نتاع تهدئه الامعاء معناها تحس كالمعده خير.
0: وعواد القرنفل يعني تنجم تكون مفيده كذلك تكون وقايه وتكون علاجه.
1: اي سورتو هي عندها ايفي انتي ميكروبيان وانتي بكتيريان معناها تعاون انه كما قلت ايفي علاجي معناها ينجم يقول انه ينقص لنا في الانتوكسيكاسيون بلوتو
0: في المضاعفات
1: المضاعفات اللي تنجم تصير بالضبط هذيك هي في المضاعفات اللي تنجم تصير طونك غني بمضادات الاكسده ويعطينا ايسي انتي باكتيريان دونك يحاول ينقص لنا المضاعفات هذيك. فما زيد النعناع نجم نعملوا منقوع نتاع نعناع معناها بعد الوجبه هذيك كان حسيت فما قلق معناها في الامعاء ولا عسر هضم تنجم تعمل كويس منقوع نتاع نعناع كيف كيف مهدئ للامعاء ويعاود ينقص لنا بلوتو من الانفلاماسيون اللي تنجم.
0: والكمون اللي عندنا في الدار كذلك ينجم يكون مهدئ منظف
1: ولا الكمون؟ الكمون معروف عليه ديجا اللي هو
0: الكمون المرحي ولا الكعبه ولا نفس ال
1: تقريبا
0: نفس القيمه العلاجيه
1: نعملوه منقوع بذور الكمون كسوة مرحي والا الكعب هو يعاون انه باش ينقص المشاكل نتاع عسر الهضم.
0: يعني مسحوق ولا كعب عنده نفس ال
1: تقريبا نفس الشيء تقريبا
0: نفس القيمه العلاجيه تقريبا
1: والوقائيه نفس القيمه العلاجيه في بالنسبه للجهاز الهضمي انه يقلل الانتفاخات يقلل السنساسيون هذيك نتاع الغاز نتاع الوجيع بلوتو اللي تنجم تصير من القلق اللي صار معناها من المضاعفات اللي صارت.
0: ينجم يكون يعني الكمون حمايه وقايه وعلاجه
1: بالضبط نجم نحميه به معناها الامعاء نتاعنا و او ميم طون مهدئ او ميم طون علاج كان لطف علينا صارت حاجه سورتو خاطر تجيك الاوجاع نتاع
0: يعني اوك الانسان يلقف روحه على الاقل
1: اي ينقصك القلق هذيك والتشنجات نتاع المعده والامعاء العصبيه اللي تصير وقتها دونك يقلل من التشنجات دونك بالتالي ينقص في الاوجاع ومهدئ للجهاز الهضمي معناها.
0: نعم.
1: فما زاد قشور الرمان كيف كيف موجودة نلقاها في دارنا نجمو نعملو منقوع نتاع قشر الرمان.
0: قشور ولا مسحوق الرمان؟ قشور مسحوق
1: ولا مسحوق ولا مسحوق كان خبيناه مسحوق وإلا خبيناها قشور شيحة دونك كيف كيف يعاون على تغليف جدار المعدة والأمعاء دونك يحمينا ويعالجنا من عسر الهضم والأوجاع اللي تنجم تصير التشنجات العصبية للأمعاء وإلا للمعدة اللي صارت بعد المضاعفات هذيك وأو ميم طون غني بمضاد ديت الأكسدة يزيد يحمي حتى الأمعاء مكل من التعفنات اللي دخلت للمعدة والبكتيري والكل.
0: نفهم من كلامك دكتورة نحوصله أنه اللي ذكرناهم الكل عود القرنفل والماء الزهر والماء العطرشية والكمون والنعناع ما همش يعني زي ما ندخلهم في عاداتنا مش نتفكرهم وقت اللي نتعرضوا إلى قلق في الجهاز الهضمي زي نكونوا موجودين معنا حتى وإحنا لباسة باش نحميه أكثر الجهاز الهضمي أو مش نتسيبه عاد ناكله اللي يجي وماكله متعفنه
1: والتزانه بعدها اي ليه كما قلت انت هما كي ندخلوهم في عاداتنا الغذائيه معناها ديما
0: في عاداتنا الغذائيه مع الاحتياط من مش انه من ما نمشيوش لك الاكلات اللي نشكوا فيها لربما فيها بعض التعفنات كما ذكرت انت مثلا ياخو حاجه اللي هي عندها مده واللي تعرضت الى اشعه الشمس ولا ما كانتش في درجه بروده معينه
1: بالضبط
0: اي. تعطيك الصحه دكتوره. شكرا دكتوره بسمه جليدي المختصه في التغذيه يعطيك الصحه. شكرا محمد امين. اغنيه ثم نقول الى اللقاء للساده المستمعين. تفضل محمد امين يعطيك الصحه زميل محمد امين المبكر اليوم مهندس اللقاء الصباحي المباشر معكم وعلى الاختيارات الغنائيه.

النغم الأخير في هذا اللقاء المباشر معكم، ذكر غياب فقرة بيئتنا ليتأمنها أسبوعيا الزميلة مبروك خدير بسبب التزاماتها المهنية. شكرا محمد أمين البوبكري في الهندسة التقنية واختياراتك الغنائية، شكرا مريم مناع في تنسيق فقرات هذا اللقاء المباشر معكم، وفي الإخراج الرقمي أجمل تحية محمد بوغانمي. يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.

0: الأمل
1: في أمل، إيه في أمل.
2: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: كيف تتم عملية الاختيار؟ يجيبنا عن السؤال السيد فتحي بغرارة، مستشار عام خبير في الحياة المدرسية.
2: منهجية الاختيار أو الطريقة المنطقية في تعمير بطاقة الاختيارات أو بطاقة التوجيه على موقع orientation.tn. عملية الاختيار وتعمير البطاقة هي عملية دقيقة جدا، لأنها تتطلب من التلميذ قدرات عقلانية وقدرة على الموازنة والتوفيق بين طموحاته المشروعة وبين قواعد وشروط منظومة التوجيه الجامعي. واقع التوجيه الجامعي فيه العديد من الحدود والإكراهات، أهمها مثلا لما يطلب التلميذ شعبة مجموع نقاطها في السنوات القليلة الماضية أعلى من مجموع نقاطه، أو لما يطلب مجموعة من الشعب طاقة استيعابها محدودة جدا. المقترح أن يعمر التلميذ بطاقته بطريقة منطقية متدرجة، فيقسمها إلى ثلاثة مناطق كبرى. المنطقة الأولى فيها زوز ثلاثة اختيارات على أقصى تقدير، ويحط فيها التلميذ اختيارات لشعب ربما مجموع نقاطها أعلى من مجموع نقاط، هي عملية مجازفة محسوبة. المنطقة الثانية أنه يرتب الأربعة أو ثلاثة اختيارات الموالية فيختار شعب مساوية أو تكاد لمجموع نقاطه. المنطقة الثالثة والأخيرة يعني الاختيار الثامن والتاسع والعاشر يمكن للتلميذ أنه يختار فيها شعب مجموع نقاطها أقل من مجموع نقاطه، الغاية أنه يكون متأكد من الحصول على شعبة أو شعبتين على الأقل، وما يفرطش في حظوظه من للحصول على شعبة في الدورة الرئيسية.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية في
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: سينما
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. المواعيد.
8: المواعيد
3: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
8: المواعيد.
3: المواعيد
9: الثلاثاء 21 من شهر جويلية. تتواصل اليوم فعاليات التظاهرات الفنية التي تؤثث مختلف المهرجانات الصيفية بالبلاد التونسية، وذلك من خلال عروض موسيقية مختلفة. الفنان التونسي زياد غرسة يشارك اليوم في فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، وذلك من خلال عرض خاص بفن المألوف التونسي الذي اشتهر به صوت الفنان زياد غرسة، وسيكون الموعد في الساعة 10:00.

0: ليلاً. يواكب الليلة جمهور مهرجان قرطاج الدولي عرضاً غنائياً يقدمه الفنان التونسي نوردو، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. هذا وسيكون الموعد في حدود الساعة 10 ليلاً. مهرجان تسور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية يحتضن اليوم عرضاً فنياً تقدمه الفنانة التونسية عايدة نياتي، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 60 لمهرجان تسور الدولي. في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، يؤثث الفنان الأمريكي بيغ دادي ويلسون حفلاً فنياً، وذلك في حدود الساعة 9 ليلاً بمسرح الهواء الطلق بالحمامات.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة ثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. ثم أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festival.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي إطار حلقة جديدة من برنامج غني يا عصفور. نقضي معكم حوالي الساعة مع ما نقترحه عليكم من معزوفات وأغاني تدور حول أحد المحاور الذي نقترحه في كل حلقة. أشنو محور حلقة اليوم؟ نجيب عن ذلك بعد ما نستمع إلى جزء من معزوفة فرحة لقدور الصرافي. هذه المعزوفة التي بقيت راسخة في ذاكرة التونسيين منذ ما يزيد عن 60 سنة، نظرا لتركيبتها التي جمعت بين الموسيقى المتقنة والموسيقى الشعبية، والتصقت بفترة تلت الفرحة اسمها على جسمها، فرحة تونس بحصولها على الاستقلال وانعتاقها من الاستعمار الفرنسي. هذا الاستقلال الذي لم يحصل لو ما كان هناك تضحيات من شهداء أبرار ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن تتحرر تونس من نير الاستعمار. تحية للشهداء الله يرحمهم ولكل الأبطال الذين خدموا تونس وساهموا في تحريرها من الاستعمار. إذن الفرحة اللي وقتها كانت معزوفة بالمناسبة متاع الاستقلال نستمع إليها بأداء فرقة الإذاعة التونسية، كما قلت هي في طبع أرست الذيل وبين إيقاعات الشعبية التونسية مثل السعداوي والغيطة والفزاني.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء. بدأنا حلقتنا هذه بإحدى إبداعات قدور صرافي. قدور صرافي عنده ما شاء الله من الأعمال، سواء معزوفات تقليدية، معزوفات كما فرحة اللي سمعناها، أو أغاني، وقد قدمنا بعضها في حلقة من حلقات هذا البرنامج. اليوم مناش باش نتحدث على إنتاجه، بل سنتحدث عن العلاقة التي يمكن أن تربط الأبناء بآبائهم الموسيقيين. يعني قدور صرافي ترك ابنة أصبحت من المطربات والعازفات على آلة الكمانجة، ومن أول من أسست فرقة موسيقية نسائية تحمل عنوان العازفات. هي اليوم عضوة بالحكومة، وزيرة للثقافة. وأردنا فيها الحلقة هذه أن نقف عند بعض العائلات التي ارتبط اسم أفرادها بالموسيقى، ونسأل هل أن الموسيقى يمكن أن يرثها الأبناء عن آبائهم؟ وهل أن كل الموسيقيين يمكن أن يتركوا أبناء يمارسون الموسيقى بالوراثة؟ وهل أن هناك تفسير علمي لذلك؟ وما هي أبرز العائلات التي ورث فيها الأبناء الموسيقى عن آبائهم أو أحد أقاربهم؟ طبعا بدأنا بعائلة الصرافي، الأب والبنت. سنستمع إلى نشيد العازفات كعمل من الأعمال اللي امتازت به أمينة الصرافي في إطار الفرقة اللي كونتها، وهي ابنة المرحوم قدور الصرافي. إذن نشيد العازفات.

كان هذا نشيد العازفات، أداء طبعا فرقة العازفات بإدارة الفنانة أمينة إصرارفي، حطيناها في إطار الحديث عن العائلات الموسيقية. بدينا بعائلة إصرارفي اللي فيها طبعا قدور وعنده أخ كان يعزف الكمانجة اسمه الطاهر إصرارفي كذلك، وسي قدور الله يرحمه عنده ابن الابنة متاعه اللي أصبحت من نجوم الموسيقى في بلادنا. وهذا حبينا نحطوه في إطار موضوعنا لحلقة اليوم اللي هو العائلات الموسيقية في تونس. هو العائلات الموسيقية مش موجودة كان في تونس، هي ظاهرة موجودة في مختلف الأمم وشعوب. مثلا على سبيل المثال الحصر، عائلة الرحابنة منها عاصي وأخوه منصور اللي أثروا الموسيقى اللبنانية والعربية بأعمال رائدة أدتها خاصة فيروز وولدها زياد. وفي الغرب كذلك نلقاو شتراوس الأب وشتراوس الابن اللي ألفوا عديد الفالس في القرن 19، وكانوا يعيشوا طبعا في فيينا عاصمة النمسا. في تونس لدينا عائلات كثيرة مارس أفرادها الموسيقى وأخذوها عن أحد الوالدين حتى التصق اسم العائلة بالموسيقى. أنا هي أشهر العائلات. وما ماذا أضافت الموسيقى التونسية؟ نجيب بعد ما نسمع مقترحنا الموالي، ضيعت العمر ليالي، كلمات صلاح الدين ساسي، ألحان محمد صالح الحركاتي، غناء صوفيا صادق، وهي في مقام النهوند المشرقي.

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي لحنها محمد صالح الحركاتي. لماذا هذا الاختيار؟ اختيار هذا يندرج في إطار محورنا لحلقة اليوم، هو هل الموسيقى تمر من الأب أو الأم إلى الأبناء؟ الدراسات أجمعت على أن الإنسان له استعدادات فطرية لتعلم الموسيقى، هي موجودة في جيناته، ولكن الموهبة تفسيرها يبقى أعقد من الوراثة عن طريق الجينات. هذا ايش يقول العلم تقريبا، ولكن الواقع أن نجد عدد من الموسيقيين اللي أولادهم خذوا عليهم الموسيقى. من هؤلاء عائلة الحركاتي، تتكون من الأب الله يرحمهم ساعة الكل عبد المجيد الحركاتي اللي كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية، وهو سهر محمد الجبوزي. محمد الجبوزي اللي يعتبر من أول عازفي القانون التونسيين من غير اليهود، اللي عازفوا في فرقة الرشيدية بعد ما تكونت عام 1935. محمد الجبوزي حتى هو عنده ابن اسمه قيس، قيس الجبوزي كان يغني وما عندوش برشا إنتاج خاص به، ولكن يغني في الحفلات الخاصة وكان يؤدي الأغاني متاع قاسم الكافي، حتى زملاه سموه قيس الكافي. نرجع للحركاتي. الحركاتي إذن تزوج ابنة محمد الجبوزي وصار عنده ما شاء الله من الأبناء، منهم محمد صالح الحركاتي اللي باش نعديه له بعض انتاجاته، لان نريد ان نبرز العائلات التي اثرت الخزينه والرصيد الموسيقي التونسي باعمال، ومنهم محمد صالح ابن عبد المجيد الحركاتي. عنده اخته طبعا يمارسوا الموسيقى لكن ما لحنوش، كانوا عازفين ممتازين، منهم الله يرحمه عدنان عازف الاورج، وعندهم يعني اخوه اخرين يمارسوا الموسيقى عزفا، وجلهم هاجروا بين امريكا وكندا. إذن محمد صالح الحركاتي دخل ميدان التلحين وله معزوفة تسجلت ضمن الفرقة الوطنية للموسيقى بعد تأسيسها بداية الثمانينات، نسمعها، اسمها ذكرى.

مرحبا بكم من جديد. نحن نتحدث عن العائلات الموسيقية، ونذكر اللي توارث صح التعبير المهن غير مقصور على الموسيقى. نلقاو عائلات مثلا متخصصة في الصناعات التقليدية في مجال الموسيقى، نذكر عبد العزيز الجميل كان يصنع العواد، خلى ولده في الدكان بتاعه في الورشة يصنع الآلات. عائلة بالأصفر مشهورة، الله يرحمه سي محمد بالأصفر كان زاد يصنع الآلات الموسيقية، وخلى الأبناء ربي يطول أعمارهم الهادي ورضا بالأصفر اللي هما كذلك يصنعوا الآلات الموسيقية. عديد إذن المهن اللي فيها هالوراثة. نرجعوا عائلة الحركاتي اللي قلت خذت الموسيقى من الأب عبد المجيد ومن الجد محمد الجبوسي اللي كان عازف قانون. محمد صالح لحن برشا لصوفيا صدق، نسمعه من ألحانه كلمة منك، كلمات حسونة قاسومة، وألحان محمد صالح حركاتي طبعا، وغناء صوفيا صدق.

أدرجنا هالأغنية هذه لمحمد صالح الحركاتي في إطار الحديث عن العلاقة بين الأب والأبناء، كيف تمر الموسيقى من الوالدين إلى الأبناء. طبعا مش هو ماهيش حاجة اللي هي عامة، ولكن عندنا في تونس عديد العائلات الموسيقية، منها مثلا خمايستر نان، وخلى قريب منه هو المرحوم جلول الطرنان اللي خلى برشا موشحات في بنزرت، عائلة المهدي، الأب عبد الرحمن اللي عنده أبناء صالح المهدي وعز الدين وإبراهيم، إبراهيم اللي هو كان يعزف كونترباس، عز الدين يعزف كمانجا، وشي صالح المهدي طبعا عازف النايل الشهير والملحن والباحث وغير ذلك. نلقاو كذلك عائلة شيشتي، عائلة شيشتي منها حمادي اللي كان يعزف على البيانو العربي أو لورج أو الأرمونيوم، والطاهر شيشتي أنا عرفته كان يعزف آلة الطار الرق. ومن أبناء الشيشتي عنا هشام اليوم يعزف رباب، يمكن الوحيد يعزف رباب، وأخوه سمير عازف البيانو. سمير تعرف مع نبيها كراولي في عرض القنطرة، نسمعوا من هذا العرض إذا حبوك ارتاح من إعداد سمير شيشتي.

نواصل مع العائلات الموسيقية، نذكر بعضهم بطبيعة الحال مش الكل اللي في تونس، أما أبرزهم عائلة مقني، محمد، هشام، محافظ وبسام، هذوما متخصصين في الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية خاصة، وربما خذوا الموسيقى عن خالهم الأستاذ علي الحشيشة، أستاذ كبير ملحن ومربي في صفاقس، وهو زاد عنده ولد أخته من عازفين الكمانجة عبد المجيد كسكاس اللي كان في فرقة الإذاعة، هاية القلعي الأخوة كلهم معروفين بالموسيقى، رضا وأحمد ومحمود، عم خميس الحنافي كيف كيف عنده أخته محسن، وعائلة زغندة طبعا اللي أنا أنتمي لها، عائلة المانع، عائلة بن عيسى، عائلة عمار منهم بالجاسم عمار الله يرحمه اللي كان في فرقة إذاعة سكمنجة، أخوه الحبيب، وعائلة عمار بالكاف ومنهم بالكاسم وأخوه، وأخته كانت تعزف كذلك الأورج، وقريبهم الحبيب التركي عازف كمانجا كان زاد في فرقة إذاعة، وأكيد أن عديد العائلات الفنية موجودة في تونس. يبدو معناها في التفسير العلمي يقول أنه الجنين في بطن أمه يسمع الموسيقى ويتأثر بها، وربما الاستماع معناها متكرر للموسيقى بعد الولادة يسهم في تكوين الملكة. نبقاو في عائلة الحركاتي وانضمت لها بالنسب ليلى مجدي. ليلى مجدي كانت مطربة في الرشيدية، انضمت إلى عائلة الحركاتي بعد أن تزوجت عبد المجيد. طبعا هذايا كبر العائلة ولكن ما عندوش علاقة مباشرة فيما يتعلق بالمرور الموسيقى من الأب وإلى الأبناء. نسمعوا ليلى مجدي في صبري على روحي، كلمات البشير اللقاني وألحان الدكتور هشام بن عمر اللي هو زميلنا هنا في إذاعة تونس الثقافية.

نعود إلى محمد صالح الحركاتي كمبدع ابن عائلة موسيقية، حطيناه كنموذج من نماذج المحور اللي اخترناه لحلقتنا هذه، ونختم جولتنا مع أغنية يهبل اللي لحنها محمد صالح في نمط شعبي لكن فيه شوية تجديد من حيث الجمل الموسيقية. وهالأغنية أعطت نفس جديد لصوفيا، وأعطت يعني خلت أثر في مسيرتها. طبعا الحلقة هذه قصرنا فيها على بعض النماذج، مش ممكنش نعدي كل شيء. ركزنا على الأبناء الذين ساهموا في دفع الحركة الموسيقية في بلادنا. كنا نجم ناخذ صالح المهدي لكن حدثنا عليه في مناسبات أخرى، كنا نجم ناخذ عديد الأمثلة من الأعمال متاع العائلات الفنية، هي نماذج فقط. إذن نختم برنامجنا أغنية يهبل مع جزيل الشكر للسيدة إيمان التي أشرفت على الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة مع الأغنية ومع باقي برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
1: إذاعة تونس الثقافية.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية.

0: بيتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصميرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tr.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي الذي ينطلق الآن ويتواصل حدود الساعة منتصف النهار. أمنه لكم تقنيا الزميل محمد أمين المبكري، ومن أمام من التنسيق العام وفي الديجيتال الزميلة مريم مناع، ومن أمام الميكروفون في الأعداد وتقديم سميح قصد الله. مرحبا بكم جميعا في هذا الموعد، طبعا في الاستماع والاهتمام على موجات الاف ام 101.96.1 التردد الافقي عن الساعة 11900، الموقع الالكتروني www.radiokitogen.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك انستغرام ويوتيوب وكذلك تيك توك وكذلك صفحة الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا ونبدأ هذا اللقاء. الحقيقة اليوم لقاء مش يضم كالعادة استضافات، لكن هذه الاستضافات اليوم أدبية بامتياز، سواء كان في جزءها الأول أو الجزء الثاني. باش نبدأ هذا اللقاء بصوت ميادة الحناوي. نذكر أنه الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي ستحيي حفل في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. لكل أحباء هذا الصوت ولكل ربما يعني كل من يتذكر هذه الفترة من الأغاني الخالدة ربما سيكون على موعد مع ميادة حناوي في قرطاج. نسمع إذن مهما يحاولوا يطفوا الشمس.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد بعد هذه الأنغام اللي اقترحناها عليكم في هذا في بداية هذا الموعد من المشهد الثقافي. سعيدة جدا اللي نبدأ هذا الموعد وهذا الجزء الأول في هذا اللقاء باستضافة لمبدعة تونسية لروائية لأستاذة عربية لدكتورة في اللغة والأداب والحضارة العربية، اسم من الأسماء اللي يعني خطوة خطوة أصبح من الأسماء المهمة والمعروفة كذلك في المشهد الأدبي، في رصيدها طبعا مجموعة من الإصدارات. نتذكر في أول إصدار كانت متخوفة من النشر، لكن ما شاء الله الآن 4 إصدارات. نبدأ بالمنسي في الحكاية اللي طبعا هذا الرواية الأولى لها واللي تحصلت على جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي، وهذا الكتاب صادر عن دار أوتار. ثم إلى أبي بريدنا السري صادر عن منشورات ابن عربي، كذلك في حضرة النسيان رواية أيضا، ثم مودتي حكايات الحنين آخر إصدار لها الكاتبة المميزة ريحان بوزغندا. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح النور.
0: صباح الفل.
1: شكرا على الاستضافة، وسعيدة جدا أنه كتبي تقريبا الكل كل مرة كان ثم استضافة جميلة معك، فهي عنا احنا حكايات حنين في الإذاعة مع كل كتاب. وما ننسيش أنه المنسي وقتها في البداية كان معك أيضا، معتها كانت البداية معك والتخوفات الأولى والأمال الأولى، ورفقتني أيضا يوم الجائزة أيضا اللي تحصل عليها المنسي، فبينتنا أيضا حكايات وذكريات على الأثير.
0: نعم، هذه ذيك عليش نحس أنه يعني المواليد الأربعة أنا كنت على الأقل موجودة في التفاصيل شوية.
1: موجودة. نعم، نعم، في كل التفاصيل.
0: وطبعا سعيدة بأنك معناتها كنت خلينا نقول شجاعة، لأنه الكتابة شجاعة زيادة، وخاصة النشر في ظرف تعرف ظروف النشر. نعم، وغيره، نخطى أنك نشرت هذه الكتب القريبة إلى قلب ريحان، واليوم كما تقولين أنت في تدويناتك على صفحتك سنشرب القهوة مع كاتبة مع الكاتبة ريحان بوزغندا وكتابها، والحقيقة كتبك الكل، لكن آخر كتاب اللي هو باش نتحدث عليه مودتي حكايات الحنين اللي هو آخر إصدار. لكن حبيت نقول ريحان، حس في الكتابات الأربعة ريحان بين الماضي والحاضر، يعني صحيح. بين الذكرى والنسيان، بين هذا يعني ربما نجم نقوله الطفولة والآن، وريحان الآن عالمين في كتاباتك الكل. يعني لماذا يعني خليني نسأل السؤال، هل أنت هل هذا تخوف، هل في نوع من التخوف، أم أنه فما نوع من من أيضا محاولة منك أنك تحفظ ما يمكن حفظه، ولا لماذا يعني؟
1: هي سميح كي نفكر توها كي نشوف كتبي الأربعة ونذكر حتى لقاءاتنا وكل شيء، نجم نعمل كما نقولوا عود على بدء ونقول منين بديت الحكاية وقتاش بديت الحكاية. يعني نذكر روحي معتها وقتي كنت نحب ياسر الكتابة وانا صغيرة في المدرسة الإعدادية في المعهد في بداية الجامعة، وبعد نقرأ كتب معتها كبار المؤلفين وغيرهم، فين نقول انا مش نجيب الالهام هذا، عندهم خيال كبير، يعني فتحس روحك انت صعيب ياسر نهار تكتب. وبديت رغبه الكتابه مع مسؤوليات الحياه والعمل وكل شيء تنقص، فتحس روحك انت ليلى يعني كيفاش باش نجم تكتب كيما الكبار اللي قريت لهم، وبعد ما قريت النظريات الادبيه والنقديه تحس روحك صعيب ياسر انك تكتب. فيعني بديت علاقتي بالكتابه والالهام ثم خوف كبير بديت تتضائل ونصرف أكثر وقتها.
0: رغم أنك في النقطة هذه أنت على الأقل عندك خلينا نقول الحد الأدنى أنك متخصصة أنت في اللغة،
1: وهذا التخصص أنا توا في الوقت هذا في العمر هذا بعد ربما 20 سنة معناتها ملي غادرت مقاعد الجامعة، نقول التخصص هذا في المواد الأدبية ربما هو أكثر عائق للشخص اللي يحب يكتب عليه على خاطر يولي يخاف يقرا النظريات ويجيب شي يكتب يذكرهم النظريات هذوما الكل يستحضرهم يشوف النقد يتعرضوا
0: يعني
1: للكتاب الكل
0: اللي يقرا ما عندوش شويه
1: هكا عنده لكن يحس ديما هكا معناتها كيما قيود يولي تخوفات وكي تقرا الكتب معناتها الكبار الكتاب تحس روحك انت كيفاش بتكتب كيفهم فقعدت كيفاش نقولوها ربما رغبه في الكتابه هكا قعدتك كيما قمعتها وكل شيء بعد وفيت ولدي وقتها كانت البدايه دونك كتاب الى ابي في الحقيقه هو اول عوده لي للكتابه لكن معناتها لي انا وقتها ربما كيما قلت انت خفت من النسيان حبيت نستحضره حبيت نكتب له فما غير ما فقت السلاح الاول الوحيد لي فكل الغضب وكل انكار والحزن وعدم التصديق اني نكتب له فاول حاجه فكرت اني نكتب له رسائل كاني معناتها توقعت الكتابه باش توصل له وحدي في دفتر ما كان حتى حد يعرف 5 سنوات وانا نكتب في الرسائل هذه على فترات متقطعه يكثر عليا الحنين والحزن والشوق
0: يعني
1: نكتب بطريقه متتابعه
0: كانت بعد وفاه الوالد الله يرحمه
1: كانت بعد وفاته بستة أشهر تقريبا أتلمذة هداولي دفتر كتابة وقالوا لي مدام نحسوك نجم تكتب يعني أنا كنت مشجعهم في الإنتاج الكتابي وغيره فقالوا لي مدام تصور هما تلامذتي اللي حسوا أني أنا عندي قدرة على الكتابة وأنا ما كنتش شرها في هذا فأنا بدون ما رجعت للدار أول شيء فكرت فيه نكتب البابا معتا مباشرة بدأت تكتب الرسائل هذه أحيانا على أيام متتابعة أحيانا يقعد بينتهم سنة أو 6 أشهر أو أكثر أو أقل ثم حسيت كأنها فيما بعد كأنها تمارين الكتابة كأنها رجعتني نكتب ثم هذه خبيته الدفتر هذا ما خممتش بالكل أني ننشره ولا نوريه للعبيد ولا حسيت على الحزن والحداد وكل شيء ثم الحقيقة مودتي حكاية الحنين هو الكتاب اللي عرفوني به القراء لكن عرفوني بطريقة مقلوبة مش طريقة ورقية طريقة افتراضية
0: كنت
1: نكتب استجمعت شجاعتي وكنت بداية بالحق خايفة نكتب في نصوص في مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتي الخاصة في فيسبوك بديت نكتب حكايتي يعني ما عادش يكفيني اني نكتب نستحضر الغائب اللي والدي نحبه ليه وليت نحكي عليه ثم بديت نحكي على الطفولة ربما كما قلت انت هو خوف من انه ننسيه اللحظات هذه بعد في البداية كانت ذكريات تجمعني مع والدي ثم تشجيع الناس ومحبتهم الناس كل يقولوا لي لقيت انه هما عنا برشا
0: ذكريات مشتركة
1: معناتها في النهاية وليت نحكي على ذكريات الطفولة كأني نحاول نستجمعها من غير ما فيق اني انا قاعدة نكتب طريقة ربما أدبية كنت نكتب فقط اللي حكايات تنتهي مودتي يعني
0: أيضا مودتي ذكريات الحنين قديمة أيضا
1: ليلى مش قديمة هي بدأت تقريبا عند ليلى 3-4 سنوات تقريبا من اللي بديت نكتب فيها لكن هي آخر حاجة خرجتها جمعت كل الحكايات طبعا
0: حتى أنت في الإصدار عاملة
1: مقلوب إصدار مقلوب فبديت بالحكايات هذه والناس عرفتني ثم فقط حاجة انتبهت إلى شيء إنه الناس الكل عنا الذكريات شكون ما شم شكل العطر شيء وهي تتقطر في الدار كما احنا حكينا على كسكروت الشوكولاتة وإحنا صغار سعيد شكون ما
0: تذكروا ولا ليه كسكروت شوكولاتة
1: ناخذ شوكولاتة وكثير كثير من الذكريات أنا كل مرة نكتب ننتبه إنه الناس آخر مرة كتبت على الياغورت ماكينة الياغورت
0: الديالي
1: ثم شكون بعثت لي قالت لي مازال عندنا التوة ثم شكون تذكر تقولي هني تذكرتها خرجتها وباش نحضر ياغورت ديالي لأولادي فالفكرة إنه فقط قداش عندنا ذكريات مشتركة الناس على اختلاف مع الأجيال اللي عشنا فيها ثم ذكريات وطن ذكريات طفولة كل براءة الأولى
0: صحيح ذكرياتك الخاصة لكن فيها ذكريات بلاد كاملة
1: ذكريات
0: تعطي بلاد فكرة على البلاد زاد كيفاش كانت شنو المنتوج اللي كان موجود
1: وحتى الأشخاص كلنا عندنا كل جدة الحنونة جدا في العائلة عندنا الوالد الحنون عندنا علاقتنا مثلا ما نعرفش أنا بالمحلات في الشارع كالناس البسطاء
0: كل لطف الإشهار كل شيء
1: كل فهذيك قعدت نكتب فيهم تقريبا على 3-4 سنوات ثم عندما أصدرت الكتاب الأول روايتي الأولى المنسي في الحكاية كثير من القراء قالوا لي هذه الحكايات اللي كنت خرج حكايتك على أبوه قل لهم لا هذه رواية مش هذه الحكايات اللي قريناهم ليك لي. فقعدت
0: راوغتهم يعني
1: مراوغة هي فقعدت نكتب في حكاية المودة هذيك حكاية حميمية وهذيك بالحق الشجاعة لأنه في الرواية نجم تقول يقولوا لك أنت تقول لهم لا أنا ومش أنا خيال واقع لكن في حكاية المودة يعني هي حكاية الحقيقية أحزاننا مشاعرنا حكايتك مع العائلة كل معناتها فكان ألبوم ذكريات الحقيقية قدام الناس معناتها ثم
0: يعني ريحان في العادة الكاتب يتجمل ويختفي ويحاول بكل الطرق يعني
1: انا بديت بالعكس
0: انت لا
1: بديت كشف
0: يعني
1: نفسي
0: كشف نفسك تماما يعني كتابتك كلها تحكي عن ريحان، عن عالمها، عن عائلتها، عن...
1: لكن انتبهت انه كي نحكي على نفسي كما قلت لك ثم ذكريات مشتركه للناس الكل، خاصه انا اقول ذكريات الطفوله معناتها وقت كنا صغار نذكر نقول وقتاش نكبر، وقتاش ندخل الجامعه، وقتاش نولي نخدم، وقتاش يولي عندي كما نقولوها معناتها اجرتي، وقتاش نعمل على روحي. لكن كل ما تكبر تولي تحل لك السنوات اللي انت تخايب روحك كنت معناتها تقلق منهم ومن... ولا كل يوم اللي تعدى طويل محلاه، ولكن الذكريات البسيطه وزاد احنا كنا نعيشوا فك الوقت معناتها من غير هالتكنولوجيا والعالم هالذكي هذا بين ظفرين كان عندنا ذكاء فطري نحاول نلقاو الالعاب. نحبوا برشا الكتب لانه من وسائل الترفيه عندنا ياسر الخيال، نتخيلوا علاقتنا بالاشخاص كانت اقوى. فانا الان ربما حتى في
0: علاقتنا زاد عجبتني انك اشرت لها في احد النصوص، يعني انه علاقتنا بالوقت
1: بالوقت
0: أيه. اللي كان نحسوه طويل
1: طويل
0: يعني هو احنا توا نفس الوقت، لكن الوقت قبل نحسوه طويل، وكيفاش انه نحاولوا نستغلوها كل وقت هذاك ونعيشوه يعني بطول وهذاك الكل. زيد علاقتنا بالتلفزة بالإذاعة يعني بتفاصيل بعد التفاصيل.
1: أنا كنت نذكر معتها عديد سنوات دراستي وأنا نسمع للإذاعة في الليل هكا، وكانت وشرقت الكاسيت وغيره ما كيسمعونا توا الأصغر سنة ويقولوا أنتم ما تعيشوا في عالم لكن ثم جمالية، ثم حاجة كل الوقت اللي معتها نحسوه مهدور. وكنت ثم عبارة قلت نحس حياتنا تمشي قبل كقطار بخاري بطيء جدا، ولكن في النهاية ذيك أجمل اللحظات. فأنا كأنه نحس في وقت معين تحب توقف سير الزمن، تحاول تثبته بالكتابة، تحاول معناتها تحتفظ كما احنا توا نلوجوا على صورنا القديمة الفوتوغرافية بالضبط. توا نحس مثلا صور توا احنا نحفظوها في هواتفنا، ولكن معرض الهواتف للسرقة، للتلف، لأي حاجة.
0: الهاتف نفسه يقول لك لا ما عادش يتحمل، احذف يعني
1: أحذف. لكن الذاكره ما تحذفش، الذاكره تبقى، الكتابه تبقي زاد على فهي فكره كانك كما قبل نصوروا بالصوره الفوتوغرافيه تحاول تثبت اللحظه، الكتابه ايضا هي محاوله تثبيت اللحظه، لك التمسك بك الذاكره، ذكرتنا مع الغائبين، ذكرتنا مع ذواتنا، كانوا كي نكتبوا كانوا نحبوا نقولوا ما نحبوش نكبروا، نحبوا وهي بطريقه اخرى زاد اشاره لبرشا ناس محليها اللحظه، ما تخليوش تعدى فيسا، استمتعوا بها لحظاتكم مع الاحبه، تكلموا احكيوا معاهم، استمتعوا بكل لحظه، راي اللحظه ذيك اكيد باش تعدى تولي كانها صوره، فكانها يعني حكايه تبقى. فكما قلت لك انا كي خرجت المنسي في الحكايه هذيك الخوف الحقيقي كانت الروايه مش النصوص اللي يعرفوني بها الناس. كي خذيت الجائزه بعد عده اشهر كانت هذيك الاجنحه اللي تعطات لي دفعه كبيره نجم تواصل. وقتها استجمعت شجاعتي وخرجت الى ابي، هذيك كانت مفاجاه للناس الكل بعد الروايه، قولوا ما تكون رسائل حقيقيه حاولت نخليهم في جزء الأغلب منهم والأكبر منهم كما هما.
0: حدث بعض الأسماء مع إلى أبي
1: كان كتاب مؤثر
0: لأنه يتحدث غير أنه هو حميمي في علاقتك ببوك
1: على الحديد اللي هو مش موضوع،
0: لكن هو العلاقة مع الأب بشكل عام،
1: وحتى موضوع الحديد يعني. أي لأنه عادة نحن نحكيه على الأم نحكيه برشا على الأب، وخاصة أنه يحكي على الحديد اللي ما هو ماهوش الموضوع اللي مطروح ياسر مثلا في، يعني في الأدب مثلا. من أجمل اللقاءات اللي صارت لي مع حول كتاب إلى أبي في مستشفى الرازي للأمراض النفسية مع أطباء مقيمين في مجال الطب النفسي، نحكيه على موضوع الحداد بطريقة علمية، مدخلهم خدموا عرض علمي، ثم حكينا بطريقة وجدانية عاطفية كل واحد من الأطباء هذوكم حكيوا مع تشبين محليهم، حكيوا على علاقتهم بموضوع الحداد، مخاوفهم أو شخص فقدوا أو غيره. فالفكرة هي فيها أنه الأدب ينجم زيتا يكون مدخل للمجال العلمي زيتا المجال النفسي. وكي نشرت البريد السري حبيتها كيف شو نقوله، حبيتها تربيتها على كتف كل شخص معناتها فقد حد، ولا كل شخص خايف لا يفقد حد، نقوله استمتع باللحظات هذيك، ما تعملش كيفي انا احكي برشا مع الشخص الغائب. ثم هي فكره باش نحكي لانه في الوقت هذاك سمحت تمنيت ان نقرا، نحب القراءه، فالحزن هذاك تمنيت لو كان نلقى كتاب يحكي على الحداد، كنت نحل جوجل ونقول معناتها كيف ننهي حدادا، فما مانيش فاهمه. فقلت علاش ليه، نحب نقول للناس راهو الحداد هو مسار يتعدى من الغضب، من الانكار، من الحزن، تحس روحك اذا اقتراب من الجنون، ثم التقبل، السكينه، التسليم، فهمت. ف فعليش ليه معناتها موضوع هذا مش موجود ياسر حبيت نحكي عليه. اللحظات هذيك اللي تقسمت فيها مع القراء محليهم اغلب لقاءات كانت لقاءات فيها برشا تاثر فيها برشا حزن كثير من القراء قالوا بدينا حاليا الكتاب ما نجمناش نكملوه اول تقديم كان فيه برشا دموع الحمد لله معناتها ثم الانسان طريقه هذه الكتابه تخليك تقدم
0: هو غير انه يحكي على الحداد والموت هو زاد رساله للناس انه ما يهزهمش الوقت يعني انهم يتذكروا والديهم انه يكلموهم انه يتصلوا بهم انه ما يقولوش انه ما عنديش وقت ومن بعد إن نكلمهم
1: هي او غيره هي الحياه يعني ومشاغل الحياه التفكير نوع من التفكير
0: والتنبيه نوعا ما لانه قبل ما يفوت الفوت كما نقول
1: اي ومن بعد تعديت رجعت للروايه دونك هي المسار فوضوي شوي كما الافكار في ذهني فوضويه فكملت الجزء الثاني من في حضره النسيان خليتني هي مفتوحه شويه في المنسي في الحكايه وحبيت نشوف تفاعل الناس تفاعل القراء فثم ديما سؤال مصير ياسمين الايلان التلميذ الغامض شنو صار فيه كملت في حضره النسيان وهي كما قلت انت في البدايه ديما عندك الرغبه الثنائيه نتاع الذاكره والنسيان حكيت فيها على عزيزه عثمان على السيده المنوبيه بطريقه مختلفه عزيزه عثمان الناس كل تعرفها هل تعرف الحكايات الحقيقيه وراها هل تعرف انه هي مثلا عاونت كثير من البحاره كثير من الايتام في ذلك الوقت المستشفى المسمى باسمها هو تخليد الذكرى لكن مش هو المستشفى اللي اسسته هي اسست مستشفى العزافين اللي كان وقتها مستشفى امراض نفسيه كان حتى توقف انه الناس معناتها عازفين يعزفوا باش الناس ترتاحك اللي عندهم امراض نفسيه ترتاحوا كان معناتها في وسط المدينه العتيقه
0: يعني
1: كان مستشفى بالموسيقى. العزافين وهي تعرضت كحب الخير وكل شيء وراها حكايه انه في بالي ابنها الوحيد توفى فكانت تغدق الخير كانه اولاد تونس ولا كل اولادها فكانت وعندها برشا احباس وفي بالي في قرقنا معناتها يقولوا حبسه تلقى الحر على الـ على الـ على البحاره على الناس عاونت برشا اشخاص ولكن حياتها الخاصه في الحقيقه ماهيش معروفه كما نتخيلوا احنا معناتها في بالنا مستشفى عزيز عثمان وكهو كانت امراه محسنه وكريمه هي طريقتي في الكتابه باش نقول الاشخاص اللي في بالنا نذكرهم ليلى احنا نسين برشا حكايات عليهم النجم نلوجوا في الحكايه هذه
0: وتعرف لي حكايتها الخاصه الحقيقيه ولا خيالها
1: لا حكايتها الخاصه لكن الفكره اللي بديت فيها هي وصيه محليها سماح عندها وصيه مع الورد خليت تحبس عندها 300 سنه 3 قرون خليت تحبس مخصص ريعه انه كل يوم تتحط على قبرها ورده حسب ورود الفصل السنه فالفكره جاتني كانها تخاف انها تتنسى مش فقط انه هي لكن هي شخصيه محليها قداش تحب الورد قداش تحب الجمال لكن الفكره هذه بدات الحكايه بدات الحكايه وبطلت الحكايه ياسمين تمشي تلوج اسكو ثم ورد ولا في الروايه خليت الورد موجود لكن في الحقيقه في الواقع لقيت ورده بلاستيكيه ثم باقه ورد بلاستيكيه يعني على اساس رمزيا يقعد ديما ثم ورد حاجه اخرى ثم عندي صديقه صحفيه قالت لي راهو ثم في عيد المراه احيانا ثم نساء تمشي وتحط ورد على قبر عزيز عثمان احيانا قبل عمال البلديه التونسي يحطوا عليها الورد ولكن الورد مش دائم لكن في الروايه خليته موجود خليت ثم عائله تنحدر اصلها هيك تخيلته من عزيزه عثمانه وتحط لها الورد كل اسبوع فهذه هي الفكره اي هذيك هي الفكره انه نمزج بين حتى الواقع ما فيش الورد على قبرها لكن خليته في الكتاب السيده المنوبيه تخيلت انه هي مثلا كتبت كتاب لانه يعني ثم كتاب يحكي على حكايتها هي ولكن ضمير المتكلم ولكن مخطوط مش منسوب لها هي فتخيل انه هي كتبت الكتاب لكن تحرق لانه في الوقت ذاك ما مش معناتها متقبلين امراه تكتب
0: فالعاده ديما يكتبوا باسماء مستعاره يعني
1: نعم فتوقعت انه الكتابة ذا ربما يكون لها فالفكره انه نحاول نذكره بالناس اللي معروف في البلاد لكن هي معروفه ولكن ثم برشا حكايات مجهوله عليها ففي حضره النسيان في حضره كل الحكايات المنسيه والشخصيات المنسيه
0: اخترت زيدا فما اسماء هذا تقليد زيدا انه الاسماء نفسها تبقى في الروايات
1: لانه هو الجزء الثاني فحبيت ايلين مثلا قعد هو نفسه التلميذ الغامض ايلين هو رمز زيدا الحكايه ما نجمتش ننساها حكايه طفل كردي في وقت الحرب السورية وغيره هرب وقت لتركيا والقوة على شواطئ تركيا أي. فالفكرة الطفل هذايا كان حبيت نخلده كأنه ربما قعد عايش قعد كأنه اليوم تلميذ مازال يقرأ فخليت اسم التلميذ أيلين الجد عثمان بن مراد تذكير بالعائلة المرادية وغيره فالاختيار الأسماء يعني فيه يعني بعض الرمزية وخلي لهنا القارئ يحاول يبحث على
0: لكن مش تحافظ عليهم في الروايات القادمة ولا؟
1: في الحقيقة الرواية القادمة مش بتكون الجزء الثالث، فبش تختلف شوية، يختلفوا الأسماء، بش تختلف، فبش كون قال لي اخدم الجزء الثالث، لكن حسيت خلينا نتعدل حاجة أخرى،
0: يزينا من الأجزاء، يزينا حاجة أخرى، ولو أنه فما كتاب أخرين يختاروا حتى ولو يكون رواية أخرى، يعني مش جزء ثاني أو ثالث، يختار أنه يكمل مع الأسماء، يقول أنه هو محاولة منه أنه أبطال هك الأبطالو اللي كتبهم يقعدوا في الذاكرة، كما رواية الجايب متاع مثلا أدهم صبري وغيره، يعني صحيح. يقعدوا ديما موجودين مثل
1: لكن سلسلة وشوشة. أي لكن هذيك سلسلة متواصلة إذا كان صحيح، إذا كان المنسي قعدت متواصلة السلسلة وقتها تقعد أكيد نفس الأبطال بنفس الأسماء، ربما تدخل شخصيات جديدة، ولكن حاليا نفكر في مشروع آخر، مشروع آخر بأسماء جديدة، ونحاول نبعد شوية على تيمة الذاكرة والنسيان، تيمات جديدة معتها، فتم حاجة مختلفة قاعد تحضر.
0: هل الاهتمام بالماضي زادة؟ يعني أنت سهل تخرج منه لأنه نحسك متعلقة به.
1: أنا نعتبر أنه ذكرياتي هي كانت الإلهام، ذكرياتي والواقع اللي نعيشه كل يوم، اللي هو بعد شوي بشي ولي ما في شوي ذكريات. فأنا احنا بدينا الحوار بفكرة أني قلت لك كنت نحس اني ما عندي منيش نلقى الالهام والخيال الكبير، فانتبهت انه اكبر مصدر كان لي نكتب منه هو واقعي، هو في الحقيقه ذكرياتي، هو الحاجات اللي نعيشها كل يوم، هو الشارع اللي نتعدى فيه، فلون الورد يخليني نكتب عليه، هو الموسيقى اللي نسمعها، الناس كي تتكلم احيانا جمل تبقى في ذهني فتعطيني هيك فكره. يعني
0: ما تخافش ريحان من الراي اللي نجم يقول انتحال، ما يعني كريحان وقعنا راه الان صعب، فما اكيد يعني نموذج معين من الناس اللي هو يقول لك انت عايشه في عالم اخر وقعنا راه
1: انا نفسي نقول هذا لكن انا نفسي نقول هذا، لكن معناتها حسيت في لحظات صعيبه من حياتي الكتابه كانت الملجا، اكيد وقعنا صعيب، لكن انا ديما نلتجئ للكتب، مثلا الاحداث الاخبار غيرها ترهقني، فكان ديما ملجئي هو الناس، تهرب كل انسان يهرب بطريقته، انا كان مهربي او خلينا نقول ملجئي هو الكلمات، يعني اني نكتب انقذني في فترات كبيره من حياتي، والقراءه ايضا، القراءه معناتها هي اللي احيانا انسان يرتاح كي يحضر في مهرجان غنائي، كي يرسم، كي يخرج مع اصدقائه، كي بشي. مثلا انا يرتاحني ان نقعد مع كتاب حسب مزاجي بطبيعه، هو يختلف الكتاب مع كوب القهوه بتاعي في سلام، ربما هي هو عالم الحالمين صحيح، لكن كل انسان وطريقته في التعامل مع الواقع.
0: صحيح. كذلك وانت هل التفاصيل والطقوس خلينا نقوله في الكتابة والقراءة الاثنين، وعندك اثنين يعني نفس طقوس القراءة وطقوس الكتابة، وهذا ربما هو محفز ليك للكتابة، ومن خلاله كذلك لاحظت انك في هذا وانت تكتب على هالطقوس هذه تنتقد زادة في ظواهر معينة، ربما تتحدث زيادة على هكا مثلا شفت التدوينة أو النص الخاص بالتلفزيون وبالتلفزيون اللي الآن فيه الكثير من القنوات، لكن احنا ما نركزوا ما حتى قناة مثلا، عكس قبل اللي تكون قناة واحدة لكن نكونوا مركزين وعنا ونحفظوا وتقعدك مثلا الأعمال الفنية وغيره في بالنا وفي ذكرياتنا.
1: صحيح سماح، هي أنا نحس أنه كل إنسان عنده طريقة في الاحتماء من كلمتين بشاعة اللي نعيشوها كل يوم، بشاعة العالم أو كل الأشياء المتعبة فيه اللي تتعبنا، فكل إنسان عنده طريقة باش يحتمي، عنده كل فقاعة سرية، كل فقاعة شفافة اللي راها الإنسان ما يفيقش، أحيانا الإنسان يلتجأ لأفكاره، يلتجأ لذكرياته، مثلا أنا نلتجأ كما قلت أنت للطقوس اليومية، ففي وجه البشاعة وجه الأشياء اللي ما نجمش نغيرها، نحاول لك أن نصنع عالمي الصغير، عالم تقول أنت حالم عندك الحق، أنا عالم اللي نلتجأ ليه، يكفي أنه يكون فيه مثلا بعض زهور الياسمين تعطيني السعادة، ذيك قهوة صغيرة، نحاول نعمل كيفاش نقولوها
0: عزل
1: عزل أو غرفة عازلة أو هكا بوز ناخو هكا لحظة مستقطعة هكا من دوامة الحياة من روتين اليوم اللي يجري من المشاغل اللي ما توقفش،
0: يا أما تاخو وقت مستقطع أو تسافرين عبر الزمن
1: أو تسافر عبر الزمن للذاكرة. هو حتى أي كتاب تقرأه تسافر حول الزمن معناتها عبر الزمن. الفكرة أنه اللحظة هذيك اللي نقرأ فيها نحاول، فأحيانا في البيت نقول لهم أنا مش نسمعكم أنا غير مرئية، يعني كي نقعد في الركن تاعي تاع المكتبة أنا غير مرئية، من يا أخي تسمعوني تشوفوني أنا ما نشوف حتى شيء. فأنا علاش نحب الكتب؟ لأنه الكتاب اللي يعجبني هو اللي يخليني ننسى كل شيء ونستغرق معاه، كأنك تشاهد فيلم أو تشاهد أو العبيد مثلا تشاهد مباراة فتنسى كل شيء، ثم الناس تقرأ كتاب تنسى كل شيء. فالكاتب اللي يخليك، علاش نحب برشا الكتب اللي اللي تعطيك
0: يعني كل الكتاب اللي يعجبك
1: مثلا أو... ان الكتب اللي تعالج برشا قضايا واقعيه اللي فيها ياسر نقد فيها ياسر تعري الواقع تعبني، انا ذكرني بالواقع اللي انا نحب نبني عالم اخر اجمل ربما. فالكتب اللي نحبها هي تشبه الكتب اللي كتبتها، او بالعكس انا كتبت كتب كيما نحب انا نقرا، معناتها كتب فيها عالم يقول ما فيهش قضايا سياسيه ما فيهش قضايا اجتماعيه ما فماش هكا، قلت نحبك العالم الخيالي العالم اللي نتمنى نعيش فيه، فكتبته بطريقتي. نجمع عبيد تحبوا عبيد ما تحبوش، لكن انا نفرح ديما تلقى يقول لي ثم قراء صغار كبار يقول لي مثلا شدينا كتاب خاصه المنسي في الحكايه، قول لي قعدنا ساعتين ثلاثه مش سايبوه، رحلنا معه الى عالم اخر ومثلا سهرنا معه ما نجمش نسيبوه. فالفكره انك تكتب حاجه او تقرا حاجه تشدك ليها تنسيك في الاشياء اللي تعيشها الاشياء اللي تقلقك وتعطيك هكا جناح من اجنحه الحلم انه ثم حياه مزيانه تخليك تضحك تخليك تبتسم. والروايات اللي كتبتهم كلهم اسماء الفصول اسماء كتب حبيتهم. الاقتباسات هي اشارات للقارئ انه يحل احجيه الكتاب. فالكتابه والقراءه معناتها متمزجين عندي، معناتها قد كل ما نقرا كتاب يعطيني فكره اني نكتب حاجه، فهي كيف نقولوا هي قراءه تراكميه وكتابه تراكميه.
0: نعم. الكتاب الاخير مودتي ذكريات الحنين اللي هو طبعا كما قلنا نصوصك على العالم الافتراضي، اخترت نصوص معينه بتبيع لانك ما زلت تكتبين الان مودتي
1: تقريبا هي كل النصوص اللي نشرتهم في صفحتي على مدى السنوات الاخيره، لكن الفرق اني قمت بترتيبهم. فمثلا فما فهرس ينجم القارئ يقرا معناتها بطريقه خطيه او ينجم ايضا يقرا بالعوده الى الفهرس. مثلا لهنا حطيت في البدايه مأدوبة الحواس، سميتها هي عباره فيها النصوص اللي تحكي على ذاكره الحواس وقديش فقط انه ذاكره الحواس ذاكره متوهجه ما ياثرش فيها حتى شيء، لا تنقطع عنها كهرباء الحنين فهي ديما موجوده الحواس هذه. جمعت النصوص الكل اللي تحكي على حواس وعلاقتنا بالحواس، الاشياء اللي كنذوقوها ترجعنا سنوات الخلف، الاشياء اللي نسمعوها نشوفوها
0: الرائحه زي
1: نعم. ثم الفصل الثاني هو حكايتي معك مع والدي، جمعت فيهم اكثر النصوص اللي تحكي على علاقتي به. ثم سحر الامكنه الجو معناتها النصوص تحكي على جولات في مدينه المنستير او المهديه في العاصمه في كثير من المدن الاخرى السيده المنوبيه غيره في المدينه الاولى اللي معناتها اشتغلت فيها. ثم البوم الذاكره، البوم الذاكره هي نصوص كانها صور مع اشخاص، اشخاص درست معهم اشخاص في العائله اشخاص قعدوا في ذهني، حكايه الحياه غرزه خبزه لسنا اعدادنا بل نحن احلامنا ماذا يبقى حقا. فهي نصوص معنونه تنجم انت تختار حسب مزاجك حسب حالتك النفسيه، تحب حكايه تحكي على الامكنه والحكايه تحكي على الحواس ولا على اشخاص. ثم خواطر القلب كيف تم القاضي وحدنا، ثم النص الاخير هو نص كلمات نرجع فيه بالذاكره الى استاذي سي محمد بدوي الله يرحمه كيفاش هو كان يشجعني على الكتابه في نادي الادب، الى والدي ايضا والكلمات اللي ما قلتهاش ليه. فهي فكره اخر كلمه قولوا الكلمات اللي تحبوها للاشخاص اللي تحبوا.
0: بقيت وفيه زاده للسي محمد بدوي الله يرحمه ايضا من خلال نشر في دار ابن عربي.
1: نعم مع أولاده أمال وصلاح البدوي. ثم لقطة حكيت عليها في الإهداء، لقطة عاد علاقة بالإذاعة زيدة صباح بداية زيدة مع الإذاعة، كان ثم برنامج مع سي محمد بدوي
0: واحد
1: مبدعين في إذاعة المنستير
0: أشهر برنامج طبعا،
1: فاستدعاني عدة مرات. نعم استدعاني ظهلي مرتين أو أكثر لي. فنذكر ثم لحظات محليهم أنه والدي وقت أنا عمري كنت معتها 18-19 سنة كان يوصلني يحطني قدام مبنى الإذاعة ويمشي ومن بعد نخرج معناتها نحضر مع سي محمد ثم نخرج نلقى والدي يستناني. فهما اثنين كأنه كان ثم تشجيع، وهما اثنين ما خلطوش على الكتابات اللي
0: فهي هذه سي محمد البدوي طبعا.
1: فهذه الثنائيه، ثنائيه الاشخاص اللي تدعمك معناتها بين العائله، بين في النوادي، في الاذاعه، في الجامعه، يدعموك، ولكن اقل حاجه لذكرهم انك انت تواصل. ولكن تقعد ديما كل شو يقولوها الوخزه في القلب، انه الاشخاص، كثير من الاشخاص تدعمك ما شافتش الاشياء وقتها هما امنوا بيك. اي تمنيت.
0: شو كان اللي يقدم لك نصائح سي محمد البدوي؟
1: كان يصي معناتها كنا في النادي معناتها نقراو شو نقولوا نقراو الانتاجات الادبيه، وكان ديما يقول لي اكتب وواصل. ونذكر حقا مع بنته مره قالت لي، قال لي علاش ما تكتبش لتو، قال لي يحكي اش بها لتو ما كتبتش، علاش ما تكتبش، علاش فالفكره انه احيانا انا في التعليم فنفهم الفكره هذه، ساعات التلميذ نحس عنده موهبه في مجال معين لكن هو مش منتبه لها. ربما هما كانوا منتبهين لقدرتي على ورغبتي او حبي للكتابه، وكانوا عندهم ثقه فيها اكثر من اللي كانت عندي ثقه في نفسي. فاحيانا الاشخاص هذو في حياتنا، في العائله، في الإعلام، في الأصدقاء، في التعليم، ينتبهوا لهالموهبة ويحاولوا يشجعوها بطريقتهم، لكن يلزم الشخص نفسه يستجمع شجاعته.
0: صحيح. نحب طبيعتي نحيي بدوري روح سي محمد البدوي الكاتب والإعلامي والناشر والإذاعة زادة بطبيعة الحال، لأنه شجع برشا ناس، برشا ناس مرت من برنامج واحد المبدعين، وكذلك برنامج آخر أعتقد كاتب وكتاب حاجة من
1: هي الفكرة أنه الإذاعة نفسها والإذاعات بصفة عامة تعاون. الإعلام عنده دور جميل أنه عندما يحتضن البرامج الثقافية، عندما تحتضن المواهب، عندما تحتضن الكتاب القراء تعرف بهم، فهذه معناتها محطات جميله في حياه اي شخص يكتب او يقرا. والاشخاص اللي يسمعونا سماحه ويسمعوا البرامج الثقافيه ايضا محليه، يقولوا لي اسمعني في الاذاعه، تعطيهم هيك شحنه ايجابيه تخليهم مثلا يلوجوا على الكتاب.
0: على الكتاب صحيح. يعني على ذكر ايضا الجانب الافتراضي، ربما العالم الافتراضي، نتذكر في الأول كنت متخوفة من العالم هذا.
1: صحيح.
0: الآن حسيتك يعني خلينا بين دفرين تصالحت معه.
1: هو في النهاية العالم الافتراضي فيها مزايا كثيرة، معناتها صحيح ما هوش يشبه العالم اللي احنا كنا نعيش فيه، ولكن بالنسبة لأي كاتبة هو يعطيها معناتها فرص ما كانش موجودة للكتاب قبل. لو انت نجم تهبط معناتها نص الناس تتفاعل معه بالوقت، نجم تهبط تحكي على روايتك. قبل الكاتب معناتها يقعد يستنى ربما قبل
0: ثقافي
1: يستنى او جرايد او غيره، او يستنى سنوات يشوف التفاعل جي رسائل. فالفكرة التفاعل الآني هي الفكرة، كيف تستغل المواقع الافتراضية. مثلا المواقع الافتراضية ما تقبلش، مش ما تقبلش، القارئ ما يقعدش يتصفح نص طويل. فهو يعطيك حدود للنص اللي تكتبه حتى تضمن انتباه القارئ لك. هذا من جهة، فهذا الشيء ربما لي قلق شوية، ولذلك النصوص مودتي حسيت انه مش تضيع في الفضاء الازرق. او الناس مثلا تحب قبل ما ترقد في منزلها وهي تستنى في مكان، او تبدأ مع روحها تحب تقرأ نصوص من غير ما تقعد مربوطة بالهاتف اللي ينتهي شحنه أو غيره، أو العين ترهقك أو غيره،
0: أو يقص الضوء
1: عليك أو حاجة. فالفكرة أنه نصوص تقعد محفوظة في عندك في كتاب.

0: صداقات افتراضية مع كثير من الكتاب معتها في دول أخرى معتها عربية، وجيت ظروف معتها أني تلتقينا، ثم كتاب أخرين ما زلنا ما التقينيش، لكن محلة أنك أنت تعرف كتاب معين، ثم مجموعات ده اليوم مجموعات قرائية كبيرة يحكي، وعنا مجموعة حواء والكلمات في تونس، مجموعات كثيرة أخرى
1: حواء والكلمات،
0: نعم كثير من المجموعات الأخرى القرائية اللي تشجع الناس. نعرف كذا يقول لك نحب نعاش، نحب نحل الفيسبوك، أما نحب نحل باش نقرأ في المجموعة هذيك نشوف الكتب. الفيسبوك الانستغرام أيضا في كثير من المؤثرين في عالم الكتب،
1: يعني من وجهة نظرك فما ناس تقرأ مش مثلا
0: انت واختيارك كيفاش تستغل الوقت اللي تقضيه على مواقع التواصل. ككاتب تنجم تستغله بانك تقدم كتبك، تتفاعل مع قرائك، تهبط معتها مقاطع يخلو الناس تشوق، القارئ ايضا يتعرف على كثير من الكتب، ولكن فيه شويه الاشكال نتاع ياخذ لك برشا وقت. مثلا انا في فترات كثيره نبتعد، نخير ان نبتعد وننصرف للكتابه اكثر، نصرف لك الوقت نتاع العزله مع نفسي اكثر. فهذه هي الفكره، انك ديما تكون متصل، ولكن احيانا تحتاج انك تتواصل مع ذاتك، العزله مع ذاتك، انك تاخذ راحه من مواقع التواصل، من التكنولوجيا الحديثه، لانه مثلا اوقات نبدا فيها مشروع مثلا كتابه يلزم نبتعد شويه على كل شيء، معناتها باش نجم نعيش مع حكاياتي ومع شخصيات في ذهني. فوقتها تولي مواقع التواصل مرهقه شويه، واغلب نعرفهم يكتبوا ياخذوا فترات راحه، فترات عزله اختيارية، حتى ينجموا ينصرفوا لمشاريعهم الإبداعية.
1: نعم طبعا مع بعض هذه الكتب الأربعة، ربما يعني نوعية الرواية اللي تفكر أن تكتبها ريحان؟
0: هو مشروع مازال هيك في ذهني، هيك نكتب ونعاود نكتب ونفسخ وكل شيء، لكن حاب نخدم حاجة مختلفة، ولكن مش تقعد عندها علاقة بالكتب والكتب اللي تحكي على الكتب والمكتبات. عندي مشروع رواية حاليا، أما تحكي على معناتها علاقة الكتب اللي نحبها كالعادة، الكتب اللي تحكي على المكتبات، مش تقعد عندها علاقة بالمكتبات كيفاش تبدل حياة الإنسان بالكتابة، يعني مش تقعد ديما هذاك العالم
1: يعني
0: اللي نحبه
1: نقعد فيه. هو الأساس في الرواية القادمة أيضا،
0: لا مش يقعد هو. ثم مشروع أيضا كتابة لل نحن نقوله اليافعين مع التلاميذ وغيره، عندي الفكرة هذه يعني نكتب على هواجسهم بصوت تلميذ مثلا.
1: نعم.
0: شنو يعيشوا،
1: احنا نتمنى يكثر الكتب هذه خاصة من اللي هما يكونوا كتاب هما في نفس الوقت أساتذة يعني يقريوا يافعين، ربما هما أقرب لهم ذات
0: أقرب، ونحسوا قداش تلاميذ اليوم مع تلاميذ اليوم مع مع التكنولوجيا الجديدة وغيره ما عادش يعجبهم نفس الكتب. سميح لي كنا نقراوها، معناتها يحتاجوا. أنا بالنسبة لي احنا كنا نقراو كتب الجيب، سلاسل رجل مستحيل، ملف المستقبل، أساطير ما وراء الطبيعة، نقراو هذو في نفس الوقت. كنا نقراو جورج زيدان، نجيب محفوظ، محمود تيمور، ميخائيل نعيمة، جبران خي جبران، ولكن توا التلاميذ ما همش قاعدين متواصلين مع القراءة والمطالعة بنفس الطريقة، ما يحسوش مع حاجة مشوقة ربما بين ظفرين. من وجهة نظري يحتاجوا إلى كتب فيها التشويق، فيها الأحداث، يلقاو فيها رويحهم باش يتصالحوا مع القراءة ويقراوا كما نقولوا الكتب احنا نسميهم الكلاسيك في العربية. يحتاجوا حاجة تشبه لهم، حاجة تشبه العالم اللي يعيشوا، حاجة تحكي على هواجسهم، على مشاعرهم، على مخاوفهم، على العالم اللي يعيشوا، فمش قاعدين يلقاو رويحهم برشا.
1: والكتابة هذه ليست سهلة،
0: ليست سهلة مع
1: الكل، لأنه لابد من أسلوب معين،
0: أسلوب معين، أحيانا حتى الغلاف
1: مواضيع،
0: أحيانا هما الجيل الآن يقراوا برشا باللغات أجنبية، فيلقاو كثير من الأصناف الأدبية بالأجنبية، بالإنجليزية، بالفرنسية، في العربية ما همش قاعدين يلقاو حسب ما نشوف تلاميذتي الكتب اللي تشدهم حتى على مستوى الغلاف، على مستوى المواضيع، فيحسوها بعيدة عليهم. فنحس أكبر تحدي أنك تكتب للفئة هذه، الفئة اللي بين هي تقريبا بين 11-12 سنة إلى 18 سنة، من أصعب الفئات اللي تنجم تحب معتها كتاب من كتبتك، معتها وهو تحدي كبير لكل كاتب. مثلا المنسي في الحكاية هو في جزء منه تكتب للفئة هذه، فينجم يقرأوها دي ما يقرأوها تلامذة معتها من 12 سنة أنا أقول فما فوق، ينجم يقرأها تلميذ في سنة سادسة ابتدائي يستمتع به سنة سابعة، لكن الفهم يختلف. مثلا المنسي في الحكايه ناقشته من اجمل اللقاءات، ناقشته في مدارس اعداديه ستيام ويتيام مع بروميير اني دوزيام اني في الليسي، ناقشته ايضا مع طلبه في الجامعه. فانا مثلا المنسي نحبه علاش؟ لانه نحسه كتاب لكل الاعمار.
1: صحيح،
0: لكل الاعمار،
1: وفي جانب زاده اليافع الجانب وفي زاده تحس
0: حكايه مشوقه، وفي تلميذ، ثم شخصيه تلميذ منعزل،
1: اجواء كتحسها يعني
0: قريبه منهم.

0: البطلة هي أستاذة التاريخ في معهد ثانوي، السنة الثانية يقرأ التلميذ سنة ثانية علوم، يقرأ حتى على نحكيه تم أحداث تصير في القسم في الساحة في المعهد، حكاية مشوقة. حتى الغلاف الجديد مع منشورة ابن عربي حبيناه كغلاف قريب للعالم هذا، فيه تشويق، فيه في مغامرة، هو بحث على كنز، كتاب قديم تلقاه البطلة في نصبة كتب قديمة عند بوكينيست، ثم الدبدوب اللي الناس كل تتسائل عليه وهو جزء في الحكاية، القراصنة، عالم القراصنة. فحبيته كعالم مشوق في أيضا رسومات، لأني نعتبر أنه كتاب يتوجه للفئة هذه لازم يكون فيه زادة رسوم وصور، فهو هذا أيضا تحدي أنه نكتب كتاب ينجم يقراه كبير أو صغير، يقراه طفل. ففي معرض الكتاب كي يقفوا على الجناح الدار ونحس لهم ذاك يغزروا للغلاف ويقول لي الولي أخي مناسب، نقول له مناسب للعمر هذا بكل ثقة،
1: عنده الحق يسأل مناسب لأنه
0: كما أي شخص يسأل معطي يقول لي بتاع العمر هذه نجم يقرأ، ونقول له زو ثم الجزء الثاني أيضا. الفكرة أنه التلميذ يكون بطل، ففي الجزء الأول برشا من التلاميذ قالوا لي شو مش يصير له التلميذ هذا، شو مش يصير الأيلين،
1: خليتها
0: مفتوحة. هو يرجع في الجزء الثاني، يرجع مع جده، يرجع للمعهد بعد ما ينتقل منه، وترجع المغابرة ونكتشف كثير من من الأسرار على اختفاء التلميذ هذا، شو علاقة عائلته الغامضة بياسمين بالمنسيين وكل شيء. فهذه الفكرة، ثم الغموض والتشويق هو اللي يحبهم التلميذ اليوم، ويحب زادة شخصية قريبة له في العمر، شخصية عمره 16 عمرها 15 سنة، مش الشخصية تحسها بعيدة عليه. فأنا نتصوي اللي ثم كتب معينة يزم يتصالح بيهم، يتصالح تلميذ اليوم أو يافع اليوم مع القراءة بصفة عامة، ثم يعود إلى نجم يقرأ وقت أي كتاب يحب عليه. أما يزم يتصالح مع القراءة أولا، مع تعطيه وما يحبش برشا القراءة، أو تعطيه كتاب نجم محفوظ ومحمود تيمور ما يحس ما هو بيناتهم، يزم يرجع يحب القراءة ومن بعد نجم يقرأ أي كتاب يحب عليه.
1: صحيح، لأنه كان بداية صعبة عليه، أنه خاصة اليوم يعني مع أيضا وجود كتب جديدة غربية،
0: نعم،
1: يعني ربما أقرب لهم،
0: صحيح،
1: إنها تتناول مواضيع ينجموا يعيشوها هما توا، حتى شكلها مختلف على الكتب السابقة. فيلزم زينا بالنسبة للكتب للأطفال ولليافعين يلزم تغيير بالنسبة للكتابات العربية.
0: ثم فكرة السهولة والصعوبة، كي تقرأ كتاب الذهن يقعد يفكر ويتخيل الشخصيات، بينما الصغار اليوم والشباب أسهل ياسر أنه يحلوا هاتف أو يتفرجوا في فيلم، يقعد يقول لك شنو نقعد نتخيل، لازم كتاب يشدك معناتها باش تنسى وتقعد تخمم، معناتها فيها عمل ذهني.
1: وهي القراءة عادة،
0: عادة
1: يعني تعود،
0: وهي أقل سهولة من مشاهدة معتها أفلام وغيره، لكن الفكرة أنك تولي تحب، تولي تتخو العادة هذه ويرجع لك الشغف.
1: علاش هي شيء خاصة فقط بالأطفال ولا اليافعين؟ حتى احنا كنجيو نشوفوا روحنا تويكا مع تأثيرات
0: نقراو بزن نقراو
1: ولينا نقراو أقل مما صحيح؟ كنا نقرأ في السابق.
0: هي يعني فكرة التحكم في الوقت في العادات اليومية، خاطر الهاتف من غير ما تفيق نجم تفتحه
1: مشوش،
0: بنية طيبة مشوش، بنية طيبة انك تجيوب حد وثم تنسى سبب الأصلي وتتورط تلقى ساعة، بينما معتها الفكرة انك تخليه، معتها فكرة هي فيها إرادة زيادة، فيها رغبة انك تاخو كتاب وتعيش في العالم هذا. فلهنا الكتب زادة عندهم مسؤولية ان لازم تختار الكتاب اللي ينسيك في الواقع، ينسيك في كل شيء وتعيش مع العالم هذا.
1: جميل جدا. الكتاب الجديد متى سيصدر؟
0: مازال في مرحلة الكتابة الأولى، في مرحلة الطبخ الأفكار مازال.
1: صراحة يعني ريحان الكتب هذه يعني بالنسبة لك يعني كانت محل ربما اهتمام من النقاد، فما هكا كتابات غيره، لأنه الجانب هذا مهم أيضا.
0: صحيح، فما كتابات صحفية، كتابات نقدية، لكن أنا نعتبر أنه الكتاب كي يتنشر يخرج من مجال معناتها الكاتب. اي شخص عنده الحق ينتقده بالطريقه، ما نجمش نقول لعبيد كل باش تحب الكتب، معناتها كيما انا عندي اراء نقديه في كثير من الكتب، معناتها في اللحظه اللي انا اعطيته فيها للناشر واعطاها للمطبعه وخرج سي، ما عادش عندي حتى سلطه عليه، هو للقارئ معناتها سواء حبوا ما حبوش، نقدوا بطريقه ربما سلبيه، عجبوا، هذا خرج من عندي، اصبح متاحا للناس للقراء، ينجموا يحبوه ينجموا ما يحبوش، معناتها هذه حاجه عندها علاقه بالذائقه الخاصه، ما تنجمش تقول الانسان ليه علاش الغنيه فيك تعجبك ولا ما تعجبكش، حاجه عندها علاقه بالذائقه. فهو طبعا متاح للنقد للقراءة للأذواق الكل، سواء أن تحبوا أو ما تحبوش.
1: سألتك على ذلك مهم جدا للكاتب، لأي كاتب يعني، أنه كذلك النقاد يهتمون بمشروعه يعني أكيد. حتى هو زاد لأنه الكتابة النقدية تنير يعني تقدم
0: لكن
1: إذا
0: لكن سامح عموما النقد ياخو شوية وقت، معناتها ياخو وقت للاهتمام به، أحيانا معناتها تظهر آراء نقدية حتى بعض سنوات، معناتها هو حاليا التفاعل يكون تفاعل فوري مع الناس في اللقاءات مباشر افتراضيا، الناس تكتب طبعا مراجعات، هذا مهم جدا المراجعات،
1: تقليد جديد
0: تقليد النقدي الافتراضي
1: المراجعات
0: علاش قلت لك يا مواقع التواصل ثم فضاء جميل حتى للنقد للمراجعات الكتب بالتقديم الآراء، ولكن النقد نحسه ربما يبقى على سنوات، ربما بعد 40-50 سنة ما نعرفش ثم افكار اخرى. دائما المهم الفكرة، الكتاب عندما يخرج إلى المكتبات وإلى أيدي القراء يتحرر منه الكاتب، يصبح ملكا للقارئ للناقد للإعلامي، معناتها كل شخص إذا يقرأ بطريقته، يحبه لا يحبه، يتفاعل معه، ينجم كتاب يقول لك قعد بحذية في تابل دنوي بحذية يرافقني أعطيته محليك، يقول حبيت كتابك أعطيته لصديق باش يقرأ مثلا، يعجبك كتاب تستضيف الكاتب، هي طريقة الاحتفاء وتنجم تخليه في مكان في ركن. أنا ديما نقول الكتب اللي ما نحبهاش عندهم رف خاص، نقوله على حتى حد عندي رف خاص نحطهم فيها كتب، معناتها هي طريقتنا في التعامل.
1: شو مواصفات الكتاب الجيد عندك انت؟
0: اللي يخليني ننسى الدنيا ونمشي معاه، اللي يخليني نحلم، اللي يخليني ثم كتب نقراهم نبكي، ثم كتب نحبهم نشوفهم معناتها، ثم كتب يخليني نبتسم كي ننسى روحي هكا معاهم ونقول
1: ناجح
0: الكتاب. كي نحب نسيب كل شيء نعمل فيه ونحب نرجع نقراه ناجح الكتاب.
1: نعم. الكتب اللي تقرانه من الآن
0: والله هو كثير من
1: الصيف
0: فعطة الصيف الحقيقة نرجع ما عنديش كتاب معين، قاعد نعاود نكتشف، مثلا نقرأ شوية أدب ياباني، نقرأ الأدب التونسي، الكتب العربية، الكتب المترجمة، نحاول قولهم كما فأرة تقرض الكتب نغزر هيك المكتبتي، ثم كتب وعاود أعيد اكتشافها، ثم المراجعات اللي نهبط فيها أغلبها كتب قريتها قبل، نعاود نسترجعها مع القراء وغيره، نعطي أفكار يقولي شنو تحب كتب، نقولهم ها عندي عدة كتب نتذكرهم. معناتها فكرة حتى كي ما تنعاود نكتشف الكتاب طريقة مختلفة. لكن ثم ديما الكتب الوجدانية اللي معناتها هي اختيار ذاتي في النهاية، ما نجمش نقول كتاب هذا حبيته ولا
1: هما اللي يحب كتاب الشخص الآخر ما يحبوش
0: طبعا
1: رغم انه كتاب ناجح.
0: علاش هو ديما في المجموعات القرائية يقول لك اعطيني كتب، قول لهم ما نجمش، هي اختياراتي انا ماهيش اقتراحات ليك، فانا ما نجمش نقترح على العباد نقول لهم اقراوا الكتاب هذا او هذا، لكن هذه قراءاتي وانت تنجم تختار، هذه الكتب اللي عندي في المكتبه مثلا فتره معرض الكتاب، يقول قدم اقتراحات قدم ترشيحات، ولا انا نقول لهم ترشيحات ما نحبش الكلمه، نعطيكم اقتراحات، نعطيكم هاو شو عندي، نفرت لهم المكتبه هاو في الادب الايراني، في الادب العربي، في الادب اللاتيني، في الادب المترجم، في الادب التونسي، الادب اليافعين، وهذوما اقتراحات انا حبيتهم وكل شخص ينجم يقراها، خاطر في الاخر مسؤوليه، بعد يقول لك الكتاب هذاك ما عجبنيش. فهي مساله اذواق، انت فقط تعطيهم فكره على قراءاتك، فكره على مكتبتك، على رفوف مكتبتك شنو فيها، ثم اكيد ما تقولش الكتب اللي ما تحبهم ليك خاطر مساله ذوقيه، ثم كل انسان يختار شي يحب
1: ايش يحب، المهم يقرا في النهايه.
0: وحاجه اخرى سامح نقول لهم عايشكم، كي تقراوا كتاب ما يعجبكمش وقفوا، حتى تلامذتي نقول قبل مدام ما عجبنيش الكتاب هذا اللي اعطيته لنا، وقف ما تجبرش نفسك، انا هذه النصيحه ذايبين نقولها اي شخص يحب يسترجع علاقته بشغف القراءه، كتاب ما يعجبكش وقف، حتى كان شريته غالي ولا واحد نصحك بيه عندك ثقه فيه وقف خليه.
1: بصراحه هذا نعيشوها احنا، فما برشا كتب حتى واخذين جوائز من اول صفحه تحس ملل كبير.
0: انا نقول ما تجبرش نفسك انك تقرا كتاب ما تحبوش، ما عجبكش يا اما تعطيه فرصه بعد فتره بعد اشهر بعد سنوات، يا اما وقف وتعدل الكتاب اخر، خاطر ينجم هذاك يفسد لك علاقتك بالقراءه. انا ديما تلاقي نقول بدل من وقف قداش عجبك فيه، مادام قريت ورقتين 10 يزي، انتقل الى كتاب اخر، ميسالش نقولوا ميسالش. وعندنا في حصه المطالعه مثلا ما نقدموش بالطريقه العاديه، ما نحبش انا طريقه التلخيص، لخص وقدم الشخصيات والقضايا، قداش الطريقه هذه تقلقني. معناتها فنقول لهم كيفاش نقدموا، يا مادام حصه مطالعه الناس كلها باش تتكلم، كيف تقف تطلع للصبوره شفويا من غير ورقه، تقول الكتاب هذه تجاوب على 3 اسئله، لماذا اخترته؟ ماذا اخترته؟ مثلا الكتاب احنا عندنا مكتبه وقتها في القسم، ولا يختار كتاب من المنزل ولا حاجه، نجم يقول ثم تلاميذ يقول بكل صراحه لانه الحجم صغير، لانه الغلاف شدني، لان سمعت بالكتاب هذا او بالعنوان، اعجبك الكتاب او لم يعجبك، اعجبني لماذا؟ لم يعجبني لماذا، ويقرأ فقرة إذا كان أعجب إذا كان عجبه الكتاب، ثم ينصح تنصحه بقراءتها أو لا. ثم بعد التقديم هذا يقول لهم ارفعوا أيديكم للأشخاص اللي يعجبهم الكتاب بعد هذا. فإذا كان برشا ناس يحبوا يقرأهم بعد فالتقديم حلو. علاش تلخيص وعلاش التلخيص ليه عجبك الكتاب عجبك تنصح به غيرك أو لا، لم يعجبك لماذا، عندك الحق. هذاك هو التقديم، هذيك حصة المطالعة عندي. دقيقتين كل شخص يتكلم قدام صحابه، فكرة أنه ينجم يتكلم
1: وكيف تحببهم في القراءة
0: أكثر، يحاول يحكي بالفصحى بطريقة شفوية من غير تحضير أوراق من غير حتى شيء، يزي من الأوراق. أنت قريت الكتاب ما عجبنيش ما حبيتش نكمل، ما تكملوش يصير قول علاش ما عجبكش وكهو، فيصير النقاش مثلا تلاميذ خوينا قراوا نفس الكتاب ليه عجبنا، فيصير النقاش هذا ونوريهم حق الاختلاف في في محبة الكتب والكلمات، هذا أمر عادي جدا. فهذه الفكرة أنه نحبهم الطريقة اللي ندرسوا بها المطالعة يا سماح من الابتدائي طريقة أنا كنت نكرهها، أقرأ الكتاب ولخص وعليه لخص فيه عليه لخص فيه، وقالوا التوى وشوية ولا ويعملوا التيمذة يلقوا الترخيص جاهز من الانترنت طبعا صحيح. قدم الشخصيات ما هي العبرة التي ما هي العبرة سؤال العبرة شو العبرة، هي متعة تبقى عندك، إما عندك متعة في القراءة ولا لا عبرة لا قضايا لا شخصيات لا حتى شيء. حتى ذيك الأشياء الكل نجم يخدمها الأب أو الأم للتلميذ نجم يحفظها، لكن أنت شنو قعد لك في قلبك، شو الشخصية اللي حبيتها، لماذا أحببتها، شو أعجبك الكتاب عليه، لم يعجبك لماذا، أعطيني أكثر جملة قعدت في ذهنك ولا فقر. هيك المطالعة أنا في ذهني تتخدم
1: صحيح،
0: ما تخدمش بالطريقة التقليدية لأنها أكثر طريقة نفر التلاميذ.
1: نعم صحيح منفرة. شكرا جزيلا ريحانة بزقانتا نورتنا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله مزيد من الكتب في انتظار الكتاب الخامس إن شاء الله.
0: إن شاء الله نلتقي دوما معنا على أثير إذاعة ثقافية معنا
1: أكيد إن شاء الله. كل التوفيق لك ولهذه الكتب، أكيد أنه ما نتابع كل أخبارك وكذلك نصوصك على العالم الافتراضي، كل النجاح.
0: واختار سماح النص اللي تحب اليوم ما ننزله من كتابات الحنين، ثماشي نص بقى في ذهنك
1: من كتاب من مودتي
0: ثماشي ذكرى معينة تحب ان بما اني قاعدة نعاود ننشر فيهم للقراء.
1: انا عجبتني التفاصيل هذيك بتاع الاكل يعني الأكل. الحواس
0: خلينا نهبطوا اليوم حاجة عندها علاقة بالحواس.
1: عجبتني لانه حتى نحن نحسوها، حتى اللي مش كاتب يحسها يقول انه فنحن قروها بالدارجة، يقول انه فما روائح يعني كنت فما ريحة في الحومة ربما ولا صحيح. في الشوارع ولا في غيره ما عادش موجودة فما روائح تذكرك برشا حاجات، كل رايحة تذكرك بشخص
0: كعكة الدرع ولا تذكرك البرتين
1: تذكرك بالعائلة ولا تذكرك بمدرسة ولا إلى آخره. يعني الروائح والأحاسيس بشكل عام
0: ورهيبة الحواس قديش ما تنسيش، احنا ننسيه لكن حواسنا ما تنسيش،
1: تتخزن
0: مذاقات والروائح. صحيح.
1: شكرا جزيلا نورتنا، وإن شاء الله دائما متألقة ومزيد من الكتابات إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مش نهديه لك هذا الناغم صديقي محمد مين هداه لك ايضا بصوت عدنان الشواشي، اكيد عرفتها
0: على الصغر والكبر
1: هكا ليه ليه ليه نسمعها.

وورد خدك احمر وريقك العم كوثر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر

0: المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. جدد لقائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي. سعيدة جدا في هذا الجزء أني أستضيف ضيف صديقنا وطبعا كاتب مميز شاعر من طراز عالي. سعداء جدا أنه حاضر معنا في تونس الحقيقة، وهو من بين الأسماء الهامة في المشهد الشعري المغربي والمغاربي والعربي، الأستاذ عبد الرحيم خسار. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا أستاذ سماح، وسعيد
1: مساء الخير. صباح الخير.
2: سعيد بالحضور معكم في هذا اليوم المشمس والجميل.
1: مشمس جدا. مرحبا بك، نورتنا، نورت تونس. وتحياتي من خلالك طبعا للمغرب الشقيق ولكل الأصدقاء الشعراء والكتاب والمثقفين في المغرب.
2: الله يبارك فيك، وأنا أيضا سعيد لأنك تضيفين أشياء كثيرة جدا في الحياة الثقافية على المستوى الإعلامي في المنطقة المغاربية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا. كذلك نرحب بالشاعر التونسي المتميز الصديق أيضا، والاسم نفتخر به أيضا لأنه كان مثلنا في مهرجان عالمي أيضا للشعر في كولومبيا. ما زال كوصل أيامات يعني من يوصل الشاعر المتألق رضوي العجودي. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: يعيشك سماح، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. الاستضافة الثانية، وهذا يحسب ليك أنت كإعلامية ويحسب الإذاعة الثقافية اهتمامها بالكتاب والأدباء والفنانين التونسيين والعرب عموما. طبعا
1: مرحبا بك، نورتنا ويعطيك الصحة على النشاط الكبير. شفنا طبعا على صفحتك طبعا كل الأمسيات واللقاءات في إطار هذا المهرجان العالمي المهم اللي هو بقى ربما أستاذ عبد الرحيم ورضوان أنه آخر القلاع ربما الشعرية الكبرى، خلينا نقوله هكا ولا
2: صح؟ صح، صديقنا رضوان كان في مهرجان يعني عنده تاريخ عريق وعنده إشعاع في المنطقة اللاتينية وفي العالم، لأنه من المهرجانات اللي تحقق أعلى نسب الجمهور، يعني جمهور الشعب في كولومبيا ليس بالعشرات بل بالآلاف. يعني رضوان قرأ يعني في مسرح كبير وقرأ في فضاءات مفتوحة، فهذا المهرجان يعني يشكل الآن أكبر مهرجانات العالم، والحضور فيه يعني شيء يشرف البلد. لما مشى مثلا رضوان فنقول مرارا لما يقدموا في أمسية ما يقولوش رضوان العجرود، يقولوا الشاعر التونسي.
1: طبعا
2: يذكروا اسم البلد قبل اسم الشاعر في جميع اللغات، فرنسي إسباني والإنجليزي دائما اسم البلد قبل. فرضوان كان سفيرا أيضا لتونس بشكل مذهل.
1: نعم، شكرا لكم لكم رغم حرارة الطقس لكم يعني تكونين معنا في هذا الموعد وجيونا من الحمامات. يعني شكرا من حمامات
3: من نابل.
1: فشكرا لكم، ولأن الحقيقة الطقس يعني حار جدا اليوم. إن شاء الله يكون يا ربي بخير على الناس الكل، وخاصة من يشتغلون تحت الشمس وفوقها في هذه البلاد وفي كل الأماكن الحارة. إن شاء الله ربي معهم، وإن شاء الله يا ربي يوفقهم. إذن أستاذ عبد الرحيم خسار، كنت أيضا في ملتقى ثقافي في ليبيا.
2: صحيح، كان أول يعني دورة ونشاط جديد. تعرفين ليبيا عاشت سنوات من الاضطراب وعدم استقرار على المستوى السياسي والاجتماعي، فهذا أثر على الثقافة. الثقافة كانت في حالة من الركود وحالة من الغيبوبة إذا صح التعبير. استفاقت مع جيل جديد، هناك وزير ثقافة جديد صديقنا هو شاعر معروف سالم العالم. فاقترح مع صديق آخر ورئيس التظاهرة ورئيس اللجنة المنظمة هو طارق الشرع، فقدموا مقترحا وهو مهرجان لا يكون محليا بل يكون مهرجان عربي. كانت أسماء كثيرة، كنت أنا مثلا من المغرب، كان زهراء القاسمي من سلطنة عمان، كانت شاكر بن ضيه من تونس، كان أحمد بخيت من مصر، وكان فأحضر مجموعة من الكتاب في مجالات مختلفة في الأدب وفي كذلك حتى في التاريخ. كان مؤرخ شهير دكتور فاضل بيات قدم مداخلة مهمة عن تاريخ ليبيا من خلال أرشيف الوثائقي العثماني. فالتظاهرة عادت لليبيا حياتها، كانت أنشطة يعني في أماكن مفتوحة، في السرايا، في الساحات، في الأماكن المفتوحة. فهذا هو سموه موسم ليبيا الثقافي في أول دورة.
1: جميل جميل هذه العودة، خاصة وأنه عودتنا في سنوات مضت طبعا اللقاءات الشعرية المغاربية خاصة اللي كانت تضم عدد كبير يعني من الشعراء، حتى أبرز مثلا نحن في تونس أبرز شعراءنا يعني قرأوا في هذه المحافل، كلهم تقريبا يعني كلهم قرأوا في ليبيا، وكانت هناك يعني لقاءات شعرية كبرى ومهمة جدا. إن شاء الله يعني هالبداية هذه وتكون هي يعني بداية ربما العودة للثقافة عموما يعني في ليبيا، لأنه نعرف عندها شعراء كبار وكتاب كبار بطبيعة الحال، وأيضا تستحق كبلد شقيق أنها يعني تنعم ببعض الراحة إن شاء الله. رضوان يعني مشاركتك في مهرجان العالمي للشعر بكولومبيا كيف كانت؟
3: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. نفس الملاحظة اللي قالها صديقي عبد الرحيم على ليبيا، مهرجان ميديين كانت انطلاقته سنة 91 بعد اضطرابات اجتماعية كانت في مدينة ميديين بحكم تحكم عصابات المخدرات والتجارة البشر. فحاولت هناك حركة ثقافية اجتماعية يعني مواطنية انها تخلق مهرجان لتغيير الصورة النمطية عن مدينة ميديين. المهرجان تلق سنة 91، هذه دورته 36، يعني حقق يعني شهرة عالمية وصار منصة يعني أحد أهم المحطات في مسيرة أي شاعر. أنا سعيد بالاستضافة هذه اللي حاولت نمثل فيها المشهد الشعري التونسي والعربي. من أول الملاحظات المداخلات اللي كانت عندي هو قلة حضور الشعراء من المغرب العربي، يعني كان الحضور مقتصر على 3 شعراء مصريين وشاعر من العراق وأنا من تونس، يعني بغياب الجزائر وليبيا والمغرب. ممكن هي اختيارات، ممكن هم معناها كان شعراء مغاربة قبل ذلك وكانوا أيضا تونسيين، لكن حبينا دائما أن الثقافة المغاربية يعني هي صحيح ثقافة عربية لكن عندها بعدها الإفريقي. فحاولت أنا دائما ننقل أنه ازدواجية الثقافة والخليط الجميل الموجود في تونس ما بين الثقافة العربية والثقافة المغاربية والثقافة الإفريقية. المشاركة كانت على مدة 8 أيام، لكن كان يوم بأمسية ويوم يعني يعطوك الوقت أنك تكتشف المدينة وفما أنشطة موازية. بالتوازي مع هذا المهرجان كان هناك اجتماع لحركة شعراء العالم في تظاهرة قاعدين ينظموا فيها على امتداد شهر جويلية أوت، وهي حركة من أجل السلام. هي مجموعة لقاءات شعرية تضم قراءات لأصوات من فلسطين وفنزويلا وكوبا وإيران، وأيضا نشر فيديوهات تدعو إلى وقف الحرب وتدعو إلى السلام. يعني كان المهرجان خليط من هذا الأنشطة الاثنين. القراءات كانت في ما كانتش محصورة في منطقة ميديين اللي هي عاصمة إقليم إنطوكيا، لكن القراءات كانت في قرى أيضا جبلية، كانت في المدارس، كانت في الساحات، كانت في الحدائق العامة. الجمهور كان حاجة مميزة جدا. أنا القراءات طبعا كل شاعر يقرأ بلغته ومعاه مترجم إذا يستحق مترجم، كان معنا مترجمين يقرؤون النصوص باللغة الإسبانية. أنا هنا نحب نشكر الأستاذة انتصار المقطاع أستاذة اللغة الإسبانية التي قامت بترجمة النصوص، والشاعر المغربي المترجم محمد العربي غجو الذي قام بالمراجعة. وأنوه وأشكر مؤسسة المورد الثقافي التي من خلال منحة وجهات دعمت سفري ومشاركتي في هذا المهرجان. ونشكرك أنت سماح اللي يعني اهتميت بالأمر وأخذتني عبر الهاتف قبل المشاركة وتابعت التفاصيل الرحلة غادي، ونعاود نشكرك على هذا الاستضافة مرة أخرى.
1: ويجب أكيد، وإحنا نفرحوا ونتمنى وإنه يكون برشا يعني شعراء توينسا مشاركين في هذا المهرجان الكبير والهام، وأيضا شعراء من المغاربة يعني، لأنه لا تنقصنا يعني الكفاءات في الشعر إن صحت العبارة يعني. عندنا أسماء كبيرة في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في تونس بطبيعة الحال، ونستحق أستاذ عبد الرحيم خسار أنه نكونوا موجودين، لكن لا أدري لماذا يعني مع هذا الكم الكبير من الشعراء من الإنتاج الأدبي شعر أو سرد يعني، أصواتنا لا تصل بالشكل الكافي إلى الآخر.
2: السؤال يعني من هو هذا الآخر؟ لأن الآخر أنواع، مثلا
1: يعني احنا اقتصرنا على الآخر العربي مثلنا يعني.
2: صح أعتقد أن شو وظيفة شاعر هي أن يكتب الشعر
1: فقط،
2: أشياء أخرى مفروض أن تقوم بها مؤسسات وجهات لآخره، لكن الشاعر العربي يعني محنة الشاعر العربي أنه يقوم بأدوار ليست أدواره بالضرورة، فهو لازم يعمل يعني الماركتينج لبضاعته بشكل أو بآخر. لكن أعتقد أن البوابة الأساسية التي نحتاج نحن كمغاربيين أن نشتغل عليها هي الترجمة. وأنا أتفاجأ مثلا المغرب يعني تفاجأ أنه شمال المغرب كله يتحدث إسبانية، حتى الباعة في الأسواق الذين لم يدرسوا يتكلمون إسبانية، لكن ننتظر أن يأتي مثلا في الرواية كان المرحوم صالح علماني هو الذي ترجم لنا الرواية اللاتينية، بينما الشعب والبلد أقرب إسبانيا هو المغرب جغرافيا وتاريخيا وكذا. فنحتاج أن نشتغل جميعا على مسألة الترجمة. القارئ العربي نحن نصل إليه يعني، لم تعد هناك مسافات كما كانت، وقد انتهت تلك الثنائية التي أو مشرق مغرب مركز هامش، هذا الصراع تقريبا خفت وانتهى، ونحن يعني مع جيلي والجيل الذي بعدي قضينا على
1: هذا.
2: لكن الآن محتاجين الترجمة إلى لغات أخرى، يعني أن يكون النص العربي حاضرا في الإنجليزية والفرنسية والبلغارية والبرتغالية ومختلف لغات العالم. هناك بعض الشعراء يعني محظوظين لأنهم مثلا سافروا المهرجانات عالمية، فالمهرجان يعني يقتضي بالضرورة أن تكون عنده نصوص باللغة الأخرى بلغة البلد المضيف، وهناك من ترجم عن طريق جامعة أو معهد أو كذا، لكن معظم الشعراء غير حاضرين في اللغات الأخرى غير العربية.
1: نعم، أنت مثلا يعني أغلب قصائدك ترجمت إلى عدة لغات يعني، صح. حتى لغات غير متداولة،
2: صح.
1: تجد أن هذه الترجمة ساهمت ربما في التعريف بشعر عبد الرحيم الخسار؟
2: صح، لدي كتب أو نصوص يعني نعم. مترجمة للغات المتداولة يعني الفرنسية، إسبانية، ألمانية،
1: إنجليزية، نعم.
2: ولكن كما أشرت إلى لغات أخرى غير متداولة،
1: نعم.
2: سأعطي بعض الأمثلة يعني 4-5 لغات مثلا إلى البلغارية،
1: البلغارية
2: إلى
1: الفارسية، أعتقد
2: الفارسية هو كتاب صدر الكتاب في إيران، إلى المالي، إحدى لغات الهند، إلى الأمازيغية مثلا. أنت تكون محظوظا بقارئ من لغة أخرى. وسأعطي حكاية صغيرة جدا ومؤثرة ومعبرة وتلخص كل شيء تقريبا. مرة كنت أقرأ في مكتبة جيراسي في سان فرانسيسكو، وكانت هناك سيدة تجلس في آخر القاعة في الصف، وترتدي تعرفين هذا النوع من السيدات، ترتدي قبعة في عريشة، يعني تبدو من طبقة أرستقراطية، وأنا قرأت النص بالعربية وقرأت يعني سيدة أخرى الترجمة الإنجليزية لهذا النص، فكانت تلك السيدة في الخلف تبكي، لاحظت أنها تبكي وتخرج من دير وتمسح دمعها، فقلت بالله كيف هذا النص الذي كتب في الطرف الآخر من العالم في المغرب يؤثر في بلدة وفي مدينة صغيرة، يؤثر على متلقي آخر في الطرف الآخر من الكون بلغة أخرى وثقافة أخرى وكذا. هذه هي وظيفة الترجمة، أن نوصل مشاعرنا، حسيسنا، أن نوصل وجودنا للآخر. نحن هنا، نحن موجودون، ولدينا ما نقوله، وعليكم أن تسمعوه.
1: لكن بقيت محاولات فردية ليس عمل مؤسساتي، يعني أفراد يحبون ذلك الكتاب أو الشاعر أو غير فيترجمون له.
2: لا أنا على الأقل أقول لك شيء يعني حتى لا أكون يعني مجحفا، فالنصوص التي ترجمت الإنجليزية كانت في السياق المؤسساتي.
1: نعم.
2: أنا ذهبت إلى
1: أنت من الأقلية يعني
2: ذهبت إلى أمريكا لأنه كان هناك تظاهر من منظمة هاي فيستيفال في بريطانيا لاختيار ما سموهم أفضل الشعراء أنا ذاك الشباب، كانت مسابقة يعني عالمية. فحين نحن كنا يعني في لائحة الفائزين بهذه المسابقة قبل سنوات 2010، فتعاملوا مع مترجمين محترفين وجامعيين من أمريكا واشتغلوا على النص أو على النصوص التي ترجمت لي من العربية الفرنسية.
1: نعم.
2: من طرف مترجمين أيضا محترفين، كان أنطوان جوكي، كان مبارك وسات، كان فكان هذا العمل كان في سياق يعني مؤسسة التي قامت بالترجمة. وهذا لا يقع كثيراً يعني.
1: لا صح صح. أنت ربما من الأسماء، لأنه الأسماء المعروفة تشارك في ملتقيات دولية، أيضا كتاباتك تصل يعني بشكل كبير، تحصلت على جوائز غيره، هذا يشجع صح. المؤسسات وغيره، لكن الأغلبية ربما السحقة نادرا ما تجد يعني ربما أعماله تترجم أو نجده هو ربما يشارك في تظاهرات أو في محافل شعرية عالمية ودولية.
3: صح صح، هو خطر احنا بقينا في العالم العربي محصورين في علاقة ثنائية، يعني تجد أن الخليج ومصر يترجم فقط الأغلب إلى الإنجليزية، تونس والجزائر يترجمون أكثر إلى الفرنسية، المغرب أكثر إلى الإسبانية. لكن أنا لاحظت مثلا في كولومبيا هناك مدينة قرب مدينة ميديين اسمها كارتاجينا، لما سألت عن كارتاجينا قالوا لي أنه مأخوذ اسمها من كارتاجينا الإسبانية، فأعطيتهم المعلومة أن كارتاجينا الإسبانية مأخوذ اسمها من قرطاج التونسي. فهذه العلاقة ممكن تخلينا نحن كمنطقة شمال إفريقيا في علاقة بإسبانيا، وحتى في تواصلنا باللغة كثير من كلماتهم يعني بالتاريخ اللغوي هي كلمات تركها عندما كان العرب في إسبانيا، تركت تلك الكلمات في إسبانيا ثم أخذت إلى أمريكا اللاتينية. فهذا التواصل يعني من باب أولى أن يكون التواصل العربي الإسباني أكبر من أي لغة أخرى. لكن هو في حركة الترجمة كما قال عبد الرحيم يعني صارت مناسبتية، إما أن يفوز كاتبا بجائزة فيترجم لأنه سيحقق مبيعات، يعني صرنا نتحدث عن التجارة لا عن الأدب، أو أنه يعني محاولات فردية، كل المحاولات فردية. أنا ترجمت نصوصي يعني على نفقة الخاصة، ترجمتها إلى الإسبانية إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية، هذا من الثلاث لغات.
1: نعم.
3: على النفق الخاص. لكن نحن أيضا حتى داخل
1: يعني أنت اخترت أنك تترجم
3: أي ترجمتهم على نفقة الخاصة كي أستطيع نشرهم في مجلات أخرى في مجلات أخرى، وهو المهرجان يطلب الترجمة الإسبانية. لكن لاحظت أيضا سماح أنه الترجمة بين اللغات اللاتينية ما بين الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية أكثر وأقوى مثلا من بين الترجمة بين العربية والفارسية والتركية، وهي اللغات التي تشترك في خلفية واحدة. الترجمة يعني داخل اللغات اللاتينية أكثر منها داخل اللغات الشرق أوسطية معناه. أما أيضا نحن عدنا نقص مثلا في ترجمة الأشعار اللي بالأفارقة حتى اللي مكتوبة باللغة الفرنسية أو اللغات الأفريقية المحلية. هذا الجهد يعني علينا أن ندعو وزارة الثقافة ولا الجامعات لإضافة يعني إقحام أو تطعيم المادة التي تدرس للطلبة في الآداب بتطعيمها بشعراء جدد حتى تتوفر لهم إمكانات ترجمة، حتى تطفو بعض الأسماء على السطح حتى يقبل الناشر الترجمة ويتحمل تكاليف مثلا الطبع والترجمة وهذا. وكما قال عبد الرحيم الشعر هو لغة عالمية، يعني الإحساس ينتقل قبل الكلمة.
1: صحيح.
3: يعني لا داعي لانتقال الكلمة. وأنا جاتني ردود أفعال يعني الترجمة لم تكن جيدة 100% مع يعني المجهود العظيم اللي قاموا به المترجم والمحقق والمصحح الترجمة، لكن تجيك ناس حتى ما عندهاش وعيها الشعري يقول لك حضورك طريقة نطقك أنا حسيت به، حسيت إنه ثم حاجة في النص شدتني ليك. هذا هو الشعر، هذا هو الإقامة داخل، هذا هو الإقامة داخل الشعر. تبقى الترجمة هي وسيلة ثانية مهمة، لكنها تبقى حاجة رديفة لانتقال الشاعر من عالم إلى عالم آخر.
1: نعم، مهم جدا اللي قلت، وربما على مسألة اللغات يعني العربية تبقى هي الأصعب ربما في الترجمة، لأنه هناك عوالم ربما داخل قصيدة، صور شعرية إلى آخره، صعب جدا أنها يعني تكون مترجمة. شفنا في مش فقط في هذا المهرجان، في عدة مهرجانات تكون فيها ترجمة القصيدة العربية لا الفرنسية والإنجليزية، بصراحة تكون ترجمة ظالمة للقصيدة يعني في الأغلب.
2: لماذا؟ الجواب بسيط جدا. مثلا المهرجان، مثلا بعض المهرجانات في أوروبا تستدعي مثلا مجموعة من الضيوف العرب وتقدم النصوص، وعلى كل ضيف ربما سيقرأ في المهرجان على الأقل 10 نصوص وتقدم للمترجم يعني 100 نص مثلا إذا كان عندك 10 شعراء هم يحضرون يعني مثلا في فرنسا على الأقل يحضرون يعني بشكل أكثر يعني بشكل غزير، فالمترجم يعني يتلقى نصوص كثيرة في فترة وجيزة فيقوم بأسرع ترجمة. وأنا عشت في مهرجان لوديف وعشت في مهرجان سيت، ويقول لك المترجم اعذرني فلم يكن لدي الوقت الكافي لهذا، فالمفروض أن تكون لديك نصوص مترجمة سلفا وعلى مسافة وأن يكون المترجم مترجما يعني محترفا وليس فقط مترجم لغة، أن يكون مترجم شعر وعنده خبرة بالترجمة حتى لا يظلم النص. حتى يعني نقول لك شيء، مثلا مرة أحد أصدقائنا في ألمانيا سي محمد أهروبة شاعر ومترجم ترجم نصوصا لي إلى الألمانية، ترجمها بمزاج وبحرفية وحذف اسمي وقدمها للقراء ليختبر الاختبار، قدمها لشعراء ألمان معروفين كذا، فقرأ وقال له هذا شعر عظيم، شعر عالمي، هذا الشعر هل كان في أي مرحلة كان؟ قال لي هذا ما يزال حيا وفي عمر يعني من الشباب وكذا. فالجملة المؤثرة شنو قال لي؟ قال له حرام أن هذا الشعر لا يترجم، لا يكون عندنا، نحن مشكلتنا هي أن صوتنا لا يصل. لو أن النصوص العربية الراهنة الآن الحديثة الراهنة ترجمت إلى لغات العالم لا انتبه العالم إلى أن الشعر العربي الراهن عظيم جدا. نحن نقرأ الآن مثلا بسيط، نقرأ ما يكتب في أمريكا من الشعر الآن، وهذا مرة ناقشته مع شاعر أمريكي معروف، كان عملنا حوار جماعي تشارلز سيميك، بأن الشعر الأمريكي الآن في معظمه سطحي وعابر ولا يمس أي شيء. فنحن نكتب نصوص فيها دفق إنساني وفيها احتدامات نفسية رهيبة جدا
1: نظرا لما نعيش
2: قوية جدا
1: طبعا مرتبط بما نعيش
2: ليس فيها أي رفاهية
1: نصوص من على الجمر كما نقول
2: فيها الكثير من المحنة والشزن
1: نعم مهمة جدا وحقيقة يعني، لأنه كل قصيدة تعبر على بيئتها، على ثقافتها، على ربما ما تعيشه ما يعيشه المجتمع الموجود فيه هذا الشعر. بطبيعة الحال يعني كل ما نعيشه سيولد أو ستولد من خلاله قصائد يعني عميقة، نتصور أكثر إحساس ربما أكثر مشاعر هكذا رضوي.
3: طبعا هو كل الشعر هو وليد الراهن والمجتمع متاعه ووليد ثقافته يعني البيئة التي ولد فيها ولا ترعرع فيها الشاعر، هو ذلك الانتقال من اللغة. عندما يسمع الشاعر في أمريكا اللاتينية يسمع شاعر عربي شمال إفريقي، ما هي المناخات اللي يكتب فيها، ما هي نوع التشبيه التركيب اللغوية، ذلك هو يضيف له يعني يفتح له أفاق أخرى حتى في داخل لغته، هو يحاول يجرب في لغته هو أنه يخلق هذه التشبيه، أنه يبحث عليها. وأيضا نحن نستفيد من ذلك، يعني ذلك الحساسية، ذلك الشعر عن الأشجار والأوراق والعصافير، هذا زاد نحن نقصنا في الشعر العربي، يعني أنك تكتب تلك الرقة المتوحشة معناها تتحاول أنك تكتب بها وتستعملها في نصك. كما قال عبد الرحيم الجهد صعب جدا في وقت اللي باش ترجم. انا كنت في خلال 5 أمسيات كل قبل أمسية كنت نجلس مع المترجم الذي عين من قبل المهرجان معي ونبقى نتجادلوا في معنى الكلمة. قل له راه أنا قصدت بها كذا، هل المترجم ترجم نفس المعنى؟ ونحاولوا نعاودوا كأنه إصلاح للترجمة وكذا، وحتى نتفقوا حتى على نبرة الصوت كيف كيف سيقرأ النص، وأي نص يقرأ الأول وأي نص يقرأ الثاني، متى تكون علامات السكوت، خاطر أنت باش تنتقل للغة أخرى كأنك سوف تلبس لباس ذلك البلد، فتحاول أن تقدمها بأجمل طريقة لجمهور يعني يصغي ويجي بأعداد كبيرة. صحيح. ويغمرك بعد الأمسية، يغمرك بدفق بدفق من الحب، يعني الناس اللي تجي تصور معاك اللي يفرحوا انك من تونس اللي حاولوا. يعني انا جات حضرت لي بنية جلست أمامي لابسة مريول المنتخب التونسي. أنا فرحت، يعني قلت هذه تونسية تعيش في ميديين في كولومبيا، ورغم أني بحثت عن توانسة يعيشوا في ميديين أو كولومبيا. بعد وفاة الأمسية قلت لي أنا منيش تونسية، لكن قبل أسبوعين كنت في سياحة لتونس.
1: هاي جميل
3: علام، يعني تال ما عجبتها البلاد، قلت لي بالصدفة طلعت لي أنت في على الصفحة، فجيت حبيت نشوف الشاعر التونسي هذا وحبيت نقول له راهي تونس عجبتني برشا.
1: فهمتني؟
3: فهذه التجارب هي أيضا هي نوع من الشعر اللي يحاول الشاعر أنه يمتصها يستوعبها وتعاود تخرج في نصوصه مرة أخرى، ويحاول يكون خلى إن شاء الله نكون خليت الأثر الجيد الذي يعرف تونس والحركة الشعرية التونسية أصدقائنا الشعراء من موريتانيا إلى بغداد، معناها مش
1: نعم صحيح. يعني في هذا السياق أيضا في سياق العمق ربما أستاذ عبد الرحيم، يعني كانت شد

0: قصيدة تعبر عنا، يعني تعبر عن هذا الواقع الذي نعيشه بأسلوبهم الخاص وبأسلوبهم المختلف عن كتاب القصيدة القديمة، خلينا حتى ليست قديمة جدا، يعني حتى كتاب التسعينات أو كتاب يعني مختلفة قصيدة الآن.
1: صحيح، سأدخل إلى هذا الحقل من باب الترجمة. فمرة كان شاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، وهو من هو يعني أسطورة وبطل وكذا، يحكيها أحد العراقيين، كان يحب فتاة أعتقد فرنسية، وكتب عنها الشعر قصيدة يعني عمودية موزونة، فقالت ترجموها لها للفرنسية، فلما قرأت النص الفرنسي قالت له شعر عادي بسيط جدا الكلام، لأنه في اللغة العربية يظهر قويا البلاغات والبناء والتوليفات الموسيقية والأساليب يعني الفنية وكذا وجناسات واستعارات وكذا، فنحن نتبدو في العربية. حين تترجم هذا النص إلى لغة أخرى يتعرى هذا اللباس، ينتهي وتبقى المادة حقيقية. لهذا أنا لست ضد الشعر العمودي، أحب جدا، أنا أحب حتى الجواهري بشكل كبير جدا، ولكن أنا ضد أن يكون الشعر لغة فحسب، أن يكون اشتغالا ذهنيا فيه المجرد والغامض والألاعيب اللغوية هذه. فأنا أحب أن يكون الشعر يعني فيه محمولات دلالية، فيه دفق شعوري، وفيه أحاسيس معينة، وفيه نقل للتجربة التي نعيش. والنص اعتقادي ربما هذا الحكم قد يكون يعني راديكاليا، ولكنه موقفي الثابت عليه منذ سنين طويلة، هو على الشكل التالي: إن النص الجيد في لغته هو نص جيد في كل اللغات. ونحن نقرأ مثلا، أعطي مثال بسيط، نقرأ مثلا أنت كنت في أمريكا اللاتينية مثلا، نحن مازال نقرأ أشعار بابلو نيرودا مثلا، جابرييل ميسترال، والشاعر اليوناني العظيم يانيس ليتسوس، نحن نقرأ أشعار منذ يعني سنوات طويلة، تبدو في العربية مذهلة. صحيح. لأنها في الإسبانية،
0: فما بالك بلغتها،
1: لأنها في الإسبانية مذهلة. صحيح. فالشاعر ينبغي أن يزيل هذه المعاطف اللغوية وأن يعطينا روحه في النص، أن يكون هناك نص، كما أشرت لك أن أنا مرة سألتني سيدة سؤالا يعني استفزازيا في فرنسا، فقالت لي أنت الآن في القرن يعني 21، الشعر يعني تقريبا كل شيء قد كتب منذ هوميروس إلى هذا الزمن، كل شيء قد كتب في جميع اللغات،
0: فماذا
1: تكتب أنت؟ يعني سؤال في استفزاز. فقلت لها كلامك صحيح جدا، كل شيء قد كتب، كل مواضيع كتبت، كل أشياء قد كتبت وفيها اجترار، إلا شيء واحد لم يكتب ولن يكتب. قالت لي ما هو؟ قلت لها حياتي. لا أحد سيكتب حياتي، لا أحد سيكتب أحلامي ومخاوفي وهواجسي وقلقي ويأسي وأملي وأمنياتي وأحزاني وأفراحي، ولا أحد سيصف غرفتي، ولا أحد سيصف صديقتي أو سيصف ابني أو قريتي. فقالت لي هذا جواب يعني
0: مدمر. بهذا نختم للأسف هذا اللقاء القصير الحقيقة، إن شاء الله نعودوه ويكون أطول معك أستاذ عبد الرحيم خسار، وكذلك أستاذ رضوان عجرودي، نورتونا، إن شاء الله مزيد من التألق، مزيد من القصائد المبهرة والتي تلمس القلب المهم، ونورتنا ونورت تونس، ومرحبا بك دائما بين أصدقائك وأهلك.
1: الله يبارك فيك، وشكرا لك أستاذ سماح، وشكرا للإذاعة الثقافية التونسية، وشكرا لتونس هذا البلد الذي أحبه على نحو هائل جدا.
0: مرحبا، شكرا جزيلا.
2: شكرا سماح، يعطيكم الصحة.
0: شكرا محمد أمين بوبكري، مريم مناع، من أمين ميكروفون سميح قزدالة، أحييكم وإلى اللقاء.
3: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: وما جاورها. المشهد الثقافي: إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأودنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أودنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: كيف تتم عملية الاختيار؟ يجيبنا عن السؤال السيد فتحي بغرارة، مستشار عام خبير في الحياة المدرسية.
6: منهجية الاختيار أو الطريقة المنطقية في تعمير بطاقة الاختيارات أو بطاقة التوجيه على موقع orientation.tn. عملية الاختيار وتعمير البطاقة هي عملية دقيقة جدا، لأنها تتطلب من التلميذ قدرات عقلانية وقدرة على الموازنة والتوفيق بين طموحاته المشروعة وبين قواعد وشروط منظومة التوجيه الجامعي. واقع التوجيه الجامعي فيه العديد من الحدود والإكراهات، أهمها مثلا لما يطلب التلميذ شعبة مجموع نقاطها في السنوات القليلة الماضية أعلى من مجموع نقاطه، أو لما يطلب مجموعة من الشعب طاقة استيعابها محدودة جدا. المقترح أن يعمر التلميذ بطاقته بطريقة منطقية متدرجة، فيقسمها إلى 3 مناطق كبرى. المنطقة الأولى فيها 2-3 اختيارات على أقصى تقدير، ويحط فيها التلميذ اختيارات لشعب ربما مجموع نقاطها أعلى من مجموع نقاط. هي عملية مجازفة محسوبة. المنطقة الثانية أنه يرتب 4 أو 3 اختيارات الموالية، فيختار شعب مساوية أو تكاد لمجموع نقاطه. المنطقة الثالثة والأخيرة يعني الاختيار 8 و9 و10، يمكن للتلميذ أنه يختار فيها شعب مجموع نقاطها أقل من مجموع نقاطه. الغاية أنه يكون متأكد من الحصول على شعبة أو شعبتين على الأقل، وما يفرطش في حظوظه من للحصول على شعبة في الدورة الرئيسية.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.

اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقية.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية، الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أن والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخا من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتونا بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوما عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957. ونظرا لحساسية منصبه، أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحانا ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية، ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي، فأقبل على تعلمه بشغف حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: حيث دخلت للدروس عن شيخ علي درويش، كي روح شيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان باش نعرف هالقصبة شنين. جاني مولى الناي، هما دايات شريتهم الرشيدية من مصر، فكهولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان شبيه، قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني لدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في هذه الفترة هذيك سلفني سي سعيد بوبكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلاميذ شيخ علي الدرويش، سلفني ناي شريه من عند شيخ علي الدرويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ سعلالة بالهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجا والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صالح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. واصل صالح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحية خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري، والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صالح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن 4 نوبات كاملة، 2 منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحير عراق والمحير سيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين لقالب الموشح، لقالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي، أغنية أصبحت مشهورة الآن عربيا هي خليلة، عادت غناء أصوات كثيرة، بحدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها، يخدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة، وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة. احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيت لحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرصيحة وقالها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي من الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلتها تهنى تول بحذا يا أحمد خيار الدين، عطيته الكلمات رجعها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجل.

0: عليا التونسية كما يسميها الشرق كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنتي روح الروح يا مداوين الناس فاتن نظرة من عينك تسحرني وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضا لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها،

0: ألحن صالح المهدي أيضاً قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي، ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضاً في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضاً الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات، ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغان وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيماناً منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حياً في الذاكرة والأجيال.
1: هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
2: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات المألوف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة هذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف في الأجيال. ولازلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. ومن من ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
2: الأستاذ صالح المهدي من بناة المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء. أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا ما زال قائم، والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيف العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في أحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي عملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، العازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
2: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية، وتسن جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين، الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين، وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
2: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، ثم كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان، له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء على المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركا إرثا فنيا خالدا يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثا فنيا لا ينسى.
3: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

اتحاد إذاعات الدول العربية أزبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض المتوسط كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب.

كنتم مع زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بحمادة. تقديم أمال الكتاري. تنسيق رياض سكمة. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: تونس الثقافية،
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
0: تونس الثقافية،
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة

0: التونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: فيلوسوفيا.
5: فيلوسوفيا.
6: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
4: Philosophia, ma Hicham El Masoudi.
5: Hicham El Masoudi.
7: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج فيلوسوفيا، البرنامج الذي يبث كل أسبوع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. أذكر دائما بنفس المهمة لهذا البرنامج، هو برنامج يريد أساسا تقديم المصطلحات الفلسفية الكبرى إلى المستمعين، لكن دون تذليلها ودون تبسيطها، فهو بين التعقيدات التي تخص كل مفهوم في الفلسفة، وكذلك إمكانية طرحها إلى العموم. هدفنا الأساسي هو أن تبث ثقافة فلسفية جديدة تمكن المستمع العادي وكذلك المستمع المتفلسف من التفكير في هذه المواضيع. طبعا كنا قد طرحنا إشكاليات عدة، منها إشكاليات فلسفية محضة، مثل إشكالية الميتافيزيقا، مثل إشكالية الدين، مثل إشكالية الكون والعالم وغيره، لكن كذلك فتحنا هذا البرنامج إلى إشكالية أخرى ترتبط بالفلسفة حتى وإن لم تكن فلسفية في أصلها، مثل علاقة الفلسفة بالأدب أو القراءات الفلسفية للأثار الأدبية، علاقة الفلسفة بالدين أو القراءات الفلسفية للدروس الحضارية. واستضفنا العديد من الأساتذة، نذكر منها أساتذة الأجلاء: الأستاذ محمد محجوب، الأستاذ فتح التريكي، الأستاذ نادر الحمامي وغيرهم من الأساتذة. كذلك استضفنا الأستاذ زياد كريشان وغيرهم. يعني لسنا دائما في إطار الاختصاص المحض، بل وجب على الفلسفة من داخلها أن تنفتح على الآخر، ولا أن تظل متقوقعة داخل أطرها الأكاديمية الكلاسيكية كما فعل سقراط 25 قرنا مضى. وكذلك واجب على الجامعة أن تنفتح على العالم العام، الكون العام، ولا أن تظل داخل متقوقعة داخل حدودها. فهذا هو الهدف الأساسي من هذا البرنامج، وإن شاء الله نكون قد وفقنا بعض الشيء في فتح هذه العوالم. اليوم وبصفة خاصة دعوت صديقة لي، بالفعل صديقة، يعني لما أقول صديقة يعني أن علاقتنا أكثر من أن علاقة زمالة داخل الجامعة أو في التدريس لما كنا طلبة، بل هي علاقة صداقة تواصلت حتى يوم غبت عن تونس لمدة سنوات. كانت دائما علاقتنا متواصلة وعلاقة بالفعل متميزة. فأنا فخور باستضافة صديقتي وزميلتي وأختي العزيزة الأستاذة تاجة بن علي، الأستاذة المدرسة التي درست في المعاهد الثانوية لطيلة سنين حتى أن نضجت هذه التجربة، ثم بعد ذلك تحولت إلى الجامعة، جامعة القيروان، ثم معهد العالي للدراسات الإنسانية في بن شرف. فأنا مسرور جدا باستدعائها، لأن بالفعل أنا أتأكد أن الحوار سيكون حميميا لكنه كذلك يحتوي على عمق معرفي، وستكتشفون نفسكم إلى أي مدى مشروع الزميلة والصديقة تاجة بن علي، إلى أي مدى مشروعها الفلسفي متناسق ومنضبط، يعني من الداخل، من داخل إشكالية أولى انطلقت إشكاليات متعددة. فمرحبا وسهلا، وأهلا وسهلا بزميلتي وصديقتي الأستاذة تاجة بن علي.
8: مرحبا بك سي هشام، أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة، وفي الواقع أجل كثيرا هذه الجهود التي تقوم بها لنشر الفكر الفلسفي سواء عبر الأثير أو عبر المواقع الاجتماعية، حتى نقطع هذا الفاصل الذي يعني يفصل بين الفلسفة والجمهور. فأنا بالفعل ممتنة لك بهذه الدعوة.
7: أهلا مرحبا مرة أخرى أستاذ، وأنا كذلك نريد أن نمر كما يقول البعض، نمر مباشرة إلى العمق الفلسفي أو إلى الإشكاليات الفلسفية التي اهتممت بها طيلة على الأقل حياتك الجامعية وداخل المعهد الثانوي. أريد أولا سؤالا هكذا عام، ما الفرق بين التدريس في التعليم الثانوي والتدريس في التعليم العالي؟ هل أن هناك فرق؟ لأننا نعرف نفس الطلبة، التلاميذ الذين كانوا يتتلمذون في التعليم الثانوي يصبحون طلبة في التعليم العالي، فهل هناك فرق جوهري بين تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي وتدريس الفلسفة في التعليم العالي ما دامت لك خبرة في المجالين في الساحتين؟
8: صحيح هناك اختلاف، ويمكن أن أقول اختلاف جوهري. من تجربتي الخاصة يمكن درجة الانضباط والتقيد في المستوى التعليم الثانوي هي أكثر بطبيعة الحال، وتتحكم في سير العلاقة بين الأستاذ والطالب. هناك ليس مسموح مثلا بالتغيب، ليس مسموح بالحضور الحر كما نشهده في الجامعة والذي يؤثر على تكوين الطلبة. وأحيانا أقولها بصراحة، يعني ما أدرسه في شهر يكاد يوازي في بعض الأحيان سداسي كامل في الجامعة بحكم الإضرابات، بحكم يعني عدة عوامل، في بعض الأحيان تقام محاضرات، أشياء يعني أنشطة تعطل هذه الدروس، يعني هذا من حيث الشكل الجو. لكن بطبيعة الحال التكوين أو المرحلة الجامعية باعتبارها مرحلة تخصص ربما هنا تكمن صعوبتها، خصوصا بالنسبة لمن يتوجه إلى دراسة الفلسفة. تعلم البرنامج في السنوات السابعة هو برنامج شاسع ومتنوع جدا، يعني بالفعل يساهم كثيرا في تكوين الإنسان. وعندما أقول يساهم في تكوين الإنسان هنا يعني بشهادة بعض من ذهبوا إلى اختصاصات مختلفة مثل الطب، الحقوق، كلهم يقولون المادة الوحيدة التي استفدنا منها كثيرا هي مادة الفلسفة، بخلاف ربما في الجامعة ثم عدة عوامل يعني تحكم هذا التوجيه. ففي بعض الأحيان يكون توجيه ربما غير موفق، ليس نتيجة رغبة. وأنا عشت هذه التجربة، مثلا في البداية ذهبت إلى معهد اللغات أستاذية مزدوجة، يعني وقع توجيه إلى معهد اللغات، ورغم ذلك صممت أن ألتحق بالجامعة لدراسة الفلسفة حبا في الفلسفة، وكان ذلك في مرحلة يعني متأخرة نسبيا، لكن أصررت على ذلك.
7: ونحن بالفعل كلنا اخترنا دراسة الفلسفة في الجامعة لأن محتوى الدرس الفلسفي في المعاهد الثانوية كان بالأهمية مما كان، أنه دفعنا هكذا من الداخل، محفز دفعنا إلى اختيار الفلسفة في الجامعة. أمر الآن في المرحلة الأساسية في هذا الحوار. أنا أعرف جيدا أنك، أريد أن أقدم أولا الكتب التي كتبتيها طيلة سيرتك الجامعية زيادة على المحاضرات. الأستاذة تاجة بن علي كتبت كتابا مهما جدا، وهو أعتقد أنه أطروحة الدكتوراه، لكنها بعد أن قامت بالدفاع عنها أمام لجنة عادت صياغتها وأعادت النظر فيها من جديد. هذا الكتاب هو نظرية الاعتقاد في فلسفة هيوم، أسسها وأبعادها، وهو نشر في المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المنار، ونشر سنة 2016 من مجمع الأطرش للكتاب المختص سنة تونس 2016. فلو سمحت أستاذة، مدام نحن سنقدم فكرك، هذه فرصة للاحتفال بفكرك ولتقديمه إلى المجتمع عموما، ريثما يتفطن إلى أبعاد هذا الفكر ويقرأ هذا الكتاب بكل تملي. فطبعا هذه الحلقة لا تعوض القراءة المتأنية للكتاب. فرجاء أستاذة لو سمحت في بعض الدقائق أن تقدم لنا الإشكالية الكبرى لهذا الكتاب، وإلى أي مدى، وكيف انطلقت، وما هي أبعادها لو سمحت.
8: شكرا. في الواقع دراستي لمسألة الاعتقاد ناتجة كانت تحت حافز البحث في مسألة أعتقد أنها جوهرية في وجودنا، يعني تهمنا مباشرة وتهم ممارساتنا اليومية. أردت أن أشتغل على مسألة لا تكون بعيدة عن الفكر وعن الواقع في نفس الآن، يعني نحن نعيش بهذه الاعتقادات المختلفة، يمكننا القول أن توجهي إلى المسألة فضلا عن اهتمامي بهذا الفيلسوف هو ديفيد هيوم، ولأنه فيلسوف في الواقع وقع نوعا ما تهميش في الجامعة، يعني لا يدرس كما يدرس أفلاطون وكانت وهايدغير وغيرهم. فبالفعل كان استغربت نوعا ما لمثل هذا التهميش، يعني وخصوصا أنه كان منطلق لما يسمى الفكر التنويري، يعني هذا جانب ربما لم ننتبه إليه، هذه الدعوة للنقد، لنقد الفكر، للشك، لمحاولة فهم الظواهر، ظواهر الخارجية، ظواهر الوعي، فهم الإنسان، كلها أصبحت مشروعا فلسفيا عند ديفيد هيوم. دونك مسألة الاعتقاد تتنزل في مشكلة أشمل، هي فهم الطبيعة البشرية والتحقيق في الطبيعة البشرية بكل مكوناتها وبكل وجوهها. دونك في هذا الإطار تتنزل مسألة الاعتقاد، ومحاولة دراسة الإنسان في أبعاده، يعني النفسية والجسدية والقيمية والسياسية، يعني كل هذه الأبعاد التي تسمى تهم الإنسان، وقع يعني جمعها تحت مقولة عند هيوم، هو أول من أطلق علم الإنسان يعني كعلم فلسفي، لكن علم فلسفي يريد أن يبتعد عن التصورات الميتافيزيقية المثالية، أراد أن يواجه الإنسان كما هو في مستوى الواقع، في مستوى الوجود، ومن ثم كانت هذه نقطة التحول. وكانت يعني فلسفته ضرب من القطيعة بعاء الفكر السابق، الفكر المثالي، الفكر ديكارتي الذي قام بنقده خصوصا في مسألة هامة جدا وهي مسألة الهوية الذاتية. دونك يعني هذه المسألة التي أصبحت أيضا من مشمولات الاعتقاد. دونك ميزة تصور هيوم أنه لم ينتبه ولم يركز فقط على المعتقدات. يعني أكثر الدراسات التي اهتمت بقضية المعتقد اهتمت بقضية المعتقد الديني. في العادة دائما هناك مقارنات بين الدين والعلم، الدين والفلسفة. لكن ما يعني جلبني وكان بالنسبة لي خيط لمواصلة البحث واستئناف البحث في هذه المسألة وتقييمها هو أنه اهتم بالاعتقاد كفعل، an act of mind يقول هو. دونك يعني دخلنا معناتها منطقة أخرى وهي منطقة الوعي، ربما لهذا السبب يسير اللي يعتبره حتى أول الفينومينولوجيين يقولوا عنه أنه أول الفينومينولوجيين. لماذا؟ لأنه بالفعل حاول أن يفهم من الداخل في إطار كما قلت هذا العلم، علم الطبيعة البشرية، ماذا يحصل في الذهن عندما نعتقد. ومن ثم تم تفجير هذا المفهوم ليصبح الاعتقاد محايث للمعرفة العلمية، محايث للدين، محايث للهوية الذاتية، لاعتقادنا في العالم الخارجي، وهي جوانب كلها اشتغلت عليها.
7: جميل جدا. فعادة نحن لنا تصور لفلسفة هيوم على أساس أنها فلسفة متعلقة بالتجربة وغير ذلك، لا، فأنت كشفت عن شيء آخر وجانب آخر لا نعرفه كثيرا في فلسفة هيوم. السؤال هو، طبعا أريد أن أذكر بما قلت أن الاعتقاد الذي هو حسب تصوري البسيط لأنك مختصة في هذا الأمر، الاعتقاد هو للوهلة الأولى يتبين لنا كأنما هو شيء مسلم وليس عقلانيا، ليس الاعتقاد هو معاكس للعقل، لأن العقل هو الحجة العقلية، هي الحجة التي مرت عبر البرهان المنطقي أو البرهان العلمي. أما الاعتقاد فهي أشياء موجودة هكذا مسلمة هكذا. فكيف يتم الارتباط، كيف يمكن ارتباط، أو كيف هيوم أو كيف تعتقدين أننا نمر من الاعتقاد كشيء هنا موجود هناك نعيش فيه كما قلت، فعل نمارسه يوميا دون تعقل، كيف نمر من ذلك إلى فلسفة التنوير؟ كيف جمع ديفيد هيوم كما قلت بين هذا الاعتقاد الذي هو محايث لنا وهو فعل نمارسه يوميا ونعيش بهذه الاعتقادات كما قلت، وكيف يكون في نفس الوقت في أول فلسفة التنوير؟
8: عندما نتحدث عن الاعتقاد وننظر في موضعه وموقعه في الفلسفات هو دائما شيء مختلف، يعني يتعلق ببادئ الرأي، يتعلق بمعرفة احتمالية ظنية، فبليف ذات، يعني معرفة لا تتميز باليقين. دونك هذا هو التوجه الذي انساق إليه الفلاسفة في دراستهم للاعتقاد كمعرفة ظنية. لكن هو حملنا إلى أفق آخر، وهو ما الذي يجمع بين كل المعتقدات. عندما نقول مثلا believe in يختلف المعنى تماما عن believe that، أي believe that كذا، يعني ما أظن كذا، وبين أعتقد فيه، أي believe in God. فهذا الاختلاف الذي يعني نراه سائدا بين في الفلسفات هو حاول أن ينظر إلى ما يوحد وما يفصل هذا الاعتقاد الذي هو مجرد ظن. نحن لا نتحدث مع هيوم عن الظن، وإنما نتحدث عن اعتقاد كفكرة يعني ثابتة، عملية التصديق التي يقوم بها الذهن والتي يقول يعطيها جملة من الخصائص تتميز بالقوة والحيوية والثبات عندما نمارس اعتقاد في شيء ما. حتى اعتقاد العالم، يعني اعتقاد العالم في القانون هو يتميز بنفس الصفات تماما مثل اعتقاد المؤمن في وجود الإله وفي وجود العالم الأخروي. دونك هناك خيط رابط وهناك عنصر مشترك في كل هذه المعتقدات. لماذا أعتقد أن هذا العالم موجود أمامي الآن؟ لماذا أعتقد أن لي هوية ذاتية فيعني حاول أن يبحث عن أسس ومقومات هذا الاعتقاد. وهنا يعني لم تكن هذه العملية ممكنة إلا عن طريق النقد. يعني عندما نقول التنوير، على ماذا يقوم التنوير؟ فكر التنويري له أسس العقل، يعني دفاع عن العقل، الاستدلال المنطقي، نبذ الفرضيات الاحتمالية والميتافيزيقية، والدفاع عن الحرية، حرية التفكير. كل هذه الشروط التي تميز فلسفة التنوير كلها بطبيعة الحال نجدها ركائز أساسية في فلسفة هيوم. دونك هذا ما خول بالفعل دراسة الاعتقاد من وجهة مغايرة تماما.
7: فلا تناقض من مرور حول البحث في الاعتقاد إلى البحث في العقل واستدلالات العقلية. أنا لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأنني أعرف على الأقل أن هناك مصطلح أساسي في الفلسفة الإنجليزية والبريطانية في ذلك الوقت، وهو مصطلح الكومن سنس.
8: نعم،
7: مصطلح الكومن سنس الذي يقول أن المعتقد السائد، المعنى السائد، المعنى العام هو مصدر الحقيقة. وأنا أستذكر جملة لشافتسبري الذي يقول، يحدد الكومن سنس، يقول common sense is what serves us when our reasoning faculty leaves us in the dark. هو ما يساعدنا أو هو ما ينيرنا لما قدراتنا العقلية أو لما استدلالاتنا العقلية لا تصلح لشيء. فمثلا في مجال الأخلاق، فمثلا في مجال الحياة العامة التي ذكرتها من قبل، فلا نقرأ كيف تتعامل مع أستاذك، لا ندرسه في المدرسة كيف تتعامل مع والديك ومع الشارع وكيف تكون مواطنا صالحا. هذه أشياء تستقيها هكذا من الكومن سنس. وأذكر أن واحد من رؤساء وزراء كندا قام بحملة انتخابية كبرى يقول the revolution of the common sense. بالإنجليزية نقول it's common sense means it's true. يعني هنا المعتقد الذي هو المعرفة السائدة هي ضد كل فلسفة تنوير متشددة يقول أن الاعتقاد له أهمية خاصة. فلست أدري إن كان هناك شيء مثل هذا عند هيوم أو لا.
8: بالتأكيد يعني صحيح أنه معظم الدراسات تحشر هيوم في ما يسمى بالتجريبية أو الخبرية، رغم أنه هو يميز بين ما يسمى التجربة والخبرة المعطاة وما يسمى التجريب الإكسبيريمونتاسيون. يعني التجريب على مستوى الذهني وليس فقط هذه التجربة التي تقدم لنا في الحياة. وربما من خصوصيات هذا الفكر لهيوم هو دفاع عن هذا الكومن سنس، ترجمتها بالحس العام، لم أريد ترجمتها بالحس المشترك، ثم شكون ترجمها بالحس المشترك. وأنا لم أعتمد هذه الترجمة. لماذا؟ لأن عبارة الحس المشترك عبارة وإحنا راكزة في تاريخ الفلسفة تتعلق بتجميع قوى الذهن، يعني المشترك بين الخيال والتصور في الفلسفة الإسلامية وحتى عند أرسطو. لذلك قلت ربما يعني ما أنا والأمر يتعلق بنقول وإحنا كونسيبت إتابلي راسخ، فعلينا أن نستعمل عبارة أخرى تفيد المعنى الذي قصده. وبالفعل اعتبر من مدافعي الكومن سنس الحس العام. لماذا؟ لأنه يعني أراد أن يوجه الفلسفة إلى الفهم العام وأن لا تكون في قطيع. يقول لا أريد هذه الأنساق الفلسفية المثالية المغرقة في المثالية التي تضع حجبا بين يعني الفيلسوف وبين الإنسان. لذلك في الكتاب يقول لتبقى إنسانا في فلسفتك، يعني هي موجودة في بداية الكتاب كوميكزيز. فبالفعل هي دعوة صريحة أن يكون الفكر الفلسفي متغلغل في وجود الإنسان، في حياة الإنسان، الإنسان كواقع فعلي وليس كصورة مثالية تتعلق بما ينبغي أن يكون عليه. دونك يعني هنا معروف أنه بالفعل من مدافعي هذا الحس ما يسمى الحس العام، ما جدوى فلسفة تكون في قطيعة مع الإنسان ومع الوجود الواقعي للإنسان.
7: أستاذ تجا الحديث له شجون في التطرق لهذه الإشكاليات الكبرى، لكن أستسمحك وأستسمح السادة المستمعين لنستمع إلى أغنية من اختيارك أنت، نعود بعدها للنقاش حول إشكالية الكومن سنس وكيف أنه يمكن أن يكون ضروريا للحياة ومنبعا لها. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: عدنا بعد هذا الفاصل. أرجو أنكم استمتعتم بهذه الأغنية الجميلة، وأعود إلى الإشكال الذي طرحناه قبل هذا الفصل، وهو إشكالية الكومن سنس، الحس المشترك. أنا ترجمت هكذا الحس العام، أنا ترجمت هكذا بدون تفكير، لكن لما أتت الفكرة فأنا أجزم أن ترجمتك هي الأثبت والأصح. الآن نريد أن نذهب إلى إشكال آخر، هو أن هذه هذا الاعتقاد أو هذا الكومن سنس هو معطى، يعني أن الطبيعة أو ما سميته في كتابك الطبيعة البشرية لناتور هيومان هي ليست طبيعة متعالية وليس تحديدا ميتافيزيقيا كما قلت مجردا. الطبيعة البشرية تحتوي داخلها وفي نسقها العام وفي تركيبتها الأساسية تحتوي ضروبا متعددة من الخطاب وضروبا متعددة من المعارف. فمثلا أن نقول الطبيعة البشرية هي ذلك الإنسان الموجود هنا داخل المعتقدات وداخل أنواع المعارف، فهل هذا صحيح؟ يمكن أن نطبقه على هيوم أم لا؟
1: بالنسبة إلى هيوم، مفهوم الطبيعة البشرية ليس مفهوما ميتافيزيقيا وليس مفهوما يتعلق بجوهر، وجود جوهري كما مثلا ذهب إلى ذلك ديكارت، بل بالعكس، يعني هو نقد جوهرية الذات ليثبت أن تمثل الإنسان لذاته في الواقع يقوم على جملة الانطباعات التي لديه عن ذاته، وهي انطباعات يمكن أن نقول أنها مختلفة ومتميزة. تمثلي لذاتي الآن ليس هو نفس التمثل عندما أنهض في الصباح أو أفكر أو أكتب. فيقول هذا كأنه نوع من المفهوم السائل. لذلك نتحدث عن عملية تذرير في فلسفة هيوم، يعني تذرير هذه الانطباعات، وأفكارنا هي مصدرها تلك الانطباعات. فكان هناك نقد واضح لجوهرية الذات ومحاولة بناء. يقول في النهاية عندما أتحدث عن ذاتي أتحدث عن اصطناع، لأنني أجمع أشياء أو انطباعات مختلفة وأضفي عليها ضربا من الوحدة والاستمرارية والتشابه. وهذه خاصية يعني نقدية في الواقع تهم حتى الفكر الأنجليزي بصفة عامة. يعني مثلا ثمة مقال كتبته في هذا الكتاب،
0: في الكتاب الثاني مسائل في الفلسفة الحديثة.
1: نعم، يعني نمطية، هناك نوع من النمطية في التلقي الأنجليزي لمسألة الذات الديكارتية بالمفهوم الديكارتي. دائما هناك رجوع إلى البعد الحسي، إلى البعد الجسماني، إلى الاختلاف، ونقد لفكرة الجوهر. لذلك قلت أنه بالفعل هناك ثم نقد واضح للتصور الميتافيزيقي، وفي بعض الأحيان مثلا كما مع هوبس حتى تصل إلى حد السخرية من هذا التصور ديكارتي. أي جوهر تتحدث عنه؟ وأنا كلما تمثلت ذاتي على مستوى الواقع، على مستوى الخبرة، إلا ووجدت جملة من الأفكار والانطباعات المشتتة. دونك هذه الوحدة في النهاية ليست قائمة حقا، لذلك يعني نصطنعها. لكن رغم ذلك هيوم في مستوى آخر، يعني على مستوى العمل، على مستوى الإحساس بمشاعر الإنسان بالفخر، ربما في عملية الفخر في الأورغوي هو أكثر اختبار لمعنى الأنا ولمعنى الذات. كأنه ثم نوع من التراجع، وهو ما تحدثت عنه في الكتاب يعني الثالث فلسفة الأهواء. دونك يعني هناك نوع من النقلة من ضرب نظري لفكرة الهوية الذاتية إلى نوع من الاعتراف بها على مستوى عملي في اختبار قضية الأورغوي، يعني حب الذات والافتخار بالذات. تلاحظ أنه كلما غيرنا المجال ربما المفاهيم تتغير، لكن تبقى الوحدة قائمة، هو كما قلت الابتعاد عن هذه التصورات الميتافيزيقية التي اعتبر أنها لا تمت للإنسان بسيلة.
0: فلنعد قبل أن نذهب إلى كتاب فلسفة الأهواء وتصورك أو تقديم تصور هيوم للذات، نعود إلى هذه الفكرة الذات البشرية. كما قلت وكما يعتقد هيوم أن هذه الذات متبعثرة أكثر منها وحدة، وكلما أردنا توحيدها إلا وانفصلنا عنها وجردناها وجعلناها شيئا متعاليا ومتصاعدا. نحن نعرف على الأقل هناك تحديدين اثنين للذات. قلنا مرة أن الإنسان أو الذات الإنسانية هي حيوان عاقل، يعني حيوان هو لما نسأله عن ذاته فيقدم الإجابة الأولى أن الحيوانية، لكن لهذه الحيوانية خصوصية ألا وهي اللغة أو التعقل. فهذا التحديد الأكبر الأول للإنسان،
1: ناطق العاقل،
0: الإنسان العاقل الناطق، ناطق بمعنى منطق ديسكور. ثم ذهبنا إلى تحديد آخر الذي قلنا من هو هذه الذات هي لا تستمد كينونتها ولا تستمد تحديدها إلا من ذات أعلى منها ألا وهي الذات الإلهية، فهو مخلوق بين المخلوقات. لكن ذهبنا من ذلك التصور الديني الميتافيزيقي الذي له تحديداته وله برهنته وله منطقه الخاص، نحن لسنا هنا لنقول أنه أخطأ بل له استدلالاته الخاصة. ذهب هنا على ما أعتقد، ويمكن أن تصلح الخطأ الذي يمكن أن أقدمه في هذه الأفكار، هو أنا قلنا الذات لا يمكن أن نحددها إلا في داخل العالم الموجودة فيه، الموجودة فيه يعني داخل العالم المتشعب المعقد الذي تختلط فيه المعتقدات بالاعتقاد بالظن بالمعرفة الصحيحة بالعقل. فهذا التنوع يجعل من هذه الذات دائما منغمسة داخل هذه الضروب من المعاني داخل العالم. وهنا ممكن إذا صح ما أقوله عن هيوم أو يمكن أن أعتبر هيوم راهنا الآن هذا الانفجار للذات، إلى حد أننا أصبحنا لا نتكلم عن ذات مضروبة من كل جهة وذات منقسمة، إلى حد أننا نقول أن هذه الذات داخل العالم أو أن الذات ضربها اللاوعي، هذا الوعي هو مضروب منذ البداية إلى النهاية باللاوعي أو أنه منتمي إلى تصور طبقي، لا وجود لذات يمكن أن نأخذها نجتثها من التصور الطبقي من العالم الطبقي الذي نعيش فيه. فإلى أي مدى يمكن أن نتحدث في هذا التحديد للذات البشرية عن هيوم راهنا؟ إلى أي مدى فلسفة هيوم يمكن أن تعيننا في هذا ما نسميه عموما التجاوز اللاميتافيزيقي للميتافيزيق، التجاوز إلى أي مدى؟ لأننا لا ندمجه داخل هذه البوتقة من الفلاسفة الذين منذ البدء يريدون تجاوز الفكر المتعالي، الفكر الجوهري المنفصل عن العالم.
1: بالفعل يعني هو نقد يمكن أن نقول جذري راديكال لمسألة الذات، أعتبر أنه من الأوائل الذين قاوموا هذا التصور الميتافيزيقي المجرد بالشكل الذي يعني فعله هو، يعني عن طريق تحليل مصدر هذه الأفكار التي لدينا. يعني العملية كانت كأنها عملية جراحية، حاولت أن تفصل وأن تبحث في هذه الأفكار ما هو مصدرها، وبالنظر في مصدر هذه الأفكار التي تبين في النهاية، يقول هو ربطها بما يعتبره هو كان مفهوم خاص به الانطباع impression. يعني لدينا انطباعات، وهذه الانطباعات هي التي تولد أفكارنا، وأفكارنا في جوهرها هي تجريدات. في النهاية ما نقوم به هو تجريدات للوجود. وهذا التصور الذي أدى إلى كما قلنا لا أقول تفتت الذات، وإنما الاهتمام بأفعالها بوجودها العيني وليس بجوهريتها، هي تصورات حديثة. يعني الآن هل أبقينا بالفعل على الهوية الذاتية وعلى هوية العالم أو هوية الكونية؟ يعني هي مفاهيم سائلة في نهاية الأمر ومتغيرة، وهذا ما يثبت بالفعل أن هناك ضرب من الراهنية التي دفعتني بالفعل على الاشتغال على هذا الفيلسوف بالذات، قلت الذي لم لا يجد حظه كثيرا في العالم العربي، وهذا مفهوم، لأنه ارتبط بنقد الدين، بنقد الفكر الديني. وتعلم نقد الفكر الديني يعني خصوصا في مجتمعاتنا العربية كيف يمكن أن يتقبل. ربما أتفهم نسبيا كيف أن هيوم في مثلا في تونس ولا في الدول المغرب بحكم يعني تدريسها للغة الفرنسية لا تذهب إلى دراسة الفلسفة الإنجليزية كما يفعل مثلا في مصر ولا في دول أخرى. ولكن رغم ذلك حتى في مصر لم أجد هذا الاهتمام بفيلسوف في الواقع يعني له شأن كبير، وقلت يفسر هذا بنقد للدين. فقد اعتبر هو حتى في حياتي The Great Infidel، الكافر الكبير أو كبير الكفرة. لماذا؟ كيف تجرأ على تحليل ما يسمى أسس الفكر الديني؟
0: قبل أن ندخل لو سمحت يا أستاذة، قبل أن ندخل في تفاصيل نقده للفكر الديني والحجج التي يقدمها والأسس، هذا فكر أعود إلى فكرة الفكرة. وبينت في الفصل الثاني من كتابك إلى أن لا وجود لأفكار هكذا، الأفكار المتعالية المجردة، يعني أن عملية التفكير هي ليس الذهاب إلى تلك الأفكار، بل الأفكار هي تولد انطلاقا من الانطباع وانطلاقا من التجربة. فالأفكار محايثة، هي موجودة داخل الانطباعات، لكن وجب على عملية التفكر أو التعقل أن تأخذها من ذلك الانطباع. فبداية الفكر انطباع، بداية الفكرة ليست وجودا مفارقا أو متعاليا أو مجانبا للأشياء، بل أن الفكر، وهذا يعتبر بالفعل ضربا بين معقفين لكل فلسفة أفلاطونية أو ما بعد أفلاطونية التي تعتقد أن الأفكار متعالية وهي مثل الأيدوس، بل هي أننا وجب إرجاع الفكرة إلى انتمائها الأول، فهي جينولوجيا الأفكار. جينولوجيا الأفكار ليس توليدها من فوق أو البحث في مدى محايثتها للأشياء أو مفارقتها لها، بل البحث عن مصدرها وولادتها وانبعاثها، فهي انطباع يصبح فكرة فيما بعد. فيعني هناك ضرب لفكرة الفكرة كشيء متعالي، أولا ضرب الذات كذات متعالية، ثم ضرب الفكرة وإرجاعها إلى مصدرها أو حاضنتها الأولى التي هي الانطباع. هل هذا صحيح؟
1: نعم، يمكن أن نقول أن ضرب الذات أو نقد الجوهرية الذات هو نفسه قائم على فحص مصدر الأفكار. دونك يعني ما نقوم عملية التفكير ما هي؟ هي عملية تركيبية قائمة على جملة من المبادئ، ويسميها التشابه، التجاور، التداعي، وعلى جملة من العلاقات. وربما هذا ما أدى بي إلى يعني موضوع أطروحتي، هو أن أثبت أنها بالفعل فلسفة هيوم، رغم أنه وقع حشرها من بعض النقاد مثلا كما ماليرب يقول لك يا بات سيستم سي، ثمة نسق، وهذا النسق قائم على مبدأ أساسي عند هيوم، وهو أن الفكر حركة. يعني هذه أطروحتي، أن أبين أن هنا الفكر بالنسبة له هو حركة، نستطيع أن نعرفها على أنها حركة. حركة يعني هي انتقال من انطباعات إلى أفكار، والأفكار هي في النهاية قلوة كوبي، معناتها نسخة باهتة مقارنة بالانطباع. الانطباع هو الذي يتميز بالحيوية والقوة، لكن الفكرة باعتبارها استعادة فهي فكرة تكون باهتة. لكن هذا هو الأساسي وربما أكثر أهمية، أنه في بعض الأحيان الأفكار تصبح لها من القوة والحيوية ما يضاهي الانطباعات عندما تتحول إلى معتقد. يعني المشاعر التي ننعتها أيضا بالقوة والحيوية في وجودنا، الإدراك المباشر الحسي، حتى الأفكار تستطيع أن ترتقي إلى هذا المستوى عندما تتمكن منا. ما الذي مثلا يجعلني لا أستطيع إنقاء إقناع إنسان مثلا مؤمن بعدم صحة إيماني على سبيل المثال؟ أستطيع أن أنقل إليه أفكاري، لكن لا أستطيع أن أنقل إليه الحيوية والقوة التي ترافق تلك الفكرة، ولا أستطيع أن أتحكم في إحساسه بتلك الأفكار. دونك أستطيع أن أفسر له كل الخلل ربما في معتقده، ولكن لا أستطيع أن أقوي هذا المعتقد. لماذا؟ لأن معتقد مرتبط بإحساس وبشعور، وعلى ذلك يسميه فيلين. يقول يستعمل كلمة سنتيمون فيلين إليه، يعني عندما تصبح هذه الأفكار على درجة معينة من القوة فهي تصبح ضرب من الشعور والإحساس.
0: جميل جميل جميل جدا. ما عجبني في هذا الحوار وأنه ذهب مباشرة إلى الأفكار الأساسية. سننهي هذا البرنامج الآن لو سمحت، لأن على ذيق الوقت، وأطلب منك ندلل كما يقولون، أطلب منك لو سمحت أستاذة أن ترافقينا الأسبوع المقبل في نفس لنواصل البحث أولا في الإشكاليات الكبرى أو المفاهيم الكبرى لفكر هيوم، ثم ذهب كذلك لكتبك الأخرى ومدى علاقة الكتب الأخرى بفلسفة ديفيد هيوم. شكرا جزيلا لك وشكرا لقبولك أن نلتقي الأسبوع المقبل لنواصل الحديث في هذه المواضيع.
1: أجدد شكري لك وخصوصا على ثراء هذا النقاش.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
2: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
0: المواعيد.
6: المواعيد.
0: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
6: المواعيد.
0: المواعيد.
7: الثلاثاء 21 من شهر جويلية. تتواصل اليوم فعاليات التظاهرات الفنية التي تؤثث مختلف المهرجانات الصيفية بالبلاد التونسية، وذلك من خلال عروض موسيقية مختلفة. الفنان التونسي زياد غرسة يشارك

0: اليوم في فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، وذلك من خلال عرض خاص بفن المألوف التونسي الذي اشتهر به صوت الفنان زياد غرسة، وسيكون الموعد في الساعة 10 ليلا. يواكب الليلة جمهور مهرجان قرطاج الدولي عرضا غنائيا يقدمه الفنان التونسي نوردو، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. هذا وسيكون الموعد في حدود الساعة 10 ليلا. مهرجان تسور الدولي للمألوف والموسيقى العربية والتقليدية يحتضن اليوم عرضا فنيا تقدمه الفنانة التونسية عايدة نياتي، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 60 لمهرجان تسور الدولي. في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، يؤثث الفنان الأمريكي بيغ دادي ويلسون حفلاً فنياً، وذلك في حدود الساعة 9 ليلاً بمسرح الهواء الطلق بالحمامات.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي من برنامج جماليات. لقاء الأسبوع يكون مع أحد الفنانين الشبان اللي كانوا شبان لكن الآن أصبح من الفنانين، معناها الذين تأكدت تجاربهم في الساحة التشكيلية، ويختص حقيقة في النحت. مجال النحت هو مجال متميز، لكن النحت هذه المرة ليس عن طريق ربما المنحوتة الكلاسيكية التي نعرفها، بل هو نحت بتحويل المواد الحديدية أو بقايا قطع الغيار تحديدا إلى مشاريع إبداعية، في محاولة منه لخلق علاقات بين هذه العناصر وتحويل التصورات، معنى العناصر المادية ربما إلى تصورات فنية في مجال فن النحت. جناوي سباعي، مرحبا بك.
3: بيك عايشك.
2: مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية. إذن الاستضافة اليوم كانت من خلال ربما أعمالك التي نجدها رائدة في الساحة التشكيلية، أعمالك الفنية التي أصبحت تحتل العديد، معناها البقاع سواء المفتوحة أو قاعات العرض، وأنت تشتغل في مجال النحت. في البداية خلينا نعرف المستمعات والمستمعين على جناوي سباعي، مسارك الدراسي أستاذ.
3: نحب نحيي الإذاعة الثقافية اللي سمحت لنا بفرصة الحضور في هذا البرنامج الثقافي الثري.
2: منورة بيك.
3: عايشك. ونحب نحيي المستمعين والمستمعات ومتابعي الإذاعة الثقافية. جناوي سباعي فنان تشكيلي تونسي أصيل.
2: أي فنان تشكيلي أصيل؟
3: ولاية جابس.
2: مرحبا بك وبولاية جابس التي أنتجت جناوي سباعي. لكن قبل ذلك جناوي سباعي، أنت ابن المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، وكي نقولوا ابن المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ربما أنتج العديد والعديد من المتخرجين، لكن مش لكلهم أصبحوا فنانين بهذا الحجم. اليوم جناوي أنت ابن معناها هذه المدرسة، وخليني نقول المدرسة التونسية. أي سي جناوي، خلينا نزيد نتعرف عليك.
3: خريج المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
2: دفعة
3: 2010.
2: أي
3: وفخور جدا اني كنت احد معنا طلاب المعهد العالي للفنون الجميله، ومريت بكبار الاساتذه وكبار الفنانين اللي كان لي الشرف الدراسه عندهم. تجربتي في المعهد العالي للفنون الجميله بدت من 2007، عملت 4 سنين، تحصلت على الاستاذيه في الفنون التشكيليه اختصاص حفر طباعي.
2: حفر طباعي، واليوم نجدك في النحت.
3: هي هذيك المقاربة اللي يسألوني عليها برشا، كيفاش عملت اختصاص حفر وتوا في مجال النحت.
2: اي كيفاش عملت اختصاص حفر ثم نجدك في النحت. خليني ربما نبين لهنا اللي ما يتوجهوا لمجال الحفر الفني ربما إلا الناس اللي عندها مهارات خارقة للعادة في مجال الرسم هكا.
3: بالنسبة لي توجهي للاختصاص الحفر الطباعي كان تجربة فريدة بالنسبة لي. كنت دخلت المعهد العالي للفنون الجميلة كان عندي رغبة أني ندرس الرسم، لكن بعد لقيت الحفر الطباعي كان ما عنديش فكرة الحقيقة على الحفر، وحبيت ناخذ الحفر كاختصاص من باب الاكتشاف. حبيت نكتشف الاختصاص هذا الموجود واللي يدرس في الجامعة، وكان لي كان بالنسبة لي اكتشاف. ومن الأشهر القليلة الأولى معناها تغرمت بالاختصاص هذايا، والحقيقة كملت معناها قرايتي فيه. لكن كيفاش انتقلت من الحفر إلى النحت هذيك حكاية أخرى. معناها كي روحت الجابس بعد ما كملت قرايتي، فماش أدوات الحفر وما فماش معناها الماتريال اللي باش نخدموا به في الحفر
2: قيت ما يقار الحاس ولا
3: الادوات ماهيش متوفره. في بداياتي وقبل حتى دخولي للمعهد العالي للفنون الجميله كنت عندي غرام بالتصميم وكان عندي توجه معناها وغرام بالنحت. دونك قيت لمده سنتين حاولت نلقى ثنية كيفاش نختار الاختصاص اللي نبدع فيه واللي نلقى فيه ثنية ونواصل فيه.
2: أي؟
3: وكانت بداياتي معناها في النحت من شوية قربة جكة في الدار بديت بيهم ديجا أول
2: معناها تجربتك أنت تاو بديت تستبق ربما باش تحكينا على معناها النقلة
3: من الاختصاص إلى
2: بيخليني نقول اللي احنا اليوم ربما نهتم بسؤال من الأسئلة معناها الحارقة والهامة في مجال ربما الفنون التشكيلية وهي تحويل المواد الحديدية أو البقايا بقايا قطع الغيار وأي البقايا معناها والمهملات بصفة عامة إلى مواد إبداعية وعلاقة هذا التحويل بتصورات الفنان في مجال النحت. وأنت اليوم أبرز ربما نموذج على هذا المجال لست الأول لكن بطريقة مخصوصة لأنه كل فنان ربما اختار لذاته طريق. أنت جناوي اخترت الطريق متاعك دونك أنت توابش تحاول تقدم لنا هذا هكا كيف معناها انتهجت هذا المنوال؟
3: كانت صعيبة برشا حتى توفرها في تونس معناها حتى وقت كنت طالب كانت الأدوات تجينا من برا معنا. كي رجعت لقابس أنا في منطقة قابس معروفة بالتلوث ومعروفة معناها بالمشكل هذا البيئي فهمت. حاولت كفنان إن ناخذ المنهج هذايا منهج الدفاع عن المنطقة الواحد اللي يسكن فيها والتعريف بقضية قابس في التلوث. وكان اختياري لإعادة التدوير كبادرة مني كفنان باش نوصل رسالتي للعالم بصفة عامة. وكانت أول أعمالي هي معناها مجسمات هندسية لمدن مستقبلية مستوحاة من خيالي. أنا نسكن في منطقة تقريبا فيها تلوث بيئي وفيها حتى تلوث بصري حتى معماري فهمت. حاولت كفنان اني نخلق المدينة الخاصة بي كفنان
2: مدينتك الفاضلة
3: صحيح. دونك برؤيتي الخاصة وبتصوري الخاص والحمد لله معناها لقيت روحي معناها نجحت في التجربة هذيك ووصلت فيها. وكان اول معرض لي في 2013 في منطقتي في دار الموسيقى بالحامة. كان الأول معرض لي بحكم البداية كانت معناها بكومة صغيرة من الدار فما تقريبا ما فماش دار تونسية ما فيهش كوان فيه قربج تركينا فيها أي حاجات معناها منتهية السلوحية. واستقيت عنوان المعرض القربج عنوان المعرض
2: سميته
3: قربج. هو العنوان في حد ذاته هو فيه طابع استفزازي وطابع معناها يدعو المستمع انه يرغب باش يشوف المعرض شنو هو الفنان هذا عامل معرض قربج اسكي هو باش يعرض قربج ولا شنو هو. دونك في خدمت عليه العنوان وكان اختياري ليه مقصود والحمد لله معناها عملت معرض الوقت معناها ما كانش مسموح لنا معناها عملنا 3 أيام وكان فما إقبال كبير. والحاجة اللي تفرحني غرام الناشئة والوليدات الصغار بالأعمال متاعي وحبهم للفن هذايا كيجوا يسألوني ويتبعوا الخدمة متاعي حاجة تفرحني على الأخر معناها
2: أكيد
3: تحفزني.
2: لكن هذا زادة معناها شيء من النضال أنا نسميه لأنه عادة المعارض ترتكز بالعواصم وانت اختيارك لأول معرض شخصي ليك كان في منطقة نائية وهذا فيه شيء ربما من بث الوعي الثقافي الوعي الإبداعي والوعي في مجال الفنون التشكيلية وخصيصا في النحت والنحت عبر التجميع هكا
3: إعادة تدوير
2: إعادة التدوير. إعادة التدوير هو ربما المصطلح معناها المتداول واللي معناها حاولوا يقنوا به المسألة، لكن هي ربما المواد المهملة التي يقع إعادة إدماجها بالأحرى. أنا أقول هكا إعادة إدماجها في دورة الحياة.
3: طيب يعني
2: كما كنت تحكي مواد مهملة وقربج دونك بالعامية كما نسميوها، كل منزل فيه هذا الكوان وانتي قعد استغلال ويتي بنوي من بعد.
3: المعرض الحقيقة كان بالنسبة لي تحدي، وكان معناها خاصة في منطقة نجم نقوله معناها بعيدة كل البعد عن الثقافة والحركة الثقافي، فيها تقريبا مفقود، معناها حتى المهرجانات ضئيلة في منطقتي.
2: أنت في جابس؟
3: أي حامد جابس.
2: في حامد جابس.
3: لكن بدايتي كانت
2: ما عندكمش مهرجانات أخرى؟
3: عندنا مهرجان وحيد تم تقريبا منذ 3 سنوات ما فماش معناها.
2: أي لكن وقت أنت موجودة في
3: موجود المهرجان، لكن
2: المهرجان
3: حتى فهمهم للثقافة فهم سطحي، معناها غديك المعارض تقتصر على الصناعة التقليدية. معرض صناعة تقليدية ما فماش معارض رسمي،
2: معارض اختصاصي تقول في مجال فني معين.
3: كانت البادرة حبيت نبث اللي راهو موجود فنانين وراهو وفما ناس،
2: وانت ابن المنطقة يعني هذه ربما الإضافة اللي قدمتها على المستوى الحراك الثقافي لجهة الحامة.
3: بعد الحقيقة معناها الورشة متاعي غديك في الحامة لقيت روحي نخدم بعيد كل البعد عن الحراك الثقافي، وكما ذكرت أنت
2: في منأة الثقافي
3: تلك معاناة الفنان وقتها يبدأ يخدم وما فماش معارض ما فماش كذا، وليت وانتقلت لتونس
2: العاصمة.
3: تونس العاصمة، وكانت نقلت لتونس كانت في 2019 على أثر دعوتي لإقامة فنية في بحر الأزرق في بيسات الناف.
2: تعرفنا بين شوية
3: بيسات الناف هذه كما نقوله مركز ثقافي يستدعي الفنانين ويتبنى مشاريعهم، يقوم بتمويلهم.
2: مركز ثقافي خاص.
3: مركز ثقافي خاص يقوم بتمويل الفنانين وتبني أفكارهم، والحقيقة كانت تجربة باهية، خاصة مع معناها في آخر 2019 وبداية 2020 معناها الكورونا وكذا. وكان
2: يعني فترة ركود ربما، فترة تخوف، فترة هدوء تام، وانت وقتها في الفترة هذيك
3: كانت أكبر. الفترة هذيك بالنسبة لي حافز كبير للخدمة وللعمل أكثر على مشروعي. وكانت الإقامة هذيك صار بعدها معرض فيه تقريبا 69 فنان، وكنت من بين الفنانين المقيمين في المركز هذاك.
2: نفكر الأعمال متاعك.
3: هي ديجا أنت زرت المعرض وجيت.
2: كانت مرسمة على اليجور، معناها المحامل لم تكن محامل اعتيادية.
3: ومن بعد كانت الانطلاقة معناها في دورها
2: 69 فنان كانوا مشاركين. تذكرش بعض الأسماء؟ هل هي أسماء من تونس أم من خارج تونس؟
3: فيه أسماء من تونس، فيه صديقي وديع الله يرحمه،
2: وديع المهيري
3: حب نترحم، نترحم عليه، صديق رفقني برشا وعاوني وكان سند وكان الخول كبير، نترحم عليه الحقيقة. من ذكرش برشا طول بحكم المعرض عند برشا وتراكم الأحداث يخليك. من بعد انطلقت في معارض معناها خاصة، ولازالت رحلتي في الفن متواصلة.
2: أيوة في الإبداع. لكن توا خلينا نحكي وسيقناوي في هذا الإطار، معناها على مشروعك الإبداعي. ربما هذه المسيرة، لكن المشروع الإبداعي اللي أنت قلت بديت فيه من منطقتك، وكانت بدايتك في المنطقة هي التوعية، بث الوعي والوعي التشكيلي بطبيعة الحال، ومعناها التعامل مع مواضيع في علاقة بالبيئة إلى آخره. لكن اليوم نجدك معناها تتخذ منحى آخر من معرض قربج، وليت عندك مقاربة التي تقوم على أسلوب التعامل مع المنحوتة، ليس معناها كما هو معروف أو كما هو معلوم، لأن المنحوت عادة تكون بالرخام على هذا في مفهومها التقليدي أو منظورها التقليدي، وتقوم على الحذف وربما أحيانا الإضافة، وهذا أسلوب من أساليب النحت. لكن أنت تعتمد على فن التجميع، التوليف بين المكونات، خليني نقول مكونات المهملة واللي هي قطع الغيار تحديدا، بكيفية تجعلك تخلق تجانسا تاما فيما بين هذه العناصر، ثم لتطرح علاقة بمواضيع إبداعية. كيف يمكن أن تقدم لنا هذا السيناريو؟
3: تجربتي في النحت الحقيقة، أنا عندي غرام بالنحت، وكان دخلت النحت بالتجريب ليس بالمعرفة، لأن اختصاصي كان حفر الطباعي، وعندي بعض المعلومات القليلة ما تخوليش، لكن أنا كفنان نؤمن بالتجريب.
2: يعني tu te lances dans l'aventure.
3: أكيد هو الفن في حد ذاته مغامرة، إذا الفنان يغامر ويلزم يتحدى الصعاب. واخترت معناها إعادة تدوير، وتعاملت مع القطاع الميكانيكية والصلابة متاعها بليونة. من المرة الأولى كنت أخذت مجسمات وخدمت سلسلة من الأعمال اللي تحمل مجسمات هندسية مدن مستقبلية، لكن ما حبيتش نحصر روحي في النوع هذاك، ولو أنه يعجبني والتو ما زلت نخدم عليه. حاولت أني ننتقل من معناها حاولت ننتقل إلى مادة أكثر صلابة، فيها برشة تحدي وفيها برشة كنقولوا تعامل مع المواد أكثر واكتشاف أكثر. وحقيقة اختياري للقطاع الميكانيكية كان مبني على القطاع الميكانيكية في حد ذاتها فيها أشكال ملهمة.
2: إذن فاصل سيلقناوي، ثم نواصل حديثنا حول هذه الفكرة وهي توظيف القطع الميكانيكية في مجال النحت.
3: شكرا.
1: نقطة ضوء.
2: في محاولة تحديد مفهوم إدراج الأشياء الجاهزة في العمل الفني، لا يتوقف مفهوم توظيف الأشياء الجاهزة في مجال الأبداع على إدراج مواد جديدة داخل العمل الفني فحسب، بل يقوم على إعادة النظر في نظام المعرفة الجمالية ذاتها. فمع مارسيل دوشان مثلا، لم يعد السؤال كيف نبدع شكلا، بل أصبح السؤال القائم هو ما الذي يجعل من شيء ما عملا فنيا. هنا تفكك العلاقات التقليدية بين الصنعة الفنية أي الأتقان والقيمة الفنية، ويعاد تأسيسها على فعل الاختيار حسب السياق. وهذا التفكك يضع النحت بالمواد المستعادة ضمن أفق مفاهيمي، حيث يغدو التفكير في الفن جزءا لا ينفصل عن مادته. لا يمكن اختزال فن النحت القائم على استعادة القطع الميكانيكية مجرد ممارسة حرفية ذات طابع جمالي بسيط، بل إنه أسلوب يندرج ضمن طرح عميق من أطروحات تاريخ الفن الحديث والمعاصر، ويستدعي في الآن ذاته رهانة فنية وفلسفية على غاية من الأهمية. ظهر هذا التوجه تحديدا في مطلع القرن العشرين مع الحركات الطلائعية، لاسيما مع بابلو بيكاسو، جورج براك وغيرهم، قبل أن يشهد تحولا حاسما مع مارسيل دوشان ومن عاصروه، الذي جعل من مفهوم الأشياء الجاهزة تجد تطلعا جديدا أو تخضع إلى بعد استعمالي، احتل هذا البعد الاستعمالي مكانة داخل العمل الفني. وفيما بعد عمل فنانون آخرون مثل شامبرلان على استكشاف الإمكانيات التشكيلية للمواد الصناعية والميكانيكية من خلال ممارسة قائمة على التركيب والتحويل وأحياناً إدماج الحركة داخل العمل الفني. لم تقتصر هذه الممارسة على أبعادها التشكيلية فحسب، بل تتجاوز ذلك ليشكل اعتماد هذا الأسلوب شبه موقف نقدي إزاء منطق التجميع الاستهلاكي داخل المجتمعات، وذلك من خلال إعادة تثمين مخلفات ربما المواد الاستهلاكية ومنحها وجودا جماليا جديدا وإعادة إحيائها داخل منظومة الإبداع كلها. كما تطرح مثل هذه الممارسات الفنية التي تركن إلى استعمال الأشياء الجاهزة تساؤلات عميقة حول ذاكرة الأغراض وباعتبارها حاملة لآثار الاستعمال والتاريخ، وتعيد النظر في حدود العمل الفني. وفي سياق معاصر يشهد هذا الفن تجددا لافتا خاصة في الساحات الفنية العربية والإفريقية على حد السواء أو العالمية، حيث يتحول توظيف الأشياء المهملة إلى لغة تعبير قادرة على مساءلة التحولات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات. ومن ثم يغدو النحت بالمواد الميكانيكية المستعادة مجالا تجريبيا، وبذلك يمكن قراءة هذا الصنف من الممارسة من خلال فعل إعادة امتلاك للأغراض ريابروبرياسيون، حيث تتحول المواد المهملة غالبا نتيجة اختلالات اقتصادية أو نتيجة تأثيرات العولمة إلى وسائط تعبيرية تعكس واقعا محليا. عليه لا يكون الاشتغال على الأغراض المهملة لدى بعض المجتمعات مجرد خيار جمالي، بل هو موقف وجودي يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان وبيئته، ويعيد التفكير في مفاهيم أساسية مثل العمل الفني، المادة، الذاكرة والقيمة إلى آخره.
1: نقطة ضوء.

0: حوارات
1: نعود إذن مستمعينا ومستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية لنواصل الحوار مع ضيف الحصة اليوم، ضيفنا جناوي السباعي، أحد أعمدات مجال النحت في الفئات الشابة اللي توا ما عادش شاب ولا فنان معناها بحجم كبير، ويحضر معنا اليوم ليتحدث عن تجربته الفنية وعن العلاقة التي جمعت بالمواد وإعادة تدويرها أو إعادة إدماجها في مجال الإبداع النحتي، وخاصة المواد قلنا التي تم استهلاكها وإعادة استغلالها من طرف جناوي السباعي في مجال النحت. قلنا المواد هذه هي بقايا القطاع الميكانيكية. أي سي جناوي واصل
2: في حديثنا على القطاع الميكانيكية، فما قطاع ملهمة في إعادة التدوير
1: وفي عالم الميكانيك
2: والعمل والاشتغال في الريسكلاج. ساعات الفكرة تأخذها من الكومة للركام هذيك ولا النفايات الموجودة من الشارع، معناها مش بالضرورة الفنان، ماهوش دائما الفنان ياخو فكرة ويمشي يجسمها. كومة الركام هي ساعات تعطيك وتنسبيريك باش تخدم العمل الفني. هذاك علاش في فترة معينة اخترت الآلات الموسيقية. وكانت
1: سمحني هنا سيجنوي باش نقاطعك، يعني أنت تتحدث على الكومة والركام، يعني نعم. أن ربما هذه القطاع البقايا ربما قطاع غيار السيارات ركام
2: صديقة
1: بكمية هائلة.
2: كنت
1: حجم هذه النفايات، الحجم مهول،
2: حجم مهول، خاصة كي نمشي لليهودية نعدي بالنهار كامل غديكة وبالنهارين ندور ونلوج ونشوف ونستقي أفكار من تلك الأكوام. وكانت عندي بعض القطاع تعطيك فكرة العمل،
1: يعني تدخل في علاقة تفاعل بين ما تبصره العين
2: يعطيك الصحة. فما ذاكرة الفنان تحمل العديد من الصور، وفما قطاع نشوفوه في الطبيعة ترجع بينا لذاكرة وصور الراكدة
1: في
2: مخيلة الفنان وفي ذاكرة الفنان. هذاك علاش الفن يعني التدوير فيه برشة معنى متعة وفيه برشة تنوع،
1: أي وفيه مغامرة معناها ربما مع كل زيارة إلى الموقع الذي معناها تقتني منه البقايا المهملة هذه، في كل زيارة ربما مغامرة جديدة
2: أكيد.
1: والمغامرة نتوقع أنها تتغير أحيانا، ربما في الموقع أنت تختار قطاع معينة ومن بعد كيف تتنقل عندك إلى الورشة. أنا شفت مرة هكا شوية الورشة متاعك، ربما تصبح هذه الفكرة معناها حاجة أخرى هكا.
2: أكيد الفنان عندما يقتني ولا يختار القطع الفنية ويروح بها للورشة، يمشي بها للورشة بشي غديكة ويمشي يبدأ دور الفنان في التشكيل والتركيب ومحاورة تلك القطع وصنع كما نقوله مجسمات منها. غديكة يبدأ دور الفنان وحبكة الفنان وإبداع الفنان في تحويلها وتركيبها.
1: يعني هنا نحكي على خلق علاقات خيالية، يعني تبدأ تتخيلها بذهنك وبالنظر والبصر، وتبدأ أنت تجول وتختار وتنتقي معناها، ثم تحاول خلق علاقات خيالية بين هذه الأشياء المهملة وتحويلها، تحويل ربما عبر عملية التركيب ولا التجميع ولا
2: وسقلها
1: سقلها زادة تدخل عليها أحيانا،
2: خطر ساعات بعض القطاع تكون صديقات تكون يلزم
1: تحتاج تدخل
2: أكيد أكيد الفنان
1: يعني عملية شاقة هذه حتى تقنيا
2: بطبيعة.
1: لاحظنا زادة نايم معناها ربما ديما في إطار المفارقة، كونك اخترت العمل الصعب معناها هذه القطاع لتحويلها إلى منحوتات، لكن المنحوتات هذه فيها أحيانا كما فاش نقوله التواءات، لأنك اهتميت في بعض الأحيان بموضوع الآلات الموسيقية، ودعني أقول الآلات الموسيقية العالمية كالساكسوفون الساكسفون الجيتارة ومالي هذه الجيتارة من مراجع ومرجعيات تاريخية خطر عديد الفنانين اهتموا بالجيتارة
2: أكيد.
1: أي سيجناوي حدثنا شوية على هذه التجربة.
2: تجربتي مع الآلات الموسيقية كانت البداية مع معنا فما أخذت مرة سكوتير كين جيت نتفرج فيها نلقى معنا فما قطاعة تشبه صورة الساكسوفون في ذاكرتي
1: أي.
2: وبدأت كان أول عمل لي الساكسوفون بعد انطلقت في سلسلة حبيت ناخذ الآلات الموسيقية كموضوع نشتغل عليه في الورشة متاعي والجيتارة اشتغل عليها العديد من الفنانين لست أول فنان من اشتغل على الجيتارة لكن أنا شخصيا الجيتارة نشوف فيها ذكرني بجسد المرأة وشكلها الخارجي أوتارها صوتها دونك هي تخرج لنا لحن معناها
1: عذب
2: عذب لكن حاولت نحورها بمادة صلبة
1: يعني
2: تلك
1: هي
2: المفارقة
1: معناها في الجمع دائما بين ربما عديد الخصوصيات المتناقضة والمتضادة وتحول الأشكال الحديدية إلى لغة أخرى غير أن هذه الجيتارة ربما لا تعمل بل تقدم معاني جديدة لأنها هي جيتارة تبصر وليست جيتارة مجعولة من أجل
2: العزف
1: من أجل العزف لكنها تعزف بنا بصريا ربما سيلجناوي وهذا ما يجعل معنى هذه الآلات اللي أنا حقيقة كنت أراها متقنة جدا تجعل من هذه الآلات عناصر تشكيلية تنبني وتبني بذاكرتها لتكون معناها ذاكرة حية من ذاكرة المهملة إلى ذاكرة حية لكن ذاكرة تضرب بعمقها في التاريخ. إذن سيلجناوي ما هي ربما بعض المواضيع الأخرى التي اشتغلت عليها؟
2: أكيد الفنان يمر مراحل عدة ويجب درسها قبل حتى الشروع في معناها تلك المشاريع ويلزم يضع خط واضح أو تخطيط معناها محكم في الاشتغال على المشاريع الأعمال اللي قمت بها في الآلات الموسيقية وقع عرضها تقريبا 25 عمل وقع عرضها مع بالتشارك مع مكتبة الكتاب على ثلاث معارض. مكتب الكتاب كانت عملت مبادرة المئة فنان المئة فنان وقدمت لهم قدمت لكل فنان معناها شكل بيضوي من الخشب وتركت حرية الفنان في تشكيل ذلك الشكل
1: في التدخل ربما
2: في التدخل وكان مبادرة عائدات ذلك المعرض لفائدة أسواس جمرت
1: أطفال قرى جمرت
2: قرى جمرت وكنت من بين المشاركين في المعرض هذاك ومن تقريبا من الدقائق الأولى العمل متاعي معناها وقع اقتناؤه بعد اختاروني من جملة ستة فنانين أني نقوم بمعرض فردي بالتشارك مع مكتبة الكتاب والحمد لله
1: في أي فضاء؟
2: في مكتب الكتاب طريق جمرت وفي المارسا وفي المنزاسيس
1: واضح
2: وكان معرض ناجح والحمد لله وفقني ربي
1: بيجنب ما معنى معرض ناجح ونحن نعلم أنك لم تمتهن ربما تدريس الفن أو كذا بل تشتغل من فنك سيجناوي هذه مرحلة نحب نعرج عليها لأنك من بين الفنانين ربما المعدودين في الساحة التشكيلية التونسية اللي معناها تلمع هما معناها متأثرين أو تلمع هما يحبوا هالمجال نتاع الاشتغال هذا يشتغلوا على فنهم ويعيشوا منه.
2: بالنسبة لي نجاح المعرض يبدأ من يوم العرض نجاح المعرض يبدأ من الاشتغال على الأعمال ومن اكتمال كل عمل فني
1: يعني
2: يبدأ من داخل الورشة نجاح المعرض كإحساس بين الفنان والقطعة الفنية
1: أي جميل جدا أي
2: ونجاح المعرض أني نشوفني نجاح المعرض اللي هو في تقييم وردود الأفعال الناس والزوار وحتى التعليق على الفيسبوك. أنا شخصيا نحتفظ بعديد التعليق، معناها بصراحة نعملهم في كابتير نعملهم كابتير، خاطر فما ردود أفعال تعليق اللي تحفزك، وفما ردود أفعال من الزوار تحفزك وتخليك تواصل وتخدم في يعني المجال هذاك.
1: يعني الفنان يعيش بربما تلك التفاعلات الإيجابية
2: هذاك وقود الفنان هو التعليق الباهية وردود الأفعال المزيانة من العباد. نجاح المعرض بالنسبة لي لا يرتبط بالشراءات ولا معناها ما عنديش معناها غاية مادية في الفن، لأني نشوف الفن اللي هو ممارسة خاصة بي وفي سعادة النفسي والروحي قبل أن يكون مكسب مادي.
1: دونك قلت تجربتك معناها في هذا المجال، تجربتك كانت بالمشاركة في المعارض، وصلنا لوين تم دعوتك، وانت قلت لي نجاح المعرض ينطلق من الورشة. كيفاش تقيم ربما هذه المعارض ناجحة وانت قلنا اللي تعيش من فنك؟ معناها هل يتم اقتناء كامل هذه الأعمال أم لا؟ كيف ذلك؟
2: بالنسبة للاقتناءات للدولة الحقيقة معناها ما عنديش
1: قليلة
2: برشة. هاي قليلة
1: أي، لكن على المستوى الوطني على مستوى تونس.
2: لكن بالنسبة للاقتناءات معناها النحت مازال لا النحت لا مهوش ماخذ حظه في الـ في الـ في الفنون، وحتى
1: في سوق الفن
2: في سوق الفن وحتى عند الناس اللي تقتني الفن مازالوا
1: لي كوليكسيونور، مجمعي الأعمال الفنية،
2: مجمعي الأعمال الفنية مازالوا يتعاملوا مع اللوحة كأحد أولوياتهم. وحتى في حتى في حتى في هندسة بيوتنا وكذا ما زلنا ما نقروش حساب للمنحوتة، نقرو حساب للتابلو لكن المنحوتة هي آخر اهتمام.
1: قاعدة للفضاء العام
2: أكيد أكيد. دونك هذه خدمة يلزم الفنان يصبر ويكابد ويحاول يوصل ويقنع العباد باش تكون تاخذ المنحوتة نصيبها من الفضاء
1: في البيت التونسي. ربما يلزمك تخدم على معنى علاقة الأعمال النحتية بالفضاء أو بمعنى تتعامل مع حجم المنحوتة.
2: الفكرة هذه خلتني نتعمق شوي في الخدمة بتاعي، وتوا قاعد نخدم على سلسلة من الأعمال بورتريهات، لكن بورتريهات نحتية
1: في إطار مشروع جديد.
2: أكيد مشروع جديد إن شاء الله، أول ما يكمل تكون أنت أول ناس تشوف وتحضر
1: يعيشك العفو سيجناوي. شكرا، هذه ثقة معناها وشيء جميل، لكن خليني نواصل هنا في الإطار ذاته ونعرج أنا ليش سألتك على المنحوتة، لأنه إحنا اللي نعرفه اللي أنت خدمت أو قمت بمعناها منحوتة ضخمة الحجم لفائدة إحدى شركات الوقود في تونس هكا.
2: أي نعم،
1: أي ما غير ما سميه الشركة فضلك. أي
2: مع الشركة هذيك الحق اقترح علي المشروع من السيد المخرج، وكنت بحثت وخدمت عليه، وكان التحدي بالنسبة لي لأن حتى طبيعة عرض العمل كان فيها برشة أي برشة صعوبات انستالاسيون، معناها
1: هي حصان بحجم حقيقي
2: بحجم واقعي. ولكن طريقة
1: منجز المشروع إذا ذكرني في الغزالة نتاع النسار
2: طريقة التركيب كان فيها برشة تحدي وبرشة صعوبات، حتى على مستوى التعليق العمل كان تقريبا 6 أمتار معناها عالي. والحمد لله وفقني ربي، أنا نؤمن بقدراتي وما عنديش حاجة مستحيلة في الفن.
1: إيه كيفية الاشتغال عليه سيجناوي؟ معناها لقيتش صعوبات ربما، وألا تقوم بالتصرف في القطاع لنحتها معناها، ولو أني هي منحوتات في إطار طلبيات، لكن أنت تحول هذه الطلبية إلى فكرة، والجانب الإبداعي لا ينفى على الطلبية لأنك دائما تقدم الإضافة، لأنه ليس من منظوري هذا ليس بالشأن الهين تحويل ربما قطعة من أي نوع من القطاع الحديدية اللي هي تابعة لركاب بقايا قطاع الغيار سيارات إلى جزء من منحوتة. هذا ليس بالشيء الهين، خاصة وأن المنحوتة هنا تمشي نحو التشخيص.
2: تجربتي مع النحت الحقيقة خلتني ندخل مجال الإشهار، وقمت بالعديد بالتجارب، فما تجارب معناها ما يمكنش أني نصرح بهم وكذا، لكن دخلتني معناها الميدان الإشهار، وخدمت حتى فيلم قصير مع مخرج تونسي، وكان لي شرف إنجاز ديكور هذا الفيلم. تجارب الحقيقة نشوفها ثرية معناها في تجربتي، تعلمت منها برشا حاجات، دونك ومواصل بإذن الله في المسيرة متاعي وفي بحثي وفي
1: بالتوفيق. سلناوي يرجو لك نغم الحصة مع ميادة الحناوي ثم نعود.
2: شكرا.

0: جماليات
1: جماليات
2: نعود إذن بعد هذا النغم جناوي سباعي اليوم واستضافتك يا حقيقة إفادة وإثراء لي معناها التعريف بالتجارب التشكيلية التونسية وخاصة تجارب النحت ومن النحاتين الذين اختاروا ربما العيش بفنهم. خليني أقولها صراحة. إذا هنا سيد جناوي احنا باش نتسألوا حول كيفية اختيارك لمواضيعك، لأنك أحيانا معناها تنطلق في مشاريع فنية وهذه المشاريع تكون بين الطلبيات وبين ما تريد أنت فعله. العلاقة هذه يا سيد جناوي لو تحدثنا عليها.
3: علاقتي بالفن الحقيقة أنا منذ 7 سنوات كرست معنى حياتي كلها للفن، لكن
2: علاقتك بالمشروع الفني ربما الفكرة وبالطلبية معناها
3: هي لحظة لك. كرست تقريبا حياتي كلها للفن، نشتغل الفن معناها من الصباح حتى المساء ولكن الفن ما هوش كافي باش انك تعيش وبانك تضمن حياة كريمة. الحقيقة ندخل في برشا مشاريع معناها اللي الطلبيات كيكسوا من ميدان الإشهار ولا حتى في الداخل معناها توا في ميدان التصميم نتعامل مع قهاوي معناها باش نحضر لهم ديكور نحضر لهم كراسي
2: توا أي حضور الذات لهنا حضور الذات
3: باش نقاوم وباش الإنسان يبدع ويوفر مقتنياته الشخصية ويواصل في الميدان هذايا.
2: أي حضور الذات معناها حضور ذات جناوي الفنان تجاه هذه الطلبيات، أين أنت من هذا معناها؟ ديما تلتزم بالطلبية ولا فما حضورك يبقى الطابع الشخصي متاعك؟
3: الطلبية ما هيش أول حاجة نتعامل مع الطلبيات هذوما بروحي الفنية. إذا المشروع يكون معناها مغري فنيا وفيه تحدي وفيه تجربة ونحس روحي موجود في في في التجربة هذه كنكون موافق عليه. إذا ما نحسش روحي باش نبدع في الحاجة هذيك ولا عندي منضيف لنفسي وللعمل نفوتها معناها.
2: أكيد جميل جميل. شكرا سي الجناوي، هذا معناه شيء لا نستغربه عن مسيرتك. وهنا باش نحاول معناها قبل أن تنتهي معناها حصة اليوم هذا اللقاء الشيق لأن الوقت أصبح يداهمنا، مرحجع اختياراتك الجمالية سيغناوي ديما أكيد فما المرجع البصري وفما مراجع تاريخية. أنت قلت ذكرتك هكا شوية وربما ما يحدث بمدينتك الأم اللي هي جابس والحام

0: تكتب شعرك؟
1: أكيد أكيد نكتب شعر، وعندي تجارب حتى في عندي محاولات حتى في السيناريو، معناها قاعد خاطر دونك عندي مدرستي الأولى معناها هي المدرسة العراقية ومتأثر بها بصفة كبيرة وتعجبني شخصيا.
0: أثر هذه المدرسة العراقية دون غيرها؟ علاش ما قلتش
1: لا مش دون غيرها لكن بالترتيب، أنا قلت لك لا يستطيع أي فنان إنكار المدرسة الغربية، لكن تحديدا أنا عندي ميولات للمدرسة العراقية وتحديدا ضياء العزاوي، الفنان ضياء العزاوي واشتغاله على الفن. وضياء العزاوي يقول اللي الفنان يجب أن يصنع عالمه الخاص ودون الوقوع في التقليد الفنانين الغربيين واجترار الأفكار الواقع طرحها. لكن بالنسبة لتونس الحقيقة عندنا مراجع وعندنا مدارس اللي نستقي منهم أعمالي، والحمد لله أنا شخصيا فخور اللي تعديت على فنانين توانسة ودرست عند مدارس كبرى كيما سي إبراهيم العزابي، كيما حضرتك أنت مدام، كيما سي سمير التريكي، سي علي رضا، فخور جدا. وأكيد معناها المجهود هذاك ماهوش باش يضيع، والحمد لله من الحاجات اللي وصلتني نكون فنان إنني كنت تكونت على أيدي مدارس كبيرة في الفن.
0: أكيد. إذن شكرا لك يا سلناوي، وأنت صنعت عالمك الخاص رغم أن هذه التأثيرات، معناها أكيد كل فنان احنا نحكيه دائما على التراكم البصري والذهني والثقافي، هذا الكل اللي يكون ما يسمى بالفنان ويجعل من كل تجربة لها خصوصيتها، وانت تجربتك كانت عندها خصوصيتها في هذا المجال. وربما معناها السؤال المهم معناها اللي انت رسيت به وأكدت بحضورك هو تحويل هذه المواد معناها من بقايا قطع الغيار إلى مشاريع إبداعية في علاقة بطبيعة الحال بإعادة اكتسابها وأخراجها في مخرج جديد وفي مظهر جديد. هكذا نصل معكم مستمعين إلى نهاية لقائنا اليوم اللي كان مع جناوي السباعي ضيف الحصة، ونتقدم بالشكر إلى كامل الفريق التقني الذي أمن لنا هذا الحوار. دمتم أجمل المستمعين.
1: شكرا.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان، إذ ينفلت من رحم العقل.

0: ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نتحدث فيه عن الأمثال. يسعدنا أن ترافقني في هذه القراءة السيدة هاجر، وهي لا تريد أن تذكر اللقب ولكن طبعا هي قارئة، وأيضا قارئة بالمعنى الثاني، بمعنى أنها أيضا تشرح ما تقرأ مثل ما فعلنا معها في حصة سابقة. مرحبا بك.
3: مرحبا أستاذي، مرحبا السادة المستمعين. اسمي هاجر واللقب عياشي.
2: جميل. نحن في العادة في تونس نبحث عن نسب الأشخاص في الألقاب البينة، وما قصة علاقتك بهذا اللقب؟ هل تسألين، هل تجدين من يحاول أن يرجعك بلقبك إلى مكان ما؟
3: لا، مسقطي رأسي.
2: عايشين يعني هو موجود هنا وهنا.
3: موجود في تونس، في الجزائر، في المغرب، منتشر هذا اللقب، وبعضهم يبحثوا نسبة اللقب إلى مسقط الرأس وبعضهم لا يبالي.
2: لا يبالي.
3: لا يبالي.
2: أنت لا شك أنك تنتمين إلى مكان ترعرت فيه واستمعت إلى أمثال عامية،
3: تربينا على هذه الأمثال.
2: مثلا من الأمثال التي استمعت إليها من فم الوالدة والوالد، وفي بعض الأحيان قد يوجد أشخاص يكررون مثلا أكثر من غيره، كأن ذلك المثل يمثل جوهر تفكير ذلك الشخص واتجاهاته في السلوك. هل يمكن أن طبعا من الممكن أن لا يتذكر المرء الأمثال التي قيلت له؟
3: أمثال عديدة التي تقولها الجدات والأمهات، حتى نحن نقولها. أستاذي تغيب وتجيب.
2: إن شاء الله تغيب وتجيب.
3: تغيب وتجيب إن شاء الله غابة وتجيك الحطابة.
2: شو معنى تغيب وتجيب؟
3: تغيب، وكل ما تغيب تجيب الباهي، تجيب الخير، تجيب الحاجة.
2: يعني أنت حينما تقدم تقدم مع الخير.
3: تقدم مع الخير. يعني نفس السياق، إن شاء الله غابة وجيك الحطابة، إن شاء الله يقصدك.
2: غابة، أنت غابة، يعني غابة بمعنى الأشجار.
3: لا، أنت غابة، فيك حاجات باهية برشا، فيك كل شيء باهي، وجيك الناس تحت
2: الغابة فوري
3: فوري وجيك الناس تحت تب تجي تاخذ الخير، تاخذ الحاجات الباهية، تاخذ الثمار، تاخذ الغلة.
2: ولكن المشكلة في الاحتطاب انه يقتل الشجرة.
3: صحيح، كثرة العطاء تقتل الشجرة.
2: محدين خريف كتب كتابا عنوانه الأمثال الشعبية التونسية، وصدر هذا عن دار المعارف للطباعة والنشر بسوسة، ولكن قبله طاهر الخميري كتب منتخبات من الأمثال العامية التونسي، ويعود هذا الكتاب إلى عام 1967، وهو الأشهر عندنا، وصدر عن الدار التونسي للنشر. في محدين خريف نجد أن الأمثال يقسمها، الأمثال التونسية يقسمها بحسب المواضيع. مثلا أنا سأقرأ على السادة المستمعين من أمثال عن الرجال والنساء. فنجد مثل ظل راجل ولا ظل حيط. أنا في هذا المثل، وهو موجود عند المصريين،
3: نفس الشيء تقريبا،
2: ظل راجل ولا
3: ظل حيطة.
2: ما معناه وما رأيك فيه باعتبارك امرأة؟
3: وجود الرجل هو المثل، يبدو في مجتمع ذكوري، معناه يمثل المجتمع بشدة.
2: ما تزال المرأة، لا شك أن ظل راجل وظل، هذا قول امرأة،
3: أي يسندها هذا الرجل.
2: هل ما زال لهذا المثل الصيت؟
3: تغيرت الحياة وتغيرت المعطيات، والمرأة أصبحت تسند نفسها، وهي الحيط، وهي عملت ساعات عملية عبور، ساعات ولات هي رجل في أغلب المواقف، خرجت للحياة للدنيا للعمل لكل شيء.
2: طبعا تحمل ضيفي مسؤولية كاملة في ما يقول.
3: ذلي راجل ولا ذلي حيط.
2: نعم. هناك مثل آخر وذكره في كتابه الأمثال الشعبية التونسية سي محدين خريف، يقول أش عندك في القمح يذغلاه رجل أمي كيلو وأنا باللقمة نميلو. يقال هذا مثل يقوله الربيب الكناية على عدم المبالاة، يعني لا يهمه. ومن الأمثال التي ذكرها هنا الله يرحمك يا رجل أمي لول، هذا معروف.
3: أي
2: معروف. هذا يقال يضرب إذا كان زوج الأم الثاني سيء المعاملة يقول
3: فيشكر الزوج الأول.
2: نعم.
3: الله يرحم.
2: ثم مثل أيضا معروف يذكره هنا، اللي ما تعرفش تندب علاش يموت رجلها. يعني لو ترجمنا للسادة المستمعين خارج تونس من الأصدقاء العرب، من لا تعرف كيف تندب، بمعنى كيف
3: تبكي زوجها،
2: تبكي وتلطم فلماذا يموت زوجها؟ سؤال هذا وجودي، لا يمكن أن نجد من يعني
3: من يتحمل
2: يعني مشكلتها ليست في أنها لا تعرف أنها تندب، لم تتعلم هذه الثقافة، هذه التعبيرة الثقافية. المشكلة ليست هنا، المشكلة لماذا يموت الرجل،
3: لماذا يموت الرجل ما دامت هي لا تعرف.
2: يعني هو كأنك في هذا السياق أنت لا تلوم من ترك الباب مفتوحا في وجهة الريح، إنما تلوم الريح. هذا أعمق من جهة السخرية في هذه الثقافة. من بين الأمثال التونسية يقول حنة وخلاخل وراجل آخر، تقوله هذا المثل يقال للمرأة المطلق، حنة وخلاخل
3: وراجل آخر.
2: راجل آخر يعني هي تتزين
3: واستعداد للزينة للزواج.
2: نعم. ما رأيك في هذا؟ هل هذا يصف حقيقة المرأة التونسية؟
3: لا تصور أنه
2: لكن المثل دائما كما سنرى تكرسه عادة،
3: أي تكرسه عادة، لكن فيها استثناء. هذه النساء المزوجات حابة ذا لو كانت تتزين وتتزوج فطوبة لها.
2: يقول اللي حذر أجله مد رجله، هذا مثل أيضا من الأمثال التي لا أعرف لماذا أدخلها في الرجال، ربما قرأ رجل على أساس رجل. يقول الخيل إذا تلجمت والرجال إذا تحزمت، يعني
3: حزمت الأمور،
2: تحزمت الحزم،
3: أي وتحسمت وقتها الأمور.
2: نعم يعني نعم. هذا حصحص الحق.
3: حصحص الحق.
2: نعم. قدمنا ونحن في برنامج عن الأمثال هذه المقاطع من الأمثال التونسية، ولكن سوف نستمع إلى هذا المقطع.
0: رحيق اللسان.
4: Un proverbe, c'est une petite phrase qui nous donne un conseil ou une leçon de vie, transmise de génération en génération comme un trésor de sagesse. Ces phrases sont souvent imagées et nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Commençons avec le proverbe « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Regarde là-haut, dans cet arbre, tu vois ce petit oiseau ? Il travaille dur pour construire son nid. Il fait des allers-retours, ramenant une brindille, puis une plume, encore une brindille, etc. C'est exactement comme ce proverbe nous l'explique. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce n'est pas d'un seul coup, mais étape par étape. Comme quand tu ranges ta chambre, un jouet après l'autre, et à la fin, tout est bien rangé. Proverbe suivant. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. As-tu déjà vu une grosse pierre couverte de mousse verte dans la forêt ? Elle est restée là pendant très longtemps, sans bouger. Et si cette pierre roulait tout le temps, il n'y aurait pas de mousse. En fait, c'est une façon de dire que quand on change tout le temps d'activité ou d'endroit, on ne peut pas construire quelque chose de solide. C'est comme si tu commençais à apprendre le piano, puis la semaine d'après la danse, puis encore autre chose, sans jamais continuer assez pour devenir vraiment fort dans une activité. Parfois, il faut savoir rester un peu au même endroit, comme la pierre, pour créer quelque chose de beau, comme la mousse qui pousse dessus. Ensuite, l'union fait la force. Regarde ces fourmis. Elles sont toutes petites, mais ensemble, elles peuvent porter des choses beaucoup plus lourdes qu'elles. C'est incroyable, non ? C'est simple, quand on s'unit, quand on travaille ensemble, on devient plus fort. C'est comme dans les sports d'équipe. Un joueur tout seul ne peut pas gagner le match, mais toute l'équipe ensemble, oui. La prochaine fois que quelque chose te semble trop difficile tout seul, pense à demander de l'aide. Ensemble, c'est toujours plus facile.
2: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية فيه تعريف للمثل. Qu'est-ce qu'un proverbe؟ وفي هذا التعريف هناك تبسيط له. ولا شك أننا حينما نريد أن نعرف المثل هناك جملة من المعطيات. أولها أن هذا المثل هو قول سائر، هو من المشترك العام، هو الذي تشترك فيه ثقافة، هو الذي لا يعرف مؤلفه ولكن كل الناس تقوله، ولا يعنينا أن نعرف من ألفه. لا شك أن هناك في الأمثال قصصا تروي شخصيات، وهذه القصص يمكن أن تذكر وتسمى قصص الأمثال، ولكن أغلب الأمثال هي أقوال لا تنسب تاريخيا
3: بين الناس
2: إلى، ولكنها تقنع، لأنها تعاد تقنع تلك المجموعة الثقافية، ولذلك هي مختصرة. ومن الأمثال ما نجد وراءه قصة، ولكن كل الأمثال فيها هدف وفيها غاية، وكل الأمثال مبنية استعاريا، ولذلك قال إن الأمثال هي استعارات تمثيلية. والمقصود بالاستعارات التمثيلية أنك جئت بصورة
3: مركبة،
2: صورة هي مشبه بها ولكن لم تذكر الصورة المشبهة. ولهذا عليك أن تبحث وأنت تتكلم وتستعمل هذا المثل عن المقصود الذي يدور بينكما وضرب له هذا المثل. وفي هذا المقطع هناك حديث عن جملة من الأمثال التي ذكرت بالفرنسية، سنعود إليها. مثلا petit à petit l'oiseau fait son nid، يعني قليلا قليلا يبني العصفور عشه. وذكرت بعض الأمثال في هذا السياق. ولا شك أن لكل أمة، لكل ثقافة، لكل عصر أمثال تستعملها. لكن ما لاحظته هاجر أن الشباب اليوم لا يستعمل الأمثال، أن قوة المثل وأنه وسيلة تعبير أو أنه تعبير ثقافية لم يعد يقنع
3: أو لم تعد متاح بالنسبة إلى الشباب.
2: نعم،
3: فهم نسق الذي يتحدثون به أو يعبرون به لا يسمح لهم بهذه الوقفة البلاغية، لا يبحثون عن موقف ليكون مثلا سائرا ويعبرون من خلاله، يعبرون بطرق تبدو سهلة بسيطة واضحة دون اللجوء إلى مثل يعبر عن الحال.
2: طيب إذا قلنا إن
3: التعبير المباشر،
2: إذا قلنا إن مجموعة بشرية داخل ثقافة معينة لا تستعمل تعبير ثقافي، فأنا الأمثال التونسي اليوم يستعملها الكبار،
3: نعم،
2: ويستعملها أيضا من المتكلمين يعرفها أولا، ويعرف أنه إذا استعملها فهمت. هل أن عدم استعمال جمهور الشباب اليوم لهذه الأمثال لأنه ليس فقط لا يعرف الأمثال، وإنما لا يستطيع أن يفكك شفرة المثل، لأن بنية المثل هي بنية استعارية. عليك أن تعرف ما أقصد حينما أضرب مثلا لكي تجاريني في المخاطبة. فإذا قدمت لك مثلا وأنت لن تستطيع تفكيكه، وصلنا إلى
3: غاب القصد
2: ووصلنا إلى عدم تفهم. هل هذا هو؟
3: نعم تقريبا هذا هو، لأن الشباب ليست لهم هذه القدرة على تفكيك المثلي أو رده إلى سياقه أو البحث عن علاقة المماثلة ولا المشابهة بين المثلي وما ضرب له هذا المثل، لذلك هم تقريبا يعرضون عنه أو لا يتحدثونه بالبتة.
2: نعم، دائما ما نقرن بين المثل والحكمة ونميز بينهما، والتمييز بين المثل والحكمة أن الحكمة ليست لديها هذه القوة الاستعارية التي تجعلك إزاء مشبه ومشبه به وأنت تبحث عن الصورة المقصودة. الحكم هي أقوال تصوغ تجارب صورة. عامة وتدخل هي أيضا في المشترك العام أو في الحس المشترك common sense، ولكنها ليست لديها هذه ربما
3: هالة الغموض،
2: هالة الرمزية،
3: الرمزية
2: التي يمكن أن تكون. الأمثال هي عبارات جاهزة، والحكم بتطور استعمالها يمكن أن تكون أيضا عبارات جاهزة
3: تدخل في التكلف.
2: ومن الممكن أن يصنع الشخص المفرد حكمة، ولذلك نحن مثلا أنتم حينما تدرسون المتنبي لديكم محور خاص اسمه الحكمة عند المتنبي، ولكن لا يمكن أن نقول أن المتنبي أنتج أمثالا. فالأمثال هي أقوال عامة داخلة في باب المواضعات لا يعرف مؤلفها. حينما تدرسون أنتم في البكالوريا مثلا أو في التعليم الثانوي الحكمة، هل تضربون هذا المثل الفارق بين المثل والحكمة؟
3: نحتاج أحيانا أن نبسط أو أن نوصل الفكرة إلى تلميذي، فنعرج على الأمثال ونربط الصلة، ولكن دائما نسلط الضوء على الحكمة أكثر لأننا نحتاجها في شرح النص أو في شرح القصيدة.
2: نعم، حينما نقرأ في الكتب القديمة هناك أمم عرفت بالأمثال أكثر من غيرها، لا شك أن المثل في كل ثقافة، وذكرنا منذ حين أن الطاهر الخميري تجميعا للأمثال العامية التونسية ولمحدين خريف كذلك الأمثال الشعبية التونسية، صديقنا محمد المي أيضا جمع حديثا هذه الأمثال في كتيب، ونستطيع في أي لحظة داخل في هذه الثقافة أو تلك أن نجمع الأمثال التي تستعملها جماعة ثقافية معينة بقطع النظر عن درجة توترها. الإشكال بالنسبة إلينا أن هذه الأمثال التي يمكن أن نجمعها في سياقات معينة قد تبدو لنا وكأنها لا تقبل التجميع، لأن مثلا نحن عنا أكبر كتاب للأمثال العربية القديمة هو مجمع الأمثال
3: الأمثالي للميدان،
2: نعم، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري الذي توفي سنة 1850 للهجرة، وهذا الكتاب إلى اليوم يعتبر من أهم الكتب التي جمعت الأمثال العربية ورتبت ترتيبا معجميا يبدأ بحروف الأبجدية.
3: نطلع على بعض هذه الأمثال. قطعت جهيزة قول كل خطيب،
2: هذا مثل عربي قديم.
3: نعم.
2: ما نلاحظه هنا أن هناك اسم علم،
3: نعم اسم علم وهو جهيزة. جهيزة
2: اسم
3: قطعت كل قول كل خطيب، واضح أنه الموضوع فيه حسم. فيه حسم، اجتمع قوم للصلح في دية قتيل.
2: أنت الآن قصة ما يسمى قصة المثل.
3: نعم. اجتمع القوم للصلح في دية قتيل، فبينما هم يتفاوضون جاءت جارية تدعى جهيزة وأخبرتهم أن أهل القتيل ظفروا بالقاتل وقتلوه، حسم الأمر، قضي الأمر. فقالوا لها هذا المثل ويضرب عندما يأتي يقين ينهي الجدل.
2: انتهى الأمر الذي فيه تختصمان. نعم. كما يقال في القرآن.
3: نعم. قطعت جهيزة قول كل خطيب.
2: نعم. هذا الذي نسميه قصة المثل حسب رأيك
3: هل تفيد؟
2: لا هي تفيد لا شك، ولكن هل هي فعلا قصة المثل؟ أم أن المثل وجد وأن الجماعة كان عليها أن تبحث له عن قصة،
3: عن مخرج؟
2: نعم، ما رأيك؟
3: يمكن قد تكون بعض الأمثال لها قصة وبعضها قد ركبت القصة على مقاس المثلي.
2: نعم، ولكن في الغالب حينما نقول مثلا ونقول له قصة مثل رجع بخفي حنين،
3: نعم،
2: ودائما نروي تلك الحكاية عن هذين الخفين وسنعود إلى هذا المثل، فنحن يذهب في ظننا أنها هذه القصة الحقيقية. لكن بالنسبة إلينا أن كل قصة لمثل هي إمكان تفسيري لذلك المثل، ويظل المثل طبعا قصة خيالية، فمن الممكن أن ننسج قصة لمثل قصة واحدة أو أكثر
3: أو أكثر من
2: قصة. ولذلك حينما نتعامل مع قصص الأمثال فربما كأنما هي نص لاحق جاء لذلك المثل ويريد أن يجتهد فيه من وضعه لكي يبين أن حدثا ما حدث
3: استوجب هذا القول،
2: وهو يستوجب القول. والدليل على ذلك أن كثيرا من الأمثال العربية تكون على لسان الحيوانات،
3: نعم،
2: والقصص التي تروى تجعل هذه الحيوانات وكأنها تكلمت فيما بينها، ومن المعلوم أن الحيوانات لم تتكلم ولن تتكلم ولا يوجد عصر تكلم فيه الحيوان، ولكن المخيال الشعبي يريد أن يبني لهذه الأمثال قصصا بها يريد أن يفسر ما حدث.
3: نعم.
2: نعم. من الأمثال الأخرى
3: نأخذ مثلا رب أخ لك لم تلده أمك.
2: هذا معروف.
3: نعم، يقال في الصديقتي الصديقتي، ومعناها أن الأخوة لا تقتصر على النسب، بل قد تجد صديقا يخلص لك ويفتيك بنفسه كأنه شقيق.
2: رب أخ لم تلده أمك. نعم. لاحظي هنا أن كلمة أخ في المعجم العربي لا تعني كما ثبت لدينا اليوم الأخ أخ النسب الأخ الشقيق،
3: نعم،
2: وإنما الأخ هو الصديق أيضا في المعجم.
3: نعم.
2: ولهذا نلاحظ أن الأمثال مبنية على معجم قديم، وعلى من يبني قصة هذه الأمثال أن يبين أن معنى الأخوة لها في هذا السياق القديم هذا الازدواج وهذا الاشتراك الدلالي. حينما نطلع على كتاب مجمع الأمثال للميداني نجد أيضا هذه الحكايات، وهو مرتب بالترتيب، ويمكن أن نقرأ فقط في باب الهمزة. إن من البيان لسحرا، هذا مثل، ولكن هذا الكلام يقوله البيانيون والبلاغيون، ولكن حينما نخرجه من هذا السياق
3: إلى العام
2: إلى سياق الأمثال فإن له قصة. ومن الأمثال أيضا إن المنبت لا أرضا
3: قطع ولا ظهرا أبقى.
2: نعم،
3: إن القصة تقال،
2: نعم،
3: يضرب لمن يبالغ في العمل أو السفر حتى يجهد نفسه ودابته فينقطع في الطريق، أي لا هو وصل لهدفه ولا هو حافظ على راحلته. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والقصة قيلت لمن يبالغ في العمل أو السفر حتى يجهد نفسه ودابته فينقطع في الطريق، أي لا هو وصل لهدفه ولا هو حافظ على راحلته.
2: نعم، شكرا. نستمع إلى هذا المقطع وفيه مثل وفيه قصة.
5: هناك مثل أو مقولة يكثر ترديدها بين الناس في بعض قبائل العرب، وهي الله يرحم مزنة. فمن هي مزنة وما هي قصتها؟ مزنة هي مزنة بنت منصور المطرودي من قبيلة بني خالد. قصة هذه المرأة بدأت حينما ذهب والدها وإخوانها وكل رجال الحي إلى صلاة الجمعة. كانت المسافة بين قريتهم العوشزية التي تعود إمارتها بذلك الوقت للمطرودي من قبيلة بني خالد الشهيرة، وكانت هناك مسافة بين العوشزية وعنيزة، وهي مسافة كبيرة تبلغ 7 كيلومترات. ومن هنا فإن غيبة رجال القرية ستكون طويلة، خاصة أن الرجال تعودوا أن يرتاحوا بعد صلاة الجمعة لشرب القهوة في منزل أحد معارفهم في عنيزة، ويمكثوا هناك إلى قرابة مغرب الشمس حتى يعودوا إلى أهلهم. كانت تلك عادتهم على مر الأيام، حيث يتركون النساء وحدهن في فضاء مكاني واجتماعي لا رجل فيه. ولقد ترصد بعض شباب البادية هذه الفرصة وخططوا لسرقة مواشي المطرودي وفيها إبل وغنم كثير، وهذا ما حدث. فتمت عملية استجماع الماشية، وشرع البدو في قيادة الغنيمة متجهين شرقا على عكس طريق عنيزة، ولم يكن في الحي رجال ينقذون الموقف. هناك تحركت مزنة بنت منصور المطرودي، وقد أحست بالغيظ من ضياع حلال والدها هكذا عنوة، وما كان منها إلا أن فتشت عن ثياب لأخيها فلبستها ووضعت العقال على رأسها وأحاطت وجهها بلثام باستدارة الشماغ، وقفزت على ظهر الفرس وجاءت بالنساء ليحطن بها من بعيد متخفيات بأنواع من اللبوس وكأنما هن من بطانة الفارس الملثم، ثم هبت هبة سريعة تعدو بفرسها باستعراض دائري لا يقترب كثيرا من البدو، لكن تكون على مرأى منهم وكأنما تتهيأ لهجمة تباغت اللصوص وتحصد الرؤوس. ظلت تدور وتستعرض 2 أو 3 حتى أحدثت في نفوس اللصوص رهبة وتحفزا لما يمكن أن يحدث لهم من هذا الفارس الملثم الذي فاجأهم وقد كانوا يظنون المكان خاليا من الرجال. هنا اقترب الفارس الملثم وقد نضجت قلوب البدو خوفا ومفاجأة، حتى خاطبهم الفارس الملثم بصوت أجش مقتضب الكلام قصير الجمل وبروح آمرة متغطرسة تأمرهم برد الماشية، وقد حلفت بالطلاق 3، مهمة إياهم أنها رجل، متوعدة إياهم قائلة: إن لم تردوا الحلال فسوف أقتلكم واحدا واحدا، وأمرتهم بالاتجاه نحو البيوت عائدين. تقول هذا وهي تنطلق بفرسها في دائرة طويلة تحيط بالمكان من بعيد، مشهرة سلاحها ومستعرضة على الفرس مع حركات تتبادلها مع صواحبها من النساء المتربصات من بعيد، وكأن الجميع يمثلن خطة عسكرية في التطويق والانقضاض.
0: رحيق اللسان.
2: هذا مثل حديث ولا يمكن أن تجده في مجمع الأمثال، وهو الله يرحم مزنة، وذكر في هذا السياق شخصية واقعية، ومزنة هذه هي بنت منصور المطرودي من قبيلة بني خالد. وطبعا استمعنا إلى هذه الحكاية، والثقافة الحديثة اليوم تعيد إنتاج الأمثال وإنتاج الأشخاص الذين علاقتنا بهم الزمنية أقرب، ويمكن أن نجد من كان يعرفهم. وتنتج هذه الآلة المنتجة لهذه التعبير الثقافية تعيد إنتاج قصص أيضا، على الرغم من أن الله يرحم مزنة تستطيع أن تقولها الله يرحم خالد، الله يرحم زيد.
3: نعم.
2: فقيمة المثل ليس في عبارته الحكيمة، وإنما في تاريخية عناصره وفي قصته، فكأن هذه البساطة أو السذاجة في المثل هي التي تدفعك إلى أن تعرف القصة، وأن استعارية ورمزية هذه الأمثال هي التي تجعلنا نستعملها في تقريبا في السياقات المختلفة المتشابهة.
3: رجع بخفي حنين. حنين إسكافي ساومه أعرابي على خفين ولم يشتريهما، فسبقه حنين إلى الطريق ورمى أحد الخفين، ثم بعد مسافة رمى الخف الآخر. طمع الأعرابي في العودة ليجمع الخفين، واستغل حنين انشغاله وسرق راحلته، يضرب في من يرجع خائبا دون مكسب.
2: نعم، من الأمثال أيضا التي نجدها في الميدان: إن تسلم الجلة فالنيب هدر. والنيب هنا جمع ناب، وهي الناقة المسنة، ويعني النيب هو العظام الكبار من الإبل، والجلة إذا سلم ما ينتفع به هان ما لا ينتفع به. يعني الحقيقة أن الفرق بين إن تسلم الجلة فالنيب هدر، ومعناه إن سلم ما ينتفع به هان ما لا ينتفع به. يعني إن أنت عندك خيار بين أن يهلك شيء ما عندوش قيمة،
3: نعم،
2: ويسلم شيء عنده قيمة،
3: فالسلامة لمن سلم،
2: فالسلامة نعم للأفضل.
3: نعم،
2: ولكن العبارات هنا بعيدة. يعني حينما تقول مثل مثل هذا وتقول هم يقصدون به أن السلامة لما ينتفع به والهوان لما لا ينتفع به، فلا يمكن لك أن تجد هذا الرابط بين المثل وما يرى. ولكن إذا قيل لك في الأمثال العربية: إلى إذا ترضيت أخاك فلا أخا لك، يعني إذا ألجأك أخوك إلى أن تترضاه وتداريه،
3: نعم، لا أخا لك.
2: فطبعا أنت لا أخا لك. لماذا تسعى إلى إرضائه في كل مرة، نعم، وإلى اشتراء عاطفته، فلتتركه فهذا أفضل. هذا ربما من الأمثال
3: مفهوم وواضح،
2: من الأمثال التي تبدو كلماتها واضحة. وربما يرجع ذلك إلى أن المعجم الذي صيغ به المثل واضح: ترضيت، ثاني بين استرضيت، نعم، ترضيت، رضيت، حتى في الدرجة التونسية أخاك، صحيح أنه في المعجم الأخ بمعنى الشقيق والصديق، ولكن تفهم يعني فلا أخا لك مفهومة،
3: في الحالين مقبول،
2: نعم، إنما أنت خلاف الضبع الراكب. هذا مثلا مشكل في استعاريته، فينبغي أن تعرف ما حكاية الضبع الراكب. نحن نعرف أن الضبع لا يركب ولا يركب، وكيف يمكن أن يكون المرء خلافا لذلك الأمر؟ وذلك يقولون أن الضبع إذا رأت راكبا خالفته وأخذت من ناحية أخرى هربا منه. يعني ترى راكبا فارسا يأتي من هنا فتخالفه، فتفر فتذهب إلى مكان، ولكن الذئب يعارضه مضادة للضبع. هذا داخل في سلوك الحيوان، في معرفة البشر لسلوك الحيوان. فعليك أن تعيش في هذه الثقافة حتى تفهم سلوك الضبع وسلوك الذئب وسلوك الراكب، لكي تبني عليه
3: المرادة من المثال.
2: نعم، هذه الأمثال بهذه الثقافة القديمة هل يمكن أن تنغرس بشيء من اليسر في هذه الثقافة؟
3: تبدو هذه الأمثال غريبة في ثقافتنا اليوم، ويعسر انغراسها في هذه البيئة، خاصة مع فئة الشباب مثلا، يعسر عليهم الأمر ولا يستطيعون لا الفهم ولا التعاطي مع هذه الأمثال.
2: بالنسبة لهذا المثال في الحقيقة يمكن
3: صعب.
2: هذا صعب على الجميع،
3: صعب.
2: لأنه
3: صعب.
2: مربوط بثقافة بدوية،
3: نعم،
2: قديمة
3: وصحراء،
2: وهذه الثقافة لها شفرتها المرتبطة بسلوك الحيوان، وعليك أن تعرف
3: بيئتها،
2: يعني ولها مجال تداولها، ولذلك قدمت في هذا السياق. والمثل الذي ذكرناه: يضرب لمن يخالف الناس فيما يصنعون. ومخالفة الناس فيما يصنعون هي موضوع يهتم به الناس ولكن بجهتين، إما حبا فيه لأن المخالف يمكن أن يغري باعتباره منتهجا متميزا، ويمكن أن يكون موضوعا للخلاف لأنه يخالف الحس المشترك.
3: نعم، هنا يمكن أن يصبح الخلاف هو موضعا للتميز إذا كان الخلاف يؤدي إلى شيء من الخروج عن المألوف أو عن المجموعة، وقد يكون مشيا على درب الآخرين وهنا يفقد التميز.
2: هل لديك في
3: نأخذ مثل آخر يمكن فيه تسمية شخصية؟ كانت مواعيد عرقوب لها مثل وقصة. عرقوب رجل من الأمة وعد رجلا بتمر نخلة، فلما أينعت قال له أتركها لتجذ أي تقطف، فلما جاء وقت القطاف قال أتركها لوقت آخر، وهكذا يضرب في خلف المواعيد.
2: يعني في شخص
3: نعم يخلف
2: يعيدك ويخلف كل مرة. نعم، ويسوفك
3: مواعيد عرقوب.
2: يعني وإذا بنيت على مواعيده شيئا كان كالسراب. نعم، الذي لا يمكن أن يوصل إليه. من الأمثال أيضا التي نجدها عند العرب القدامى أول العي الاختلاط. ويعني إذا غضب المخاطب دل ذلك على أنه عي عن الجواب إذا غضب. اختلط يقال يعيا عيا، بمعنى أنه لم يفلح في أن يكون فصيحا. ونحن نعرف في هذه الوضعية أن من يغضب يكاد لا ينطق نطقا صحيحا،
3: يفقد السيطرة
2: ويفقد السيطرة على الكلام، و
3: قد يقول كلاما غير مفهوم.
2: هذا يمكن أن نتوقف عنده. فكأنه مثل قابل لأنه مرتبط بهيئة، مرتبط بحالة نفسية، ومرتبط بإنتاج الكلام في تلك الحالة النفسية. فهذا المثل والعلم اليوم يؤيده أن من يغضب فإن الذهن يعالج حالته، وإنتاج الكلام في تلك الحالة، إنتاج الكلام معلوم أننا ننتج الكلام في هيئات عادية.
3: نعم،
2: ونحن نعالج المشي في حالة عادية، حينما تمشي وعلى جغرافيا فيها انحدار واستفال فأنت ستسقط لا شك. نعم، في ذلك. ونفس الشيء بالنسبة إلى إنتاجنا الكلام، حينما نحن تعودنا في العادات اليومية أن ننتج الكلام في الحالات العادية، في حالات الحزن، في حالات العاطفية التي فيها هياج، في حالات الغضب مثلا، فإن الموافقة بين إنتاج الكلام والهيئة واللحظة ويعني اعتمادنا على الذاكرة ذات المدى الطويل في أن نقدم جملا واضحة، فإن ذلك
3: سيكون
2: لا يستقيم. ولذلك ربط هنا بين العي والاختلاط.
3: كل شيء برجلها تعلق.
2: كل شيء من رجلها معلقة. هذا نحن عنا في تونس.
3: نعم، في الأصل جملة تقال في القضاء وتحمل المسؤولية الفردية، فكل شيء تذبح تعلق من رجلها لتسلخ، أي أن كل إنسان يحاسب على أفعاله ولا يحاسب بجريرة غيره.
2: ما رأيك في هذا التفسير؟
3: كل واحد مسؤول على أفعاله.
2: ما رأيك في هذا التفسير الذي يربط بين المثل وبين الإرادة والحرية؟
3: نعم،
2: والمسؤولية الفردية. يعني أنت شخص مريد
3: ومسؤول،
2: مسؤول على أعمالك،
3: أفعالك وجريرة هذه الأفعال. نعم، عقبة هذه الأفعال.
2: هل يمكن أن نعتبر مثل هذه الأمثال عندها، فوق كونها لها خلفية ثقافية، عندها خلفية كلامية مرتبطة بالإرادة ومرتبطة بالحرية ومرتبطة بقدر الإنسان؟
3: نعم.
2: فهل يمكن أن نعتمد هذه الأمثال باعتبارها مقدمات مثلا في مسألة فلسفية أو مسألة كلامية؟
3: يمكن إذا كان يربط بين الموقف مثل هذا الموقف، هذا المثل يربط ما بين العزيمة والإرادة وتحمل المسؤولية، يمكن أن يكون مدخلا نعتمده ويعتمد ويصبح المثل مدخلا ييسر ما سيقال.
2: نعم، من أمثال الميداني إذا شبعت الدقيقة لحست الجليلة،
3: صعب،
2: والجليلة بمعنى الغنم والدقيقة هي
3: والأمور
2: الإبل
3: دقيقها وجليلها.
2: نعم، لا وهي
3: هنا اختلفت
2: أي تختلف العبارة. يقول هذا المثل يضرب للفقير يخدم الغني، يعني إن نحن عندنا صراع طبقي، يعني ينبغي أن تشبع طبقة الغنية لكي تترك منافذ قليلة لما يسد رمق هذه الطبقة الفقيرة. ودائما نلاحظ أن الأمثال هي في صف العامي، وحتى وإن كانت تساغ بعبارات لا يحسنها العامي، فإن هذه الأمثال وكأنها قدت لكي تقنع الجمهور الأكبر، ولن تكون في خدمة الجمهور الأقل. يعني وكأن الأمثال حتى تكون رائجة ينبغي أن تعبر عن الرأي العام،
3: تخرج من رحم هؤلاء.
2: نعم، تخرج وأيضا تعبر
3: عن حالهم. نعم، وأحوالهم.
2: نعم.
3: أسعد أم سعيد؟ ضاع ابن ضبط سعيد وسعد، فرجع أحدهما وغاب الآخر، فلما كبر ذب رأى شخصا من بعيد فقال أسعد أم سعيد، صار مثلا في الحيرة والتردد.
2: الحيرة والتردد بين
3: أمرين، بين شخصين.
2: بين شخصين.
3: نعم.
2: ولكن في الحقيقة نحن لا نتردد بين شخصين نعرفهما، ولكن حينما تنقلب الأشياء وتنقلب ربما المعطيات العادية يمكن أن ندخل في هذه البوابة،
3: هذا
2: في هذا الخلط.
3: نعم.
2: من شيء لا يمكن أن يخلط بينه. نحن حينما تكلمنا في بداية الحصة قلنا إن هناك أمثالا في كل الثقافات.
3: نعم.
2: ولذلك يمكن أن نجد أمثالا من الفرنسية، وفي بعض الأحيان ترجمة الأمثال من الفرنسية إلى العربية مثلا يكون بالبحث عن المثل الذي يناسبه. يعني مثلا ذكرنا منذ حين أن المثل الذي ذكر petit à petit l'oiseau fait son nid، مثلا إذا أردنا أن نترجم هذا المثل بحث المترجم عن أمثال تقترب منه. وأنا في ثقافتي لا أعرف مثلا قريبا من هنا، ولكن على من يترجم أن يكون موسوعيا في معرفة هذه الأمثال المناسبة. ما سنقدمه بعد حين هو الصياغة الفرنسية للمثل والترجمة العربية لها. المثل الفرنسي يقول il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain، لا ينبغي أن نرمي الطفل مع ماء الحمام. ما معنى ذلك؟ أنا طبعا أنا حينما نقول هذا المثل
3: الانتباه،
2: حينما نقول هذا المثل وحينما نتركه في هذه الثقافة، لدينا ثقافة أخرى كنا إزاء ثقافة عربية فيها الضبع وفيها الشات
3: والشات. نعم.
2: لدينا الآن ثقافة أخرى أن عنا لو دو بان، ماء الحمام الذي نغتسل به.
3: نعم.
2: حينما تريد أن تطهر الحمام ستدفع الماء القديم، ولكن إذا كان ابنك الرضيع في ذلك الماء ستتركه.
3: نعم.
2: يعني لا يمكن أن نرمي كل شيء معا، أي أنه لا يجب التخلي عن الشيء الجيد بسبب وجود أمور سيئة.
3: نعم.
2: وهذه نصيحة أخلاقية، يعني لا يمكن أن تحكم على مجموعة لأن واحد فيهم فقط أو عائلة لأن واحد فيهم أسأل لك. واليوم مثلا نحن في العلاقات العادية يمكن أن يقطع المرأة
3: لموقف واحد
2: من فرد واحد
3: وينسى بقية المواقف
2: أو يمكن أن يقاطع أسرة فقط من أجل أن شخصاً ما في تلك الأسرة أساء إليه. من بين الأمثال الفرنسية أيضاً فوت أفوي إيتا موتي باردوني، الخطأ المعترف به مغفور نصفه، يعني حينما تعترف لي بخطئك أنا أغفر لك نصفه،
3: قطعت نصف مساحة السماح.
2: نعم جميل.
3: نعم.
2: من الأمثال الفرنسية أيضاً سي لي شا غارد لي شيفر كي أترابرا لي سوري، يعني إذا كانت القطة تحرس الماعز فمن سيصطاد الفئران. طبعا هذا المثل يضرب في سياق من ينبغي أن يقوم بدوره الذي
3: هو موكول إليه،
2: والحياة هي في هذا السياق أدوار، فلكل شخص دوره. تصوري أنت قطة تحرس الماعز، ولا شك أن الفئران، هو هذا يتكلم عن حقيقة باتت اليوم مشكوك فيها، أن القطة تصطاد الفئران. لم يعد هذا حتى في عنصر الطبيعة
3: موجودا.
2: ثم هناك مثل فرنسي يقول كي نو في با كون il peut ne fait pas quand il veut. كي نو في با كون il peut ne fait pas quand il veut. من لا يفعل عندما يستطيع لن يفعل عندما يريد. ما معنى هذا؟ يعني حينما تستمعين إلى مثل، أنا لا أختبرك وإنما أتكلم عن الانطباع الذي يسمعه المرء.
3: ما دامت عندك قدرة أنك تفعل شيء افعل هذا الشيء، لأنك قد تحرم من فعل هذا الشيء إذا أردت فعله، ما دمت لم تفعله أنت تستطيع.
2: نعم. إذا كنت أستطيع المشي
3: امشي. إذا كنت تحب السفر ولك ما يتيح لك هذا سافر. لا تتردد.
2: فإن إن أنا كنت أستطيع أن أمشي ولم تمشي فأجدر أنني لن أمشي حينما أريد المشي.
3: قد لا تمشي حين تريد المشي.
2: فهنا الاستطاعة هي درجة أولى من
3: تحقيق
2: ما يسمى بالإرادة، وهي درجة عليا. مثل فرنسي آخر، لا فاش لا بروميير او بري لش توت لا روزي، أي البقرة الأولى في المرعى تلعق كل النداء، يعني يزمك تدبر بيتك من الأول. أي من يسبق ينال الأفضل. ومثل فرنسي آخر، كم أن في سون لي أن سكوش، كما تصنع فراشك تنام عليه.
3: كيف ما تكون؟
2: نعم، هذه ماذا أنت أدرى بتفسيرها؟ كيف يعني
3: فراش؟
2: كيف حينما نهيئ فراشا جيدا يكون النوم
3: جيد ومريح ومريح. معناها ما تفعله سيكون لك كما أنت أعددته،
2: يعني وحينما يكون فراش
3: نص البيز،
2: فإن ذلك لا يريح عند النوم. هذا المثل يضرب في ماذا؟
3: يضرب للاستعداد الجيد للشيء والقيام الجيد بالشيء لتستمتع به، إن أنجزته جيدا وقمت به أحسن قياما ستستمتع بذلك.
2: نعم. أيضا يمكن أن نجد أمثالا إفريقية، وهذه الأمثال موجودة هنا وهناك، وأيضا يمكن أن نسمع بعضها ويترجم بالفرنسية، ولكن هو ينقل هذه الحيوات الإفريقية، والترجمة في بعض الأحيان تفقد المعنى الإفريقي،
3: المعنى الحار.
2: نعم. فمثلا يمكن أيضا أن نجد بالترجمة أمثالا صينية، مثلا الحياة ظل عابر، أما الحب والصداقة فهما نورها. الحياة
3: ظل عابر،
2: أما الحب والصداقة فهما نورها. ما معنى ذلك؟ حياة ظل عابر،
3: نعم، تمر
2: ظل،
3: أي
2: ولكن الحقيقي
3: يعبر، ما يبقى
2: الحقيقي هو النور الذي ينعكس على تلك الحياة.
3: ما يبقى هو الصداقة والحب.
2: نعم. هو فكأن الحياة
3: في عمقها صداقة وحب في
2: حقيقتها.
3: في الحقيقة.
2: فإن كنت تبصر الحياة أنت لا ترى ظل إلا ظلا.
3: إنعكاس.
2: فعليك أن ترى النور الحقيقي المتمثل في الحب والصداقة.
3: نعم.
2: إلى هذا الحد يؤمن الصينيون بحكمة الحب والصداقة.
3: نعم. لا يمكن أن تعاش الحياة دون حب ودون صداقة، فهما نور ينير القلب والروح وكل تفاصيل الحياة.
2: طبعا هناك من يستمع إلينا ويقول لك لا أحتاج لا حبا ولا صداقة، أنا في النور طالما أني في الحياة،
3: أنني مصدر النور
2: وأنا عابر ولست في ظل، أنا هو ذلك النور.
3: نعم.
2: طبعا هذه وجهة
3: نظر.
2: نختم بحكمة صينية تقول: لمن يعرف كيف ينتظر يفتح الزمن له أبوابه. بهذا المثل الذي يجعلنا حين ننتظر حكماء، ويجعلنا حينما نصطبر نكون قد تعلمنا الدرس، نختم هذه الحصة التي تحدثنا فيها عن الأمثال العربية التونسية، عن بعض الأمثال الفرنسية والصينية، ولكن كان الغرض لا أن نتوقف عند الأمثال جميعا، وإنما نتكلم
3: عن هذا المشترك،
2: عن بعض الخصائص المشتركة لهذه الأمثال. كل شكر لك.
3: شكرا، وسعيدة جدا بهذا اللقاء. شكرا أستاذي.
2: كل شكر للسادة المستمعين، ونترككم إن شاء الله مع ذكر محمد سألت حبيبي لماذا الغياب، ونلقاهم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء. شكرا.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان، إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصميرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
8: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
9: فرقة الإذاعة التونسية.
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
9: تأليف.
8: سينما.
11: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
8: موسيقى وحوارات.
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
8: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي.

مساء الخير، مساء النور، مساء الثقافة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. لقاء جديد من الصالون الثقافي في موعد يومي كالعادة من الخامسة إلى حدود الساعة الثامنة مساء في متابعتنا الثقافية. والعنوان الأبرز لأكيد خلال هذه الأيام هو مهرجان

حلقتنا الصيفية من خلال متابعة ومواكبة وحديث عن أهم الفقرات وأهم المواعيد الخاصة بهذه المهرجانات في مختلف تراب الجمهورية. شكرا لكم من القلب مستمعينا لاختياركم موجاتنا. لقانا اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، كما قلنا لقاء الصالون ينطلق الآن ويتواصل معكم كالعادة بإذن الله لحدود الساعة ثامنة مساء بمرافقة تقنية الزميلة منصف المراحي. معكم في إعداد وتقديم اللقاء نجيب العربي. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة ورائقة لكل برامج صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

0: 5:17 رجعنا نواصل معكم مستمعينا لقانا من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية في استضافة أولى خلال هذا اللقاء المتواصل كالعادة بإذن الله لحدود الساعة 8 مساء. نرحب بضيفنا السيد صفوان الخصخوصي مدير دار ثقافة ودليل، نقول له مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا
1: وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكم في مستمعكم الكرام. مرحبا،
0: أهلا وسهلا وشكرا على تلبيه دعوة إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بك سي صفوان.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا. إذا من خلال هذه المصافحة والاستضافة الأكيد نواكبوا البرمجة الصيفية والنشاط الصيفي في المؤسسة، إلى جانب طبعا الإطلالة في ما يخص المهرجان الصيفي بود الليل في دورته الجديدة اللي بشكون بداية من تاريخ 31 جويليا. قبل ما نحكيه على البرمجة الخاصة بهذا المهرجان، خلينا نمشيه في جزء أول حول البرمجة الصيفية والنشاط الصيفي تحديدا من خلال الورشات، من خلال النوادي، وأيضا من خلال هذه الفقرات اللي تحاولوا الأكيد في جانب استقطاب أكثر عدد ممكن من أهالي وادي الليل، هكا ولا لا سي صفوان؟
1: إيه بالفعل، ما كنت تحكي سيادتك، احنا دار ثقافة وادي الليل كنا استغلنا العطلة الصيفية، عملنا برمجة صيفية سميناها سيفنا فن. البرمجة الصيفية شعارها كان سيفنا فن بدار الثقافة وادي الليل.
0: نعم.
1: وقع تدعيم شبكة النوادي، وعدد 4 نوادي جدد، نوادي في المسرح، نوادي في الرسم، نوادي في العلوم الرياضيات والمنطق، في العلوم الإيطالية، في اللغة الإنجليزية، وكذلك عنا أنشطة باش تكون متخلل البرمجة هذه. مثل عنا تظاهرة موجهة، يوم تنشيط موجه للطفل والأسرة بعنوان عائلتنا الفنانة، تكون إن شاء الله نهار 23 جويلية 2020
0: نهار الخميس.
1: وبالتوازي مع هذا بشكون عنا ورشات مع بالشراكة مع مختلف المؤسسات والمنظمات الأخرى، مثلا الأسبوع الفارس كان عنا نشاط بالشراكة مع مركز الفنون الدرامي والرقصي بولاية منوبة، كل الورشات على مدار 3 ايام، ورشه في فن الممثل والاداء الحركي.
0: نعم.
1: ووقتها بعرض مسرحي للاطفال ودار الثقافه وادي الليل.
0: بالنسبه لليوم اللي هو كما قلنا نهار الخميس 23 جويليا في اطار هذا النشاط اللي طبعا تحت اسم عائلتنا الفنانه، كيفاش باش يكون هذا اليوم على مستوى الورشات؟ فما جانب كي نحكيه على عائله فنانه الاكيد ما نحكيه على مختلف افراد العائله صفوان.
1: اكيد احنا النشاط هذا واحنا نحضروه نحن الاخيين في دار الثقافه وباقي الزملاء ولا حتى الزملاء في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، اختارنا انه ما يكونش نشاط موجه للاطفال، وكاهو حبينا ان يكون الانشطه نتاع اليوم التنشيطي هذا تجمع الطفل بالولي تاعه. في هذا الاطار احنا عملنا شراكه مع مؤسسه كورتابل. كورتابل هي شركه معناها
0: ما فماش هكا داعي كبير انه نحكيه على هذه المؤسسات الخاصة، وإنما بصفة عامة في دار الانفتاح على هذه الشركات سواء مع المؤسسات العمومية كما مركز الفنون الدرامية والركحية.
1: لا أنا حبيت نذكر فقط مجال نشاطها اللي هو الأدب الطفل.
0: واضح
1: مختصة في أدب الطفل.
0: واضح.
1: الورشات باش عنا ورشة بعنوان البودكاست الصغير في الولي، حصة في البودكاست شكون أدتها الطفل وولي امره اللي يحضر معنا ان شاء الله نهار في التظاهره هذيك. كذلك باش عندنا ندوه ثانية حول التربيه الحديثه اسس التربيه الحديثه، واللي يختصر منها ورشات الرسم وفي الديجيتال والمهرج، وكذلك باش يخدم يوم تنشيطي من تنشيط حفل تنشيطي من تنشيط نجيب جيبان.
0: واضح. هذه فعاليات اليوم اللي بشكون بداية من الساعة 9 صباحا مع مختلف هذه الفقرات كما تفضلت الأستاذ صفوان الخصخوصي مدير دار ثقافة وادي الليل، وفي الأثناء أيضا نوادي جديدة فتحت أبوابها طبعا لاستقطاب الأطفال وشباب وادي الليل اللي من بينها نذكروا صفوان.
1: بالفعل هو بالنسبة للبرمجة الصيفية وقع تدعيمها بنوادي في تحسين الخط. نوادي في الخط العربي للكبار يندرجوا هذوما الزوز في إطار البرنامج الوطني ودليل مدينة للخط العربي اللي هذا ينزل في دار الثقافة ودليل من شهر أبريل وش يمتد إعلان 6 أشهر مشروع كبير هو بالاشتراك مع الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية منوبة. كذلك عندنا متطوعين يعملون في نوادي في الفنون الجميلة والفنون البصرية ونوادي في علوم الرياضيات والمنطق. احنا ديما في أنشطة نحاول ديما نقربوا البساط المجال الثقافي من المجال التربوي.
0: جميل. هذا فيما يخص طبعا هذا الانفتاح وهذه الشراكات كيف ما تحدثت على هذا اليوم اللي هو عنوان عائلتنا الفنانة إلى جانب كما تحدثت كذلك على النوادي الجديدة خلال هذه الصائفة. نمشيو الآن نحكيو على المهرجان الصيفي بودليل في دورته الجديدة. أنا قلت أنه ينطلق 31 جويليا ويتواصل إلى غاية 4 أوت هكا صفوين.
1: أي في فترة هذه
0: خلنا نحكيو شوية في تفاصيل حول البرمجة.
1: والله السنة بالنسبة للمهرجان الصيفي بود الليل بش يكون بالشراكة بين دار الثقافة بود الليل وجمعية عتيق. هذا في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. البرنامج ما زال معناه في التحضير وما زال ما خدمناش، لكن قاعدين مختلف الجلسات والمشاورات نبلسان وبرمجة ترتقي بمستوانا حتى نحتفل بثلاثينية المهرجان. نحب أن نتوسع أكثر، نحب الراعي بمختلف التعبيرات الفنية، نحب الشرائح العمرية كلها تلقى معناها تلقى نصيبها في حفلات المهرجان. باش توزع المهرجان بين ما هو عروض شبابية بين ما هو عروض أغنية تونسية، عروض راقصة، عروض تنشيطية، نحب أغاني بديلة، نحب نمس أكثر مجال ممكن من التعبيرات الفنية باش معناها المردودية والفعالية متاع المهرجان توصل أكثر الشرائح العمرية ممكنة.
0: جميل مهم، ويتم التشريك ربما من خلال هكا في جانب انه كما قلنا وقت اللي دار ثقافه والشراكه مع الجمعيه اللي هي نعرفوا طبعا شراكات عديده بين دار ثقافه ودليل والجمعيه الثقافيه السينماتوغرافيه عتيق، تحاولوا تشاركوا الاهالي من خلال استبيان من خلال اراء في علاقه بفنانين يحبوهم يكونوا موجودين، والى اي مدى الامكانيات متاحه ل انه يكون فما هذه الطلبات وهذه الرغبات الخاصه بالاهالي في علاقة سواء بالمسرح الموسيقى ولا غيرها من الفنون اللي هي تكون موجودة بإذن الله في ثلاثينية المهرجان.
1: اي احنا بالطبيعة ما حصلناش البرمجة للآخر، احنا قبل ديما حتى في نشاطنا في دار الثقافة ما نجمو نبرمجو، كان كي نعقو معناها سلسة من جلسات التشاور نشوفو نقارنو بالدورات السابقة شنو صار شنو ما صارش، شنو الحاجات اللي نجمو نزيدوها، شنو اللي باهي اللي نجمو نطورو فيه، شنو الحاجات اللي مش نجمو نفادوها. هذا ديما تكون بالتنسيق مختلف الاطراف مختلف شركائنا في الفريق الثقافي بمدينه ودليل.
0: شنو اللي ما مشاش في الدوره السابقه للمهرجان وهكا تحاولوا انكم تتجاوزوها في هذه الدوره؟
1: والله الحق مبدئيا كل شيء سافا عملوا اللي كان عملوا الحاجه اللي لاحظناها شوي ناقصين شويه دعايه الحق، ما تعرف تحضيرات اديناها مؤخر ما عرفناش معنا مبقى ما التحضيرات ديركت عدين الإنجاز ما خليناش فترة زمنية بتاع دعاية وإشهر لازم، يمكن هذه الحاجة اللي نحاولوا سندركوها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون دورة موافقة ثلاثينية مهرجان المهرجان الصيفي بودليل اللي هو كما نعرفه في شراكة بين دار ثقافة ودليل والجمعية الثقافية السينماتوغرافية عتيق، واللي كما تفضلت تحاولوا من خلالها أنه تلبيوا مختلف الأذواق وأذواق الشرائح العمرية الكل. إن شاء الله موافقين ولنا عودة إن شاء الله في معيد قادمة معك
1: أستاذ. بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ صفوين الخصخوصي مدير دار ثقافة ويد الليل اللي من خلال هذه المصافحة رجعنا ببعض التفاصيل حول الجديد على مستوى النوادي الصيفية وهذه التظاهرة التي طبعا ستكون يوم الخميس 23 جويليا الجاري لعنوانها عائلتنا الفنانة في محاولة لاستقطاب طبعا من خلال البرمجة مختلف أفراد العائلة، أنه يتم هكا يكون فما هذا التواصل من خلال الفقرات اللي برمجتها الدار بالنسبة لهذا اليوم اللي كما قلنا نهار الخميس 23 جويلية 2026 بداية من الساعة 9 صباحا، والمهرجان الصيفي اللي بيكون بداية من 31 جويلية ويتواصل إلى غاية 4 أوت، وإن شاء الله في موعد قادمة نعطيه أكثر تفاصيل حول هذه البرمجة. لقانا يتواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في مختاراتنا الغنائية لهذا المساء، إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم.

تحية متجددة لكل من اختار موجات إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحيط. نوصل معكم مستمعينا لقاء الثلاثاء في توقيت 5:35 بعد قليل. خلال جزء آخر من هذا اللقاء نواكب تظاهرة مرافة الفن 5، نحكي في تفاصيل حول هذه التظاهرة مع ضيوفنا سيد كمال بن تعزيت اللي هو مدير دار ثقافة فريد غازي بحومة السوق جربة، وكذلك مع الفنان التشكيلي لطفي جلفات. نحكي في تفاصيل حول هذه التظاهرة في نسختها الجديدة، أهم فقراتها والذي يميز هذه الدورة. أيضا خلال لقاءنا اليوم من الصالون الثقافي نعود على الدورة الأخيرة لمهرجان في خصوصيته، أيضا من خلال مواكبته والعودة على أهم تفاصيله كيف كانت في إطار نسخته الجديدة مع ضيفنا اللي يكون حاضر معنا إن شاء الله خلال هذا اللقاء، سيد عبد الرؤوف بن تمنسترت اللي هو رئيس جمعية الإرادة للثقافة والتنمية بالسرندي، المنظمة لهذا المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي في هذه المنطقة. أيضا تحديات ربما هذه المهرجانات الصغرى في القرى والمناطق الداخلية، شنية الصعوبات في علاقة بمواصلة هذه المهرجانات وتأثيث أهم فقراتها، كل هذا نحكي فيه إن شاء الله مع ضيفنا خلال لقاءنا اليوم من الصالون الثقافي اللي نوصل فيه مع اختياراتنا الغنائية في هذا المسائل.

أهلا وسهلا بكل أوفياء موجية إذاعة تونس الثقافية، شكرا لاختياركم لقاء الصالون الثقافي لنواصل فيه معكم مستمعينا في توقيت 55 دقيقة. مهرجان آخر وموعد صيفي آخر مهم اللي هو المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 اللي انطلق اليوم الثلاثاء، وأعطت المكتبة الجهوية تحديدا ابن شبات بتوزر اليوم الثلاثاء إشارة انطلاق هذا البرنامج، برنامج المهرجان الوطني لمصيف الكتاب كما قلنا في دورته 33 من خلال كرنفال تنشيطي وسط شوارع مدينة توزر وصولا إلى المكتبة الجهوية، لتنطلق بذلك مجموعة من الورشات الموجهة للأطفال. وبانطلاق الاحتفال الجهوي لمصيف الكتاب المكتبة الجهوية، تشرع كافة المكتبات العمومية في الجهة في تنظيم سلسلة أنشطة متنوعة سواء داخل فضاء المكتبات أو خارجها للترغيب في المطالعة وتقريب الكتاب من كافة الفئات العمرية. هذا انطلاقا من تصريح طبعا نبيلة العمراني مديرة المكتبة الجهوية ب توزر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إذن تقام مختلف هذه الأنشطة تحت إشراف إدارة المطالعة العمومية والإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية وتكوينية بغاية كما قلنا تقريب الكتاب من المواطن، وبذلك طبعا تكون المكتبة أيضا من خلال هذه البرمجة نحكيه على المكتبة في مختلف تراب الجمهورية فضاء حاضن وانفتاح على الشواطئ وغيرها كما تعودنا من خلال اللقاءات الخاصة بهذا المصيف في مختلف تراب الجمهورية، والأكيد نكون مع محطات أخرى في مواكبة لهذا المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. لقانا يتواصل معكم مستمعينا مع الاختيارات الغنائية في هذا المساء، ونتواصلوا بعد السادسة في ساعة جديدة من هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي مع بقية ضيوفنا.

0: ما
1: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
2: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
3: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، وذلك من 22 جويليا إلى 2 أوت 2026. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصميرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتاب اليوم تحت جسر أمستردام لأمين سريك. صدرت الرواية عن دار الأمينة للنشر في 530 صفحة، وهي حائزة على جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية ضمن جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب 2026. وسبق للكاتبة أن أصدرت روايات سفر القلب، إصحاح الروح، وهيباتيا الأخيرة. تسرد الرواية حكاية الدكتور عامر الذي قرر التخلي عن المنصب والجاه والمكانة الاجتماعية ليتسول تحت جسر أمستردام، وذلك كشكل لتجاوز العالم ومباهجه ومناصبه وكل إحساس بالتفوق والتميز، ليخلو بذاته ويفرض عليها التسول كوسيلة لترويض النفس وتحقيق الغنم في نهاية التجربة. يقول الدكتور عبد المنعم شيحة: لعل يقين المؤلف أمين زريق نابع أساسا من أن الإنسان الذي هو فينا لن تزال عن جوهره طبقات الصدى التي تعلوه وتميز مادته، إلا إذا بدأ في التخلي عن كل ما يتشبث به حادة من معالم ومباهج وأدوات، ولن تظهر الروح التي بها يكون الإنسان إنسانا إلا إذا تخفف ومضى إلى حيث النور. هذه هي فكرة الرواية الأساسية، وهي في معناها الأساسي فكرة فريد الدين العطار الذي يتكرر ذكره وذكر نتف من أعماله في هذه الرواية. لا تخفي أمين زريق بأن الإنسان خطر أتى على كل شيء، وسيأتي عليه نهمه وجشعه، وإن كانت تختفي خلف شخصية الدكتور المتسول تحت جسر أمستردام، ففي كل فقرة من الرواية ينكشف خوفه على الإنسانية من نهايتها التراجيدية المحتومة، وذلك بسبب الأنا المتضخمة والانفراد بالرأس.

0: ورد في الرواية: أرجل هنا وهناك تذرع حيرتها جيئة وذهابا، بينما أضم أنا رجلي إلى صدري وأضم صدري إلى خجلي وأضم خجلي إلى خجل المشاة، فأنا إذ أرقص في هذا المكان فيقرفس معي العالم بأسره، أتسبب في حرج للبشر منذ آدم إلى آخر إنسان سيغادر هذا الكوكب ويطوي صفحة هذا الجنس الذي سموه جنسا بشريا. ثم تبين لهم أنه جرح سقيم في هذا الوجود. يقول الكاتب المغربي عبد النبي بزاز: رواية تحت جسر أمستردام غنية بتعدد سياقاتها ووفرة شخوصها وموضوعاتها المتضمنة لتفاصيل لا تخلو من إحالات ورموز تستدعي عدة من أدوات معرفية وتحليلية لمقاربتها وتفكيك عناصرها ومكوناتها، وما تنفتح عليه من آفاق موسومة بالغنى والسعة انطلاقا من العنوان بدلالاته التعبيرية والرمزية، إلى العلاقة القائمة بين عامر ومعلمه وما تحبل به من معان وأبعاد صوفية، بحيث شكلت ثابتا علائقيا هيمن على مسار الرواية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: ومنصف المرايحي نواصلوا معكم مستمعينا لقاء الصالون الثقافي على موجاتنا في هذا اللقاء الثلاثاء 21 جويلية 2026 توقيتنا 26 دقيقة. نواصلوا مع استضافتنا ورحبوا بالأستاذ كمال بن تعزي. تقولوا له مساء النور. أهلا وسهلا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا بك أخت نجيبة وكل مستمعي الإذاعة الثقافية. شكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا وتحيتنا للفنان التشكيلي سي لطفي قلفات اللي نتواصلوا معه، ولكن فما إشكال في التغطية، نحاولوا أنه نتواصلوا معه في هذا اللقاء باعتبار أنه نواكبه من خلال حضور سي كمال.

0: الجمال، وأيضا إن شاء الله إن أمكن مع سيلوتشي جلفات بعد قليل. هذه التظاهرة الثقافية مرافة الفن 5 في شعار جديد وفي دورة جديدة، خلينا نذكروا بها من خلال أنه نعطيه فكرة للسادة المستمعين عن هذه النسخة الخامسة في فكرتها منذ البداية والجديد بالنسبة لهذه الدورة. طبعا ضيفنا سي كمال بنت عزيت هو مدير دار ثقافة فريد غازي حومة السوق بجربة اللي تحتضن فعاليات هذه التظاهرة. تفضل أستاذ.
1: شكرا لك. صحيح مرافق الفن هو في نسخته الخامسة السنة هذه. هو أساسا ملتقى يجمع خاصة الفنانين التشكيليين، قلنا أساسا يختص في الجانب هذا من الفنون، هو الجانب الفن التشكيلي. هو ملتقى أردناه لقاء يكون ما بين الفنانين وما بين الفن متاعهم، وخاصة تأثير الشباب وتحفيزهم على مثل هذا الفن، خاصة في استغلال الفضاءات وجماليات الفضاء العام، خاصة في المستوى هذا من تنشيط الساحات خاصة بالفنون التشكيلية ومختلف الفنون، وكذلك أعطى فرصة للشباب المبدعين باش يقدموا أعمالهم، باش يقدموا مواهبهم في المجال هذا. إن شاء الله باش ينطلق الملتقى يوم 28 جويلية، باش يكون لقاء من خلال معرض جماعي للفنون التشكيلية يشارك فيه فلة من الفنانين التشكيليين الموجودين في جزيرة جربة وإلا خارج جزيرة جربة، يساهموا معنا في المعرض هذا، وفما تسليط الضوء كذلك على بعض الفنانين والرسامين الشبان اللي باش تعطيهم فرصة باش يلتقيوا مع فنانين عندهم تجربة كبيرة في الفن التشكيلي هذا فضاليهم. كذلك باش يكون عندنا فما ورشات في الفن التشكيلي أو الرسم على البريمال اللي باش يأثر هنا الأستاذ حبيب الغرابي، وإلا الرسم من خلال الفنانين التشكيليين اللي مختلف الفنون الرسم اللي باش يساهموا معنا في هذا الملتقى.
0: جميل جميل اللي سنايخ وشعار لنكون مصدر إلهام وإبداع في إطار هذه النسخة الخامسة لمرافق الفن. كما تفضلت أستاذ كمال فإنه الافتتاح باش يكون يوم 28 جويلية من خلال هذا المعرض الجماعي لمجموعة من الفنانين التشكيليين أبناء الجهة وإلا بصفة عامة سي كمال.
1: هم في أغلبهم من
0: أغلبهم
1: سواء من جزيرة جربة وإلا من ولاية مدنين باش يكونوا معنا، وإلا فما فنانين تشكيليين أصيلي الجزيرة يقطنون بالعاصمة مثلا باش يجيو معنا باش يساهموا معنا في المنطقة هذا. وكذلك عندنا ضيوف باش يجونا خاصة من الجزائر كذلك يشاركوا معنا، فما ضيوف آخرين من خارج جزيرة جربة يشاركوا معنا، وهنا مشكورين على خاطر تعرف السنة طقس سخون برشا.
0: صحيح.
1: في ظروف صعيبة شوية في الطقس باش يكونوا ان شاء الله متواجدين معنا، نحب نحييهم ويعطيهم الصحة على معناه يتكبدوا مشاق السفر باش يجيو معنا ويشاركوا معنا في هذا الملتقى ان شاء الله.
0: واضح. إذن في افتتاح لمعرض لمجموعه من الفنانين وإطار هذا التواصل والتجربه نكون فما بالتوازي حضور لمجموعه من الفنانين التشكيليين الشباب اللي يصير هذا التواصل مع الفنانين اللي عندهم تجربه ومسيره ربما مهمه في هذا العالم عالم الفن التشكيلي. فمن خلال ورشات كيفاش باش يكون هذا التلاقي بين الجيلين كان نجم نقوله أستاذ؟
1: حب قبل كل شيء حب نحيي الفنانين التشكيليين الكبار اللي بيشاركوا معنا، خاصة مدام حزيزة بحر اللي باش تكون معنا في الملتقى هذا، كذلك شيخ الفنانين سي عياد بن حسين باش يكونوا معنا في الملتقى هذا كذلك من خلال أعماله ومن خلال تجربة كبيرة في ومسيرة كبيرة في أنا نجم نقول لك من أكبر الفنانين التشكيليين الموجودين على الساحة الوطنية. عياد بن حسين ومعروف في على الساحة الوطنية. صحيح. كذلك محمد خامس مسراتي فنان أصيل الجزيرة وأعماله معروفة وتشاع على مستوى عالمي، معروف في محمد خامس مسراتي بأعماله، خاصة مختص في خصوصيات والحاجات الخصوصية لجزيرة جربة في الفن المعماري في اللباس في كل التقاليد في كذا، عنده ريشة سحرية في محمد خامس مسراتي كذلك لطفي الجلفات اللي عنده اعمال وخاصه مختص في الرسوم البربريه اللي معروفه عليه
0: واللي معروف بنشاطه طبعا. تحيه لي سي لطفي في الجهه. نعم
1: من اهم الفنانين في الخط العربي زاد كذلك باش يكون معانا في المنطقه, وهو اللي باش يكون التلاقح اللي باش يمروه بالنسبه للفنانين ولا المبدعين الشبان اللي باش يشاركوا معانا في الملتقى من خلال خاصه الورشات اللي باش تكون كذلك كما قلت عن ورشة الرسم على الرمل اللي بشي أسسها لنا الأستاذ حبيب الغرابي, وهذه فرصة للشباب والأطفال خاصة اللي بشاركوا باش يجوا يلامسوا معانا كيفاش نجم من خلال الرمل اللي هو في متناول الناس كل نجم نخرجوا منه أعمال فنية وإبداعية متميزة.
0: جميل.
1: كذلك فما الرسم بالطين بالارجيل معناها بالطين باش تأسسوا لنا كذلك فنانة تشكيلية من جزيرة جربة. كذلك لطفي في الفنان لطفي القلفات باش يعمل لنا كيما بيرفورمانس في الرسم مع خاصة مع مجموعة من الشباب باش يقوموا وكذلك برسم جداريات هدية من بصمات الملتقى اللي يخليها الملتقى في كل دورة إن شاء الله.
0: واضح هذا في اليوم الافتتاحي اللي هو 28
1: يوم الافتتاح. كذلك احنا هو مرافق الفن ثم تداخل الفنون في مختلف الفقرات نتاع الملتقى.
0: نعم, ولكن نقولوا انه الابرز الفنون هو الفن التشكيلي. نعم,
1: مجموعه من مقيمين موسيقيين موسيقيان هما ايفا وزوجها باش يقدموا لنا نوع من الموسيقى العالميه باش يرافقونا من خلال الافتتاح نتاع الملتقى هذا في معزوفات عالميه ان شاء الله باش يرافقونا في الافتتاح
0: نعم.
1: اليوم الثاني باش يكون كذلك مواصلة للمعرض والعروض هذه ومشاركة جديدة في الورشات المختلف الشرائح, هي مفتوحة لمختلف الشرائح في الفن التشكيلي. في المساء يعني باش يكون عندنا لقاء مع عرض فيروزيات لمجموعة من جزيرة جربة مجموعة من الشباب باش يأثرون الفقرة هذه مع عرض فني للرسم على الرمال للفنان الحبيب الغرابي اللي باش يدوم ساعه غير بعد تقريبا. هذا باش يكون الفضاء نتاعو باش تكون ساحه عامه مفتوحه للجميع في وسط مدينه حمص السوق, وباش يستمتع الحضور خاصه تعرف انت جزيره جربه في شهر جويليا وأوت هي تستقطب العديد من السياح سواء الاجانب او السياح التونسيين اللي يجوا يصيفوا في جزيره جربه, وهذا باش يكون لهم موعد ان شاء الله عرض فني متميز فيه المزاوجه ما بين الموسيقى والرسم على الرمال, وفما فرجه ونستمتع الناس كل بالفن هذا.
0: جميل, هذايا طبعا من فعاليات الملتقى ملتقى الفن في جزيرة جربة اللي اثنين نلقاوه في دورة خامسة وتحت شعار لنكن مصدر إلهام وإبداع بداية من 28 جويليا إلى غاية 2 أوت. إذن هاك عطينا تقريبا أهم الفقرات والتفاصيل الخاصة بهذه النسخة الخامسة, ربما التحديات في علاقة بدورات جديدة أنه نحكيه على ملتقى يعني في فلسفته مهم وقت اللي نحكيه على أهمية الفن التشكيلي, هل أنه فما سعي لأنه يكون يستقطب أكثر عدد ممكن من الفنانين التشكيليين سواء من عرب وإلا أجانب, وشنو اليوم
1: ربما حبيت نشير له هو ان شاء الله الملتقى هذا يبدا يبلغ من النضج ومن التجربه اللي توا حبينا وبدينا نفكروا كون الملتقى هذا يولي ملتقى يشاع على سواء عربيا او دوليا.
0: نعم.
1: لما لا, وجاتنا العديد من الدعوات باش يشاركوا معنا في الملتقى هذا, ولكن قلنا في دوره لاحقه ان شاء الله حضروا, وان شاء الله من الدوره السادسه ان شاء الله باش يكون عندنا فنانين على مستوى عالمي, وان شاء الله باش ينفتح وباش يولي ملتقى دولي للمرافق الفن, وشي في مختلف الفنون ان شاء الله بيشاركوا معنا فنانين مختلف العالم ان شاء الله في الدوره السادسه ان شاء الله.
0: اذا هذه كل التفاصيل في علاقه بهذه النسخه الجديده من مرافق الفن، تظاهره تحتضنها دار ثقافه فريد غازي بحومة السوق جربة. في علاقة ربما بالنشاط، فما نوادي صيفية بالتوازي، شنو اللي يميز المؤسسة في هذه الفترة أستاذ كمال؟ وكان فما إضافة تحب تقولها في علاقة بمرافق الفن؟ الأكيد الكلمة لك، تفضل سيدي.
1: حبيت قبل كل شيء نحيي كل الفنانين التشكيليين وعلى رأسهم سي الفنان لطفي الجلفات اللي هو فنان وفنان يعمل بجد وفنان مجتهد وفنان هو اللي ينسق، خاصة مش سهل في الظروف هذه ينسق مع الفنانين ويعمل البرامج مع الفنانين وكل البرمجة تصير معه، ونحب نحييه
0: وإن شاء الله يكون حاضر معنا. نعم إن أمكن ذلك.
1: الفريق العام في دار الثقافة على الملتقى هذايا وكذلك مركز الفنون الدرامية والروحية بجربة وعلى رأسهم سي كيلاني زغروبة على دعمهم وشراكتهم لهذا الملتقى، كذلك الجمعية التونسية لفنون الشارع والجمعية جمعية لوتوس للثقافة والفن في المجال السينمائي، ثم الكل تداخل. وكذلك حبيت نشكر بلدية مكان بلدية جربة حومة السوق على دعمها للملتقى هذايا وتحفيزنا للعمل على أحسن توفير أحسن ظروف للملتقى هذايا. صحيح دار الثقافة في حومة السوق في خلال الصيفة هذه فتحنا الأبواب لمجموعة من النوادي، حبينا سائراتنا يستفادوا من العطلة هذه في مختلف المجالات، في خاصة في الفن التشكيلي في الرسم. نعم. نادي الرسم كل يومين في الأسبوع، كذلك نادي مسرح الطفل، نادي الكوتشينج، نادي الإعلامية موجهة للشباب والطفل، كذلك نادي المسرح، نادي التعبير الجسماني. هذوما الكل نوادي حبيناهم يكونوا يرافقوا أطفالنا وشبابنا في العطلة الصيفية باش يبتعدوا شوية على
0: الهاتف وانه تكون هكا فيها ترفيه وإفادة.
1: عطلة نجموا نستفادوا منها كذلك.
0: جميل جدا، إن شاء الله بالتوفيق لكم. مرة أخرى شكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية الأستاذ كمال بنت عزيت مدير دار ثقافة فريد غازي بحومة السوق جربة. إذا الموعد باش يكون 28 جويليا إلى غاية 2 أوت، مرافق الفن 5 في جزيرة جربة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. شكرا لضيفنا الكريم، شكرا لكل من اختار لقاء الصالون الثقافي على موجات صوت إرادة الحياة. نواصلوا مع اختياراتنا الغنائية.

مرحبا بكم معنا من جديد في لقاء الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية اللي نواصلوا فيه على إيقاع المهرجانات ونذكروا في هذا الجزء ببعض الفقرات الخاصة بالدورة الجديدة، دورة تحديدا 45 لمهرجان القاصرين الدولي اللي بتنطلق نهار 29 جويلية الجاري لتتواصل إلى غاية 17 أوت المقبل من خلال برمجة تضم 12 عرض فني مسرحي فرجوي وموسيقي متنوع في إطار طبعا هذه النسخة الجديدة اللي تحتضنها خشبة المسرح الأثري السيليوم، أحد أبرز المعالم التاريخية طبعا بولاية القاصرين الذي يعود إلى الحقبة الرومانية ويعد فضاء ثقافي وسياحي مميز. إذن الأكيد الجمهور، جمهور القاصرين والمناطق المجاورة سيكون على موعد مع فقرات وسهرات مختلفة في إطار هذا المهرجان. وكما كان صرح مدير مهرجان القاصرين الدولي حسام هلالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إنه الهيئة المديرة اختارت خلال هذه الدورة منح الأولوية للإنتاجات الفنية المحلية إيمانا منها بضرورة دعم المبدعين من خلال طبعا هذه الفرصة التي

تكون متاحة لأبناء الجهة وإبراز طاقاتهم على حد تعبيره في ظل ظهور أعمال جديدة تستحق أنه تكون مبرمجة في إطار هذا المهرجان ويكتشفها الجمهور. العروض هي تحديدا نحكيه على العروض لأبناء الجهة 4 عروض محلية وتمثل تقريبا ثلث البرنامج الخاص بفعاليات الدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي. سهرة الافتتاح باش تكون في تاريخ 29 جويلة كما قلنا مع العرض الفرجوي الموسيقي الصوفي الفزعة بمدينة فريانة، وهو عمل يستلهم التراث الشفوي والأناشيد الدينية والصوفية ويستحضر تاريخ عدد من الزوايا بالجهة. أيضا من العروض المبرمجة عرض الضحفاح، في عروض أيضا أخرى مختلفة اللي تأسس فعاليات هذا المهرجان. من بين أيضا العروض في إطار هذه النسخة الجديدة عرض الكرتون اللي بش يكون يوم 2 أوت، أيضا عرض الفنان مرتضى الفتيتي، كذلك الفنانة شيرين اللجمي، أيضا المسرحية الكوميدية ولد الطلياني، عرض للفنان رؤوف ماهر، أيضا مسرحية الهاريبات من بين السهرات وأيضا الأعمال المبرمجة في هذه النسخة الجديدة. وتختتم الدورة الجديدة من المهرجان بتحديدا تاريخ 17 أوت مع عرض للفنانة صوفيا صادق. إذا من بين هذه العروض المحلية لأبناء الجهة وأيضا العروض الأخرى تكون هذه السهرات الخاصة بمهرجان القصرين الدولي في دورة 45. أكيد تكتشفوا كل تفاصيلها في مواكبة هذه السهرات الفنية اللي أكيد نعطيكم فكرة مفصلة عليها على موجاتنا مع مختلف اللقاءات المباشرة في مختلف الفضاءات التنشيطية على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن من 29 جويلية إلى غاية 17 أوت الدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي، ما يقارب 12 عرض فني مسرحي فرجوي موسيقي متنوع يأثوا هذه الدورة. لقانا يتواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع اختياراتنا الغنائية ونجعلكم مع بقية ضيوفنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نجيب العربي. مع نجيب العربي.
1: يتواصل لقانا من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكيف ما ذكرت في بداية هذا اللقاء تحديات أيضا على المشرفين على بعض المواعيد والمهرجانات في الداخل في الجهات. خلينا أولا نستقبلوا ضيفنا، ما نطولوش عليه، نقول له مساء النور. أهلا وسهلا سي عبد الرؤوف بنت منصور، مرحبا. ألو، أهلا وسهلا بضيفنا الكريم اللي حاضر معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية سي عبد الرؤوف، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك نجيبة، ومرحبا بكل مستمعينا على موجات تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا وشكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية. طبعا ضيفنا من خلال حضورك نرجع ببعض التفاصيل على هذا المهرجان اللي كان خلال الأيام القليلة القادمة، مهرجان ثقافي سياحي ورياضي تحتضن هذه الجهة. أنا قلت أنه فما تحديات ربما وقت نحكيه على مهرجانات تقام في مناطق داخلية. أحكينا شوية على المهرجان طبعا اللي هو من تنظيم جمعية الإرادة للثقافة والتنمية بالسرندي، ومن دورة إلى أخرى شنية أهم التحديات اللي تعترضكم في علاقة بفعاليات بتأثيث فقرات المهرجان هذا؟ تفضل سيتي.
2: فعلا نجيبة، شكرا لك وشكرا لكافة الفريق العمل معك على اهتمامكم بالمناطق الداخلية وخاصة الأيام الثقافية ولا كل أنشطة ثقافية في المناطق الداخلية. وثانيا أنه المهرجان هذا ينظم في الدورة هذه فوج سرندي للكشافة التونسية، فعلا الدورة الفارطة هي كانت من تنظيم جمعية الإرادة فيما سبق، وفي الموسم هذا وفي السنة هذه كان شرف التنظيم لفوج سرندي للكشافة التونسية على مدى 4 أيام، حيث كان البداية يوم 19 جويلية وتواصل يوم 16 جويلية عفوا وتواصل حتى اليوم 19 جويلية. في مجموعة من الفقرات ما نحكيوش على التحديات، لأن بالحق احنا كان فريق معنا فريق شباب كبير برشا في التحديات بتاعه في الطموحات بتاعه، ورفع سقف التحدي خاصة في الظرف اللي نعيشوه اليوم ونعرفوا حالة الطقس وحالة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة. ولكن الشباب هذوما قالوا نحن هنا رغم قلة الموارد وقلة ممكن خلينا نقولوا الدعم المادي، لكن الدعم المعنوي كان كبير من كل أبناء المنطقة، منطقة سرندي من عمادة والزبيب ومن كل الهياكل الموجودة.
1: يعني رغم قلة يعني غياب وإلا ندرة الجانب الدعم المادي، فإنه مع الإصرار وأهمية أنه يكون فما هذا التحدي من قبل خاصة الشباب في الجهة، فإنه تقام دورة جديدة من دورات هذا المهرجان ولا هذه الأيام. ولكن فما هكا سعي بحث انه تكون فما دعم اكثر لهذه الايام، انه يكون فما تأثيث لفقرات تكون اهم ولا تكون تحظى باهتمام اكثر عدد ممكن من اهالي المنطقة، هذا امر مشروع يظهر لي سي عبد الرؤوف.
2: أكيد أكيد، هو كل امر ولا كل نشاط ثقافي هو امر مشروع. يلزم على السلطة أنها تكون واقفة معاه وتدعمه، حتى كان ما فماش ماديا على الأقل معنويا، وإحنا هذا هو تقريبا الجناه الدعم المعنوي الكبير من سلطة الإشراف، سواء كانت الجهوية على رأس السيد الوالي ولا مندوبية الثقافة، كيف كيف زاد حتى على مستوى السلطة المحلية معتمد جربة أجين، وكل الإطارات لهنا تقريبا كان متعاونة جدا على مستوى الدعم المعنوي، وهذا أساسي راهو بالفعل وقت تجي تبدأ تخدم وتلقى معاك ناس دايرة بيك وناس تعاونك وناس تعاونك حتى بالكلمة الطيبة. هذا أولا مكسب. الدعم المادي صحيح غايب، ولكن رغم هذا حبينا تكون 4 أيام متميزة في منطقة سرندي من عمادة الزبيب، جمعنا بين الرياضة والثقافة والسياحة. وقت اللي قلنا احنا حبينا نحكيه على الرياضة، وقت اللي قلنا فما دورة في الكرة الحديدية قلنا ثم الدورة في كرة القدم هذا مسينا الجانب الرياضي، ودورة كرة القدم جمعت تقريبا 8 أحياء من جزيرة جربة في الدورة هذه. كرة القدم كرة الكرة الحديدية كانت مشاركات حتى من خارج ولاية مدنين، وقت تلقى معاك فريق من جابس ومن وذرف يشاركوا في دورة الكرة الحديدية في المدرسة الابتدائية بسرندي. هذا على مستوى الجانب الرياضي. الجانب الثقافي أكيد نعرفه، جربة تزخر بعديد الموروث الثقافي، وحبينا لهنا نمسوا الجانب الثقافي في الموروث المادي والمادي، وقت اللي حبينا نسمنه اللبسة الجربية ونحكيه عليها ونسوقوا لها البلوزة الجربية اللي اليوم بتغزو العالم. خطر المثل الأول ونعرفه عندنا احنا، يقولك في بلادك يعرفوك بناسك وفي بلاد الناس يعرفوك بلباسك.
1: شوفي جميل المثل،
2: هاي في شارع ببرقيبة وتشوفي واحد يدور بالكادرون ولا بالبلوزة الجربية، أكيد حتى كانوا ما هو جربي باش تقولي له راهك البلوزة هذيك جربية، أنت من جربة ولا ماكش من جربة.
1: صحيح
2: معناها بالفعل هذاك علاش حبينا نسمنه اليوم الموروث هذا ونعطوه قيمته، وديما قيمته موجودة، ولكن حبينا بالحق رسخوا اليوم. شفنا حتى فما ظاهرة ولت العباد حتى في الصغار معنا في المحافل تاعنا في المناسبات الصغير يلبسوا له في البلوزة المدورة البلوزة العربية هذيك الجربية، وبالتالي معنا حبينا نسمنه هذايا. كيف حبينا نسمنه زداء اللبسة النسائية الملحفة الجربية والطابعي والبسكري والرداء، هذوما كلها حبينا نحكيه عليهم وعملنا لهم يوم سمينا يوم العادات والتقاليد. مع هو حبينا نحكيه على الأكلة الشعبية المتوارثة لهنا والمعروفة في جربة اللي هي الكسكسي الدهان. تعرفي شنو الدهان نجيبة؟
1: لا الدهان لا
2: الدهان اللي هو زيت لدام، هو أكل مسلي اللي تقوله المسلي وقت اللي يبقى فيه يتقلى في الزيت نتاعه هذاك يطيبوا به المسفوف ويسموه كسكسي بزيت الدهان ولا بزيت لدام، ومعروف برشا. والمرأة الجربية فالحة برشا مثال كلهم فالحين فيه، ولكن هو ميزته أنه خفيف وسهل التحضير.
1: يعني هذا يميز جربة فقط في كامل تراب الجمهورية.
2: جربة تميز به، ولكن يختلف تحضيره من منطقة لمنطقة، وإحنا حبينا نعمله فسيفساء ما بين المناطق ما بين صدغيان والرياض، وجونا من تزدين وجونا من الماي وسرندي، وبالتالي كان فما طريقة التحضير هي نفس الأكلة، ولكن كل حد ولا كل واحدة كيفاش تعمل لها الإعداد
1: طريقتها.
2: اختلاف ممتاز هذا على مستوى اليوم الثاني. اليوم الثالث حبيناه يكون يوم شبابي، يوم يعنى بالطفولة من خلال الورشات في الرسم، ورشات في الكتابة، في كتابة الخط، ورشات في الرسم على المحامل، وخاصة نعرف احنا اليوم احتفاء بعودة أبنائنا من المهجر. حبينا هذا يكون يوم موجه للأطفال هذوما بورشات في الرسم، ورشات في الكتابة، وفي الـ في الـ في التزويق على المحامل. مع هو كانت سهرة سمر كشفي، وهذه اللي حبيت نحكي عليها بمختلف أفواج تقريبا معتمدية جربة عشيم، وكانت استضافة حتى لأفواج معتمدية جربة حومة السوق بمجموعة من الفرق.
1: سي عبد الرؤوف باعتبار انه الصوت كان هكا متقطع شويه، فما اشكال ربما في التغطيه، انه يواصل حديثه سي عبد الرؤوف بن تمنصورت، اللي هو طبعا من خلال بدايه اللقاء تحدثنا في تفاصيل حول هذه الايام وهذه التظاهره وهذا المهرجان الثقافي السياحي الرياضي، واهميه انه يكون فما هذا الإصرار على تأثيث فقرات تعنى بكل ما يميز الجهة. كان ضيفنا الكريم انطلق في فعاليات هذه الأيام، كيف انطلقت من خلال هذا الجانب التقليدي فيما يخص اللباس الجربي وأيضا الأكلة الجربية اللي يتميز الجهة أيضا في إطار هذه التظاهرات الرياضية، سواء كرة القدم وإلا الكرة الحديدية. وهذه الليلة الكشفية ربما كان فما هكا إمكانية أنه نرجع نتواصلوا مع ضيفنا الكريم في مواصلة لهذا البرنامج وهذه الأيام كيف كانت، وانت عذر ذلك هكا نكون ربما جينا على أهم التفاصيل الخاصة بهذه الأيام، إيمانا منا بأهمية أن تكون إذاعة تونس الثقافية مواكبة لكل هذه التظاهرات الثقافية الكبرى منها اللي تعنينا بدرجة أيضا كبيرة، وكذلك التظاهرات الثقافية الصغرى وهذه المهرجانات الصغرى في كامل تراب الجمهورية. نحاول أن نكون معكم في كل نقطة من هذه الأرض الطيبة تونسنا الحبيبة، لأنه كما قلنا هذه المهرجانات الصيفية تضفي حركية على كل المناطق. نحكيه على تظاهرات ثقافية كبرى عندها عراقتها، مهرجان قرطاج الدولي، الحمامات، دقة وغيرها من المهرجانات، سوسة وكل المهرجانات الكبرى، وكذلك هذه المهرجانات الحديثة الصغرى. الأكيد مهم جدا أنه نكونوا نواكبوها ونحكيه على تفاصيلها، لأنه كما ذكرت إذا تونس الثقافية تواكب وتكون حاضرة في مختلف تراب الجمهورية. خلينا نتوقف مع فاصل غنائي ونحاول أنه نتواصل مرة أخرى مع ضيفنا سي عبد الرؤوف إن أمكن ذلك طبعا.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة، بالغناية، وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد، ونرجع مع ضيفنا سي عبد الرؤوف. أهلا وسهلا مرة أخرى سي عبد الرؤوف.
2: أهلا وسهلا مرة أخرى نجيبة.
1: إذن توقفنا عند على كل، هو في تار إشكاليات في التغطية، كان الصوت تقطع في ميخص السهرة الكشفية، كيفش كانت هكا؟ نرجع شوية بالأجواء في علاقة بهذه السهرة، تفضل سيدي.
2: فعلا هي كما قلت لك كان سهرة مميزة، جمعت بين الألعاب الكشفية والصيحات والأهزيج والأناشيد، وكانت زادة مش مقتصرة كان على الكشفين ولا القادة، بل كانت المشاركة حتى من الحضور في اللي كانوا زوار المعرض، معرض الحرف والصناعات التقليدية المقام على هامش هذه الدورة. وبالتالي كانت أجواء جد ممتازة بين الصغيرات وبين الكبار، زادة حتى العائلات كانوا طرف شريك فاعل في هذه السهرة اللي كانت من المبرمج أنها باش تكون على مدى ساعة زمن هي، لكن ورغم انقطاع
1: التيار الكهربائي
2: تواصلت على الأجواء الكشفية، النار و الإبداعات تاع الكشافين تاعنا. كانت سهرة مميزة تقريبا توصف على مدى ساعتين ونص هذية في يوم السبت، باش يكون يوم الأحد إن شاء الله هو كان يوم اختتام معرض الحرف والصناعات التقليدية. وكان يوم تتويج لكل المتبرعين والمتسابقين اللي شاركوا في المسابقات، كما دورة كرة القدم، الكرة الحديدية، كيف زاد كانت فما دورة للشطرنج نسيت ما حكيتش عليها. كانت يوم مع نادي شطرنج جربة في المدرسة الابتدائية بسرندي، كلهم كانت أجواء احتفالية في حفل الاختتام وتكريم وتتويج كل المتسابقين والمتبرعين، وكيف زاد حبيناها تكون لما نشكر فيها كل الأطراف المشاركة وكل الأطراف اللي كانت ساهمت في التنظيم وفي الدعم كما قلنا الدعم المعنوي خاصة.
1: نعم.
2: وبعض أبناء المنطقة اللي كانوا ساهموا بالدعم المادي في هذه
1: الأيام ذي اللي تعتبر متنفس لأبناء الجهة. إن شاء الله بالتوفيق لكم في دورات قادمة، إن شاء الله يكون فما أكثر دعم لتأسيس فقرات أخرى ربما يكون يطمحوا لها أهالي الجهة. وكل عادة احنا ديما مع سي عبد الرؤوف نواكبوا هذه النسخة. سنة دورة رقم قديش سي عبد الرؤوف؟
2: دورة السادسة، هي
1: دورة السادسة
2: الثقافي والسياحي. نعم. والرياضي للسرندي. دائما كما قلنا التنظيم هو لفوج السرندي للكشافة التونسية.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم، شكرا لك مرة أخرى، ونتواصل إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا سي عبد الرؤوف.
2: شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، شكرا لضيفنا الكريم، شكرا لكم مستمعينا، لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية يتواصل معكم في توقيت 7:23 نواصل مع أنغامنا واختياراتنا لهذا المساء إن شاء الله. مختلف العناوين اللي اقترحناها عليكم اليوم منصف ونجيبة تنال رضاكم مستمعينا الأوفياء.

شكرا لكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية اللي اختاروا لقانا المباشر من الصالون الثقافي اللي كان انطلق معكم في الخامسة. طبعا نشكر كل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في هذا الموعد. وفي ختام اللقاء حبيت نذكر بإعلان المدرسة النسوية لينا بن مني عن فتح باب الترشحات للدورة السادسة منها دورة 2026-2027 التي تنتظم تحت عنوان مساءلات نسوية حول العقاب نحو تصورات تحررية عن العدالة والإنصاف. تمتد هذه المدرسة بداية من شهر أوت إلى غاية آخر جانفي 2027. وقد حددت المدرسة النسوية لينا بن مهني كآخر أجل لتقديم الترشحات في هذه الدورة السادسة تاريخ 25 جويليا كآخر أجل لتنظيم ولتقديم الترشح لهذه الدورة السادسة للمدرسة النسوية لينا بن مهني. وكما نعرفوا في علاقة بهذه المدرسة التي تنقسم إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى هي الكتابة الصحفية النسوية، المجموعة الثانية ستاندأب الكوميدي النسوي، أيضا المجموعة الأخرى القصص المصورة النسوية، وآخرها السينما الوثائقية النسوية. يضمن مسار المدرسة النسوية لينا بن مهني ثلاث جلسات عن بعد. هذه الجلسات تكون خلال شهر أوت المقبل وتخصص لبناء أرضية معرفية تشاركية حول موضوع الدورة، إلى جانب أسبوع حضوري باش يكون من 6 إلى 12 سبتمبر 2026 يجمع بين الجلسات التشاركية والعمل داخل المجموعات الإنتاجية. كذلك ثلاث جلسات عن بعد تلي هذا اللقاء الحضوري للاستجابة لاحتياجات المجموعات ومرافقتها في دعم تطوير مشاريع المدرسة. أيضا يتضمن تأمين مرافقة إنتاجية للمشاريع عبر لقاءات حضورية وعن بعد تمتد إلى غاية جانفي 2027. إذا آخر أجل هو تاريخ 25 جويليا للانضمام إلى هذه المدرسة في إطار سواء الكتابة الصحفية النسوية، الستاندأب الكوميدي النسوي، القصص المصورة النسوية والسينما الوثائقية النسوية. هكا نكونوا معكم وصلنا مستمعينا لختام لقانا اليوم من الصالون الثقافي. أجمل تحية منصف المراحي ونجيب العربي، نتمنى لكم متابعة طيبة ورائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. شكرا على الوفاء وسهرة طيبة.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
5: وثائق وحقائق.
6: إذاعة تونس الثقافية.
5: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة إلهام الغضباني. مرحبا بك أستاذة إلهام.
8: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا سيد عادل على الاستضافة.
7: وأنت الباحثة في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول موضوع الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من سنة 1937 إلى سنة 1955، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها وناقشتها في الحقيقة منذ سنوات بإشراف الأستاذ المرحوم الكراي قسنطيني. هذه الحصة مهدية إلى روحه أستاذ ناسي الكراي القسنطيني، والمتميز في الدراسات التاريخية الاجتماعية خاصة. وأعتقد أن لديك أيضا بصدد إتمام أو إنجاز أطروح الدكتوراه، هكذا؟
8: نعم، الآن بصدد إنجاز أطروحة دكتوراه تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد بالهادي حول تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية بين 1939 و 1969.
7: بالتوفيق.
8: شكرا.
7: طبعا الموضوع مهم، الأوضاع الغذائية، وأعتقد أن هناك صلة ما ربما بين رسالة الماجستير وتروح الدكتوراه بين الأوضاع الغذائية والمنظومة الصحية. تعرف الغذاء ركن أساسي في الصحة،
8: هو جزء لا
7: يتجزأ. الجديدة أنه لتفادي ربما بعض الأدوية والكيميائيات كذا، من الأفضل العناية بالطبق بالأطباق وبالأكل الصحي والغذاء. نعود إلى موضوع الذي بحثت فيه، أي مصادر، أي وثائق ومصادر أرشيفية وغيرها استعملتها لدراسة هذا الموضوع؟
8: لدراسة هذا الموضوع استندنا بالأساس إلى المصادر الأرشيفية، خاصة سلسلة أو اللي تحكي على
7: في أي أرشيف؟
8: في الأرشيف الوطني التونسي عنا في السلسلة هذه كوميسيون دونكيت سو كوميسيون 1929-1938. استندنا في هذه السلسلة على استبيان هو في الحقيقة قامت به لجنة البحث في ما وراء في بلدان ما وراء البحار حول التغذية لدى الأهالي التونسيين في تلك الفترة الاستعمارية.
7: هذه اللجنة فرنسية.
8: نعم، في لجنة فرنسية، وكذلك استندت إلى تقارير التي يقدمها الجياد في الجهات التونسية.
7: هل هناك في الأرشيف الوطني ربما وثائق أخرى اعتمدتها؟
8: نعم، هناك السلسلة إس جي،
7: يعني كتاب العمل الحكومة، سكرتير جنرال
8: إس جي، بعنوان نوت اي كورسبوندونس دو ريلاتيف على بروفيزيونمون اون برودوي اليمونتير،
7: تموين يعني،
8: اي على فيكساسيون دي بري.
7: في أي فترة تقريبا هذه؟
8: في الفترة الكاملة، في الفترة المدروسة، معناها فترة معناها المتصلة بالبحث حول الأوضاع الغذائية.
7: إذن معناها استعنت بالأرشيف الوطني التونسي
8: بدرجة أولى، استعنت بالأرشيف الوطني التونسي.
7: هناك مصادر أخرى؟
8: نعم، هناك مصادر أخرى، خاصة

0: أرشيف معهد باستور، هناك أرشيف معهد باستور، هناك تحقيق ميداني قام به الطبيب الباحث إتيان بيرني
1: فرنسي أيضا
0: فرنسي نعم، وهو ترأس إدارة معهد باستور خلفا لشارنيكول. دونك الدراسة هذه أو التحقيق الميداني هو أنكيت سور لاليمونتاسيون أون تونيزي،
1: يعني
0: في الفترة خاصة في
1: بحث ولا دراسة حول
0: هي بحث ميداني
1: تغذية في تونس،
0: في تونس في عدة جهات، تنقل الطبيب بيرني في عدة جهات تونسية للبحث في الأوضاع الغذائية التونسية، كيف ومن ماذا يتكون الغذاء في البلاد التونسية، ما هي المادة الأساسية المكونة للغذاء التونسي. وبحث كذلك اهتم بالتغذية لدى فئات معينة، فئة الفقراء، فئة
1: أعتقد أن هذا مصدر أساسي بالنسبة لك.
0: نعم مصدر أساسي
1: في توزيع المواد، البحث الذي قمت به أستاذ إلهام غضبان، أنك أدرجت هذا التصنيف أو هذا التوزيع أنواع الأغذية حتى بعد ذلك بين الجنسيات، بين ظفرين يعني
0: نعم،
1: بين تونسيين وفرنسيين وحتى بين الجاليات.
0: نعم لأنه في تلك الفترة كان المجتمع التونسي هو مزيج من الجاليات، عنا الجالية المالتية، عنا الإيطالية، عنا الفرنسية اللي هي تمثل الجزء الأكبر من الجاليات الأوروبية الموجودة
1: إلى جانب
0: في
1: تقسيم التونسيين بين مسلمين ويهود.
0: نعم إلى جانب تقسيم التونسيين بين يهود ومسلمين، نلقاو بدرجة أكثر نسبة المصاريف الغذائية تونسي يصرف أكثر لأنه
1: هذا بعد سنتطرق إليه في الفصل الثاني.
0: نعم
1: لأن لاحظت أنك الفصل الثاني خصصته لتوزيع المصاريف حسب الجهات وغير ذلك، لأنه تقريبا أنت قسمت بحثك إلى فصلين، ولكن الفصل الأول تعلق بالغذاء في حد ذاته يعني.
0: نعم
1: هل أعتقد هناك وثيقة أخرى يبدو لي اقتصادية؟
0: نعم هناك
1: إحصائية واقتصادية.
0: وثيقة إحصائية اقتصادية هو اقتصادي جولي بيدي حول ليكونومي تونيزيان دوبي لا فان دو لا غير،
1: يعني الاقتصاد التونسي منذ نهاية الحرب.
0: نعم
1: حرب مقصود بها الحرب العالمية الثانية،
0: الحرب العالمية الثانية
1: لأن 1945
0: لأنه الحرب العالمية الثانية أفرزت وضع قلوا احنا وضع معناها صعب على البلاد التونسية، خاصة على الوضعية اللي احنا بصدد معناها دراستها، الوضعية الغذائية
1: مرتبطة بالوضع الفلاحي بالكذا
0: بالوضع الاقتصادي بالوضع الفلاحي باستنزاف الطاقات البشرية اللي هي كانت في الفلاحة في تونس. دونك وقع تجنيدها المشاركة في المستعمرات الفرنسية الأخرى والمشاركة بها في هذه الحرب. إذن
1: بالنسبة طبعا هناك وثائق عديدة أرشيفية لأن ربما على حساب الموضوع، ولكن ما نهتم بمثل هذا الموضوع في السابق، يعني ربما من باحثين هم يقربون منه، يعني مش بشرطي يكون طبعا
0: هناك دراسات خاصة أما معناها من ناحية الأنتروبولوجية قامت بها الأستاذة دكتورة سهام الدبابي دكتورة
1: وهناك في حتى من ناحية الغذاء يأخذوه من الناحية الاجتماعية في المؤرخين من ناحية الفقر والحاجة. يبدو لي المرحوم القرقسنطيني الذي أتركي
0: اشتغل على المهمشون في البلاد التونسية، وكذلك اشتغل لديه دراسة أو كتاب حول الفقر والفقراء بالبلاد التونسية.
1: وعادة ما عندما نقول الفقر دائما نربطه أيضا بتردي ربما التغذية.
0: نعم لأنه التغذية هي معناها من
1: أساس الحياة
0: هو لا شنو الغذاء ماهوش كما نقولوا ماهوش معناها الحاجة
1: حياتية،
0: حاجة ضرورة حياتية معناها هو حاجة فيزيولوجية.
1: بالنسبة للبحث الذي قمت به طبعا هناك عديد المراجع والمصادر الفرنسية وغيرها، بدأت بخصائص ربما التغذية في البلاد التونسية بصفة عامة، وربما حسب الفصول حسب المناسبات وأيضا لدى الرحل لدى الريفيين، تغذية عند الفقراء عند الأغنياء. يعني التغذية النباتية يعني
0: مستخرجة من النباتات والتغذية الحيوانية.
1: يعني خصصت يعني عدة صفحات حول مسألة التغذية. أهم ما يمكن أن يقال قبل أن نركز في الفصل الثاني على ربما يهمنا أكثر، حتى عندك عنوان طريف نوعا ما، مدينة تونس النهمة.
0: النهمة.
1: لنبدأ الساعة 37، نحن في البحوث التاريخية نبدأ بحي الزمني. لماذا بدأت بحثك في سنة 1937 بالذات، ليس قبل وليس بعد؟ اختيار لا يعتقد أنه اعتباطي.
0: ليس اختيار اعتباطي سنة 1937. أولا تداعيات الأزمة الثلاثينات الاقتصادية اللي هي بدأت تعطي مفعولها في المستعمرات بعد الثلاثينات، كذلك تتالي سنوات الجفاف في تلك الفترة اللي أثرت على المحاصيل، ودونك هي المحاصيل مربوطة بالوضع الغذائي لأنه التونسي يستمد الغذاء متاعه من الحبوب اللي هي بالأساس القمح والشعير. حاجة أخرى، وقعت مجاعة كبرى سميت بعام الروز سنة 1900 في الفترة الممتدة بين 1937-1938.
1: سمى عام الروز،
0: عام الروز، حتى أنها في المخيال الشعبي قعدت راسخة معناها الحكاية هذيك، يقول لك العام الأزرق علينا بالروز دز علينا.
1: هذا موجود، معنى اتقالت،
0: اتقالت هذية،
1: معنى خاطر مش متعودة تونس، معنى هذا مساعدات الروس،
0: هذية مساعدات، والمساعدات هذية بعد معناها في فترة الأربعينات تتم عن طريق بطاقات التموين.
1: كما في الحرب،
0: كما في الحروب، هي ظروف حروب معناها، كما في الحرب بطاقات التموين هذية كانوا يسميوها بشعبين عام البون، لوبون،
1: لوبون، لوبون، وبون بالعربي، عربي،
0: وقسيمة شراء أو وصل شراء.
1: صار فما عام البون زادة،
0: عام البون اللي هو ما بين
1: البون يعني البون يعني الوصل،
0: الوصل، وصل الشراء هذيك، هما معناها شعبين
1: بونو يقولوا
0: بونو، بونو، هما سميه عام البون.
1: هو بيدو عام الروز،
0: لا، عام البون هو يمتد من 1944-1945، الظرفية اللي انبثقت على الحرب العالمية.
1: احنا وعدنا المستمعين بحصة على التغذية، يبدو لي باش نحكي لهم على انعدام او قلة التغذية او ضعف التغذية بعوامل المجاعة. يعني تعرف ان تونس طبعا مرت برشا
0: أزمات
1: حتى في 19 وغيره عبر القرون، ديما تجي الجفاف مرتبطة بالمناخ وغيره،
0: لانه تونس معناها بلاد فلاحية بالاساس بالضبط. في تلك الفترة،
1: ما الذي يميز التغذية في تونس وبلاد تونسية ارتباط بالأوضاع الفلاحية؟ شنية أهم؟ أنت لاحظت أنك عملت تقديم على التغذية في بلاد تونسية قبل أن نصل إلى عام الأزمة التي بدأت به 1937 أو الأزمات في الحقيقة المتتالية. ما الذي يميز التغذية في البلاد التونسية؟
0: التغذية بالبلاد التونسية
1: عبر تاريخ ربما
0: تاريخين هي غير متنوعة، هي مشتقة أساس من الحبوب. نلقاو معناها المكون الأساسي للتغذية لدى التونسي القمح اللي يستخرج منه المادة الأكلة الأساسية هي الكسكسي، اللي كانت معناها من الطقوس العبور خاصة في الأفراح أو في المآتم أو في عند الاحتفال كما نقولوا بالزردة.
1: علينا نحكيه بلغة أنتروبولوجية، طقوس العبور،
0: طقوس العبور نجم نوظفه،
1: لأنه الاختصاصات رأوا هنا التاريخ والأنتروبولوجيا كل يكملوا بعضهم،
0: يكملوا بعضهم، يصبوا في نفس الاختصاص. دونك
1: قلنا القمح،
0: القمح هو المادة الأساسية المكونة للقمح. كذلك عنا التونسي ما كانش ثم طبق متنوع في
1: الغذاء، لحوم،
0: اللحوم، اللحوم
1: عنا قبائل وعنا كذا تقوم على اقتصاد رعوي، يقول اقتصاد رعوي يعني الماشية وكذا، يعني اعتقد اللحم يمثل حاجة هامة والحليب
0: أي حاجة هامة، أما مش في جهة تونس الكل، عنا في الشمال، في الشمال تعرف الشمال غني بالأراضي الخصبة ويرتبط بعوامل جغرافية اللي هو معناها الأراضي الخصبة، المناخ،
1: الرعوي أتحدث اللي يتنقلوا،
0: اللي يتنقلوا هذوكم عندهم
1: عبر القرون، عنا ناس تتنقل يعني
0: تتنقل، كان الغذاء
1: حتى في الجنوب يعني
0: أي في الجنوب لحم الضأن يستهلكوا برشا، لحم الضأن والحليب الإبل كذلك، معناها الأغذية متاعهم ما كانتش متنوعة، كانوا يعتمدوا خاصة على التمور وحليب الإبل، ما حتى الخبز مثلا في الجنوب.
1: تغذية لدى الرحل أشرت إليها مثلا، علاش تقوم تغذية لدى الرحل؟ يعني الرحل عنا في الثلاثينات مازال عنا رحل في اللي
0: مازال ثم رحل
1: يعني تقريبا بدأت تتقلص كثيرا، بدأ نوع من الاستقرار، والمستعمر السلطات الاستعمارية حاولت تهيمن على المجال،
0: أي خاصة المناطق العسكرية بالجنوب هيمنت معناها جزئين على المجال، لكن ما زال ظاهرة الترحال موجودة في البلاد التونسية، خاصة هما معناها طبيعة المجال الجغرافي المتسم في الجنوب بالأراضي القاحلة وندرة المياه التي تؤدي إلى الجفاف، معناها خليت هذه أثرت على الوضع الغذائي متاحهم. أصبح الغذاء يعتمد على الشعير والتمور وحليب الماعز وحليب الإبل، هذوما من الأغذية الأساسية عندهم، الأكلة اللي ديما يعتمدوها معناها حتى في الترحال متاعهم يعملوا منها مخزون ويهزوه معاهم في الترحال، اللي هي الزميطة اللي والبازين، هذوما معناها الباز متاعهم الشعير.
1: وأشرت إلى التفاوت أو الاختلاف، طبعا حاجة بديهية، الفقراء والأغنياء، هو تسمية فقيرة وغنية من الارتباطات، هي ارتبطة بنوعية الغذاء أو نوعية التغذية، هذا تسميه فقير وهذا تسميه غني، كما نوعية اللباس ونوعية المنزل ونوعية وسيلة النقل ولا انعدامها، هذا كل يحدد مؤشرات من مؤشرات الفقر أو الغنى، ولكن التغذية هي مهم من المقاييس، فما فرق بين الفقير والغني، هذا طبيعي مش كان في تونس،
0: أي ذي حاجة عند البشرية كل،
1: ولكن في تونس لاحظت، علاش أشرت لها أنت لهنا؟
0: أنا أشرت لأنه
1: التغذية عند سميتها أنت التغذية عند
0: تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء، لأنه ثم اختلاف كبير بين تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء.
1: كيف
0: الطبق لدى الفقير هو طبق غير متنوع، يعتمد على مادة رئيسية واحدة مستخرجة كما قلنا من القمح أو من الشعير، ويلتجئ الفقير في الحالات الجدب خاصة إلى أغذية تعويضية
1: مثلا، يعني
0: باش يخرج من الرتابة هذيك، ولا معناها ولا تلزو ظروف معيشية خايبة، يلتجأ إلى الطبيعة، ثم مثلا باش يعمل طبق من الكسكسي، طبق هذيك هو غير قادر على توفير نفقات باش يشري خضر ولا حاجة، يعوضها بالبعض الأعشاب اللي صالحة للأكل، كما
1: قولوا خبيزة،
0: الخبيزة ثم اللي يعملوا به الكسكسي، البحليبة.
1: يقال أنه في المعامل أنه هو اللي ابتكر فيها التونسي حاجة خاصة به في العالم، اللي هي عصيت زقوقو، هذه مش في الفترة اللي درستها، نعرف
0: هذه في الفترة السابقة، في الفترة التاريخ الحديث،
1: يعني تقريبا في الستينات القرن،
0: انبثقت عن أزمة الأزمة اللي صارت خاصة إثر ثورة علي بن غذام 1864
1: في الشمال الغربي، أعتقد
0: في الشمال الغربي، لأنه الشمال الغربي هو غني بالغابات، خاصة
1: التجأ إلى زقوقو
0: يرحيه زقوقو هذيك،
1: ولكن كوصل للعاصمة ولا طبق معاش فقراء
0: ولا طبق الأغنياء.
1: من أكثر الأشياء طريفة، إذا صدقت أنا لم أدرس هذا الموضوع ولم أجد إلى الآن شيء يرضيني من ناحية تاريخية في هذه النقطة المتعلقة بزقوقو، وما يروى أنه عام مجاعة وتم الالتجاء لزقوقو وكذا، بخلاف أنه خاص بتونس العصيدات، أما الطريف أنه عندما انتقلت هذه الأكلة اللي كانت هي نتيجة الحاجة إلى العاصمة تونس خاصة وبعض المدن ربما الأخرى،
0: أصبحت
1: أكلة أغنياء، لأنه ما يزين به، ما تزين به ولا أهم من الزقوق،
0: أهم من الطبق اللي في حد ذاته،
1: بل تم في الأخير يعني نسيان الزقوق وتعويضه به فراولة، معناها في
0: عصيت البوفري، وثم تنوع عصيت البوفري وعصيت الجلجين، ولا فيها
1: نعود إلى موضوعنا وفترتنا، وأشرت إلى مدينة تونس النهمة، لماذا هكذا؟ شنو من جبت هذه تونس النهمة؟
0: مدينة تونس النهمة هو عنصر طريف في هذه الرسالة، معناها التونسي أكثر حاجة
1: تونسي، العاصمة تونيزوا،
0: العاصمة أي خاطر نلقاو ياسر تنوع في الطبق نتاعهم، التونسي يتجه ديما نحو معناها المصاريف نتاعو نحو الأكل، بغض النظر عن الأساليب الأخرى متاع العيش، بغض النظر على الصحة على الترفيه، ديما يحب حتى إلى حد الآن، معناها كان نعمله بمقارنة بالوضع الراهن،
1: لا مش الآن، أنا يهمني 1937 رو ما يميز المؤرخ، لو نحكي في موضوع باش ما يبديش، يعني هو في فترة معينة درسها السنين دي، لوثائق عديدة لم نشر إلا إلى بعضها، منها دراسات فرنسية قاموا بها أطباء وغيرهم فرنسيين وغيرها كما اللي
0: اشرت له في الاستناد الى الاحصائيات كما قلنا اللي قام بها جول ليبيدي نلقاو ان في العاصمه يخصصون الجزء الاكبر من النفقات للتغذيه. معناها هذايا اللي خرجت به انه سميت العنصر هذيك مدينه تونس النهمه، لانه وقت التونسي في العاصمه يوفر الجزء الكبير من النفقات للتغذيه معناها هو التونسي معناها عنده عقليه الانفاق في المصادر الغذائيه اكثر.
1: وبالمقارنة انت قمت بعد ذلك بمقارنه الجهات ربما سميتها مثلا ميزانيه الغذاء العائلي التوزيع الاثني والجهوي. لنبدا ب كان عندك بعض المعطيات ربما لنبدا بتوزيع حسب الاثنيات ما سميته تغذيه مثلا لدى الاوروبيين لدى هكذا الفرنسيين الايطاليين التونسيين التونسيين المسلمين التونسيين اليهود يعني ماذا يمكن ان يقال على في هذه المساله استاذ الهام الغضبان متعلقة بالإثنية توزيع
0: توزيع الإثنيات يختلف بين معناها الإثنيات قلنا كما قلنا في المجتمع التونسي وقتها ثم اليهود التونسيون عن المالتيين الأوروبيون خاصة بدرجة أولى الفرنسيون. نلاحظ من خلال الدراسات والإحصائيات التي قام بها جول ليبيدي أن الجانب الفرنسي أو العنصر الفرنسي في تونس هو العنصر الأكثر معناها ترفها في الوضع الغذائي.
1: أنت أشرت في الملاحق مثلا مثلا في أنكيت أليمونتير أون تونيزي دراسة أو تحقيق أو بحث حول التغذية في تونس سنة 1952 في البلتان إيكونوميكي سوسيال لتونيزي وهذا مصدر مهم. الدورية هذه النشرية رسمية هذه يرجعوا لها الطلبة والتاريخ وكذا مهم جدا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المعاصر. البلتان هذه إيكونوميك سوسيال لتونيزي مثلا معدل استهلاك الفرد بمدينة تونس وأنت تحدثين عن ذلك سنة 1900 ما بين 1947 و 1949 أنقلوا عنك صفحة 48 السكر معدل استهلاك السنوي أعتقد هنا 12 كيلو البطاطا 11 كيلو زيت الزيتون 9 كيلو يعني كانوا 9 تي هكا تي هذية 505 مش عارف شنو 500 اون جرام بالجرام يعني يرطل والقهوه اكثر شويه من التي هذه في 1949 هكذا معدل استهلاك الفرد هذه
0: اي معدل استهلاك الفرد
1: هذه دراسه فرنسيه
0: دراسه فرنسيه قام بها كما قلنا جول ليبيدي
1: وفي نفس الدوريه هذه تعطينا الاستهلاك اليومي من البروتينات يا ريت تعطينا بعض المعطيات باش نقارنوا كيفاش يستهلك الفرق بين التونسي والإيطالي في تونس أنا أحكي ولكن عندنا جنسيات مختلفة ترى شنو هي الدراسات هذه شعطات نعم عرش في أنا سنة وكذا حسب بروتينات
0: دراسة هذه
1: لأن البروتينات حاجة مهمة في الغذاء
0: حاجة مهمة في الغذاء بالطبع دراسة هذه أعطتنا أنه العنصر الفرنسي هو أكثر عنصر معناها يتحصل على النسبة عالية من الحريريات علاش لأن الأغذية متاعه متنوعة وذات جودة عالية كذلك نجد الإيطاليين في مرتبة ثانية بعد الفرنسيين ثم في مرتبة أخيرة نجد التونسيون المسلمون بعد اليهود
1: يعني الفرنسيين يستعملوا كلمة إزرائيليت ما يقولوش جويف يعني حتى في التقسيم الرسمي يقولوا مش إزرائيليان إزرائيليت بمعنى بنو إسرائيل يعني
0: بنو
1: يهود.
0: يهود
1: ولكن يستعملوش كلمة جويف أي إذا أن حتى التونسي اليهودي كان يأكل أفضل من تونسي مسلم
0: كان يأكل أفضل من تونسي المسلم
1: لو هذا تقسيم رسمي راكي نقوله تونسي مسلم رأو في التقسيم الاستعماري كانوا يستعملوا هكذا المصطلحات الرسمية
0: المسلم.
1: يعني يصنفوا العباد وفرق تسد بين التونسيين من ناحية دينية وكذا يستعملوا مسلمون إزرائيليت بمعنى جويف إذن حسب ما فهمت هنا الفرنسي يجي في المرتبة الأولى
0: ثم الإيطاليين ثم اليهود التونسيون اليهود والتونسيون المسلمين
1: في آخر الترتيب
0: في درجة الحصول على
1: البروتينات
0: لأنه علاش قلنا التونسي في مرتبة أخيرة لأنه الغذاء التونسي في تلك الفترة يعتمد على مادة أساسية على الحبوب لكن الجاليات الأخرى متنوعة.
1: أشرت إلى تغذية الفقراء تغذية الأغنياء يقال وإلى اليوم طبعا دراسات لست مختصا بعلوم التغذية ولكن يقال أن البروتينات هي تعطيك نسبة الغناء أو الفقر لأنه الغني نسبة البروتينات في الغذاء متاعه أكثر من الفقير. بروتينات يعني اللحوم بالأساس والحليب والجبن وغير ذلك ولكن خاصة اللحوم بأنواعها هي تعطينا البروتينات مشكل هي حتى البيض يعطي ولكن نحكي أنه يقال أنه البروتينات هي تعطيك يعني حتى نسبة الفقر أو نسبة الغناء
0: هو البروتينات مؤشر لنسبة الفقر والغناء في مجتمع ما.
1: وكاليش أنت قلت لي توا التونسي المسلم كان أقل واحد
0: أقل واحد لأنه نرجع ونقوله لأنه الغذاء متاعه غير متنوع
1: هذه عام قديش هذه
0: سنة 1952 دراسة
1: يعني بداية الثورة هذه الثورة المسلحة بعد فشل المفاوضات على الحكم الذاتي
0: الدخول في تجربة الثورة المسلحة
1: وطبعا هناك عدة إحصائيات هامة بهذا الصدد ولكن سنواصل حديث هذا السياق أستاذ الهام الغضباني ولكن لو سمحتي سنتوقف قليلا مع هذا النغم قبل العودة إلى موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955
0: نعم.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجات إذاعة صون الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة إلهام الغضبان، وموضوعنا حول موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955. فهمنا في بداية الحصة أستاذة إلهام الغضبان الباحثة في التاريخ المعاصر والتي أشرف على بحثها في مستوى الماجستير، بحثها حول موضوعنا اليوم الأستاذ المرحوم الكراري قسنطيني، أعتقد بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
1: نعم، بكلية الأداب والفنون الإنسانية،
0: ولكن لديك أطروحة بصدد تقريبا قريب تكملها
1: مع الأستاذ عبد المجيد بالهادي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تصاويريل تونس،
0: في موضوع مش بعيد عليه برشة، تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية، وإن شاء الله توعدنا تكون ضيفنا إثر مناقشتك بنجاح إن شاء الله. هذه الأطروحة نتمنى لك النجاح فيها. تفهمنا تعدد المصادر الأرشيفية، ولكن لفت انتباهي هناك دراسات قام بها الفرنسيون حول الأوضاع الصحية والغذائية والاقتصادية في تونس مهمة جدا. أشرتنا في بداية الحصة إلى المصادر الأرشيفية وغيرها الفرنسية، خاصة سلسلة SG، سلسلات كثيرة في الحقيقة لجانب حتى طبعا الأرشيفات الفرنسية والدراسات وغير ذلك، ولكن هناك دوريات اقتصادية واجتماعية وهناك يعني حتى أطباء قاموا بدراسات ومنشورة هذه الأطباء،
1: خاصة موجودة دراسات الأطباء في أرشيف معهد باستور.
0: معهد باستور مهم جدا. إذا أنت تحولت إلى معهد باستور؟
1: نعم، تحولت إلى معهد باستور وبحثت هناك في عدة
0: متاح
1: لجميع الباحثين.
0: يعني سهلوا لكم مهمة.
1: نعم، نوجه تحية إلى كل الإطارات والقائمين في مكتبة معهد باستور على البحوث.
0: والله مهمة جديدة، هذه يبدو لي أول ضيف يقول لي استعملت ترشيف معهد باستور أو مكتبتنا معهد باستور. أول مرة يبدو لي، أول مرة يقول لي واحد استعملت
1: لأنه في جانب معناه يتعلق بالوضع الغذائي
0: يبدو لي اللي سبقوك استعملوا هذه المكتبة. أنت أشرت يبدو لي مش المراجع الكل، قلت لي راو في كواليس الحصة أنه هناك مراجع مهمة لم تذكريها
1: مثلا الأول. في التاريخ الحديث لدينا الأستاذ جمال بن تهر، حول دراسة حول خبز الفقراء وخبز الأغنياء، وهذه الدراسة كانت ضمن عمل جماعي في كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي الصادر عن بيت الحكمة. استند قسم الخبز إلى خبز خاص بالفقراء وخبز خاص بالأغنياء، وهناك الخبز الأغنياء ذو الجودة العالية، معناها سميوه الخبز الأبيض. الخبز الأبيض هو حتى كان الباقي في الفترة
0: هذيك. دراسات أخرى، هل هناك دراسات؟
1: ثم دراسة رجعنا به شوية لوسيت فالنسي الفلاحون التونسيون، تحدثت عن الطعام في تونس حيث أكدت على خاصة جهة الجنوب على فقر المطبخ بالجنوب التونسي. نعم،
0: احتج على هذه الملاحظة. أنا من جابس، أسيب جابس، وأعتقد أن مطبخنا ثري جدا ومن ألذ الأكلات، وخاصة حتى في الحاجات الحارة يعني. تعرف جابس تنتج
1: قبل التلوث عدة مرات،
0: كانت جنة الشقاء المرزوقي الله يرحمه قال معنى جنة الأرض أو حاجة كما هكا، جنة الدنيا.
1: جنة الدنيا
0: يعني كل شيء ننتجوه روا فلاحيا، كل شيء في الفلاحة تقريبا، مش كان الحنة عنا كل شيء.
1: به نواصلوا. قلنا لوسيت فالنسي أكدت على فقر المطبخ بالجنوب التونسي، وأضافت إلى أن ذلك يعود إلى ضعف الأسواق المحلية في الدواخل البعيدة عن السواحل والحواضر الكبرى، وعجز هذه المناطق عن اجتذاب التجار، بما ينعكس على تفاوت المواد الغذائية بين الجهات، خاصة الخضروات والغلال تكون منتشرة بين سواحل البلاد وحواضرها الكبرى. كذلك تتالي الهجرات بالبلاد التونسية، تتالي الهجرات شكل جزء من الفسيفساء الثقافي والاجتماعي في الطبخ التونسي. الهجرات اللي جات قدموا مادة جديدة للمطبخ التونسي،
0: طبعا حتى المواد الجاية من الأندلسيين والطماطم
1: هذا الكل،
0: والأكل الحاجات الجاية من أمريكا اللاتينية اللي جاتنا، مخ البطاطا والفلفل، وما كانش عندنا طبعا بطاطا وفلفل.
1: نعم، هي معناها عناصر دخيلة على المطبخ التونسي.
0: فما شكون يشكك في حكاية الفلفل، وهو لقينا فسيفساء كذا هذا. فما مسائل أخرى ربما
1: دراسات تقول أن زراعة الفلفل بالبلاد التونسية أدخله الأندلسيون المهاجرون.
0: فما شكون يفند هذا قولك هاو عنا صور في بعض الفسيفساء قريبة من الفلفل أو شيء من. نعود إلى موضوعنا الفترة اللي تهمنا بعيدا عن يعني في الجانب التطور. يعني المؤرخ يدرس تطور اتجاهات تطور. أنت أشرت إلى في ملحق عدد 6 في صفحة 50 تطور استهلاك الغذاء الخاص ببعض الأغذية, وأنت تونس سميتها لا أعرف أنت اقتبست هذه الوصف مدينة نهمة أو شيء من هذا القبيل على تونس العاصمة. كيف تطور في منتصف معنى القرن العشرين 1949-1950 بعض الأغذية تطورها بين 1949-1950 مثلا, نعطيه أمثلة لأن فترة قصيرة أنت اللي درستها
1: فترة قصيرة جدا.
0: مثلا نعطيه أمثلة كيفاش تطور الاستهلاك هذية نحو زيادة نحو النقصان, لأنه يعكس هذاك وضع اقتصادي زيادة.
1: تطور ثم نحو هناك مؤشرات تدل في هذه الدراسات على أنه الأغذية ما بين الفترة الممتدة 1949-1950 في مش في المواد الغذائية الكل, لكن في بعض المواد هناك نقص طفيف. مثلا في مادة الحوت استهلاك الأسماك خاصة تراجع في جهات الشمال.
0: هذه في مدينة تونس, هذه المتعلقة بمدينة تونس.
1: أي نعم متعلقة بمدينة تونس. تراجع
0: مثلا هم بالطن هنا يحسبوا على مجموع السكان,
1: على مجموع السكان من 5,725 طن إلى 5,288 طن,
0: يعني 5,000 هنا 5,000 طن
1: 5,000 طن. كذلك هناك تراجع في استهلاك البيض
0: مثلا. البيض بيش ما يحسبوش بالطن نتصور,
1: بالبيس
0: بالكعبة يعني
1: بالكعبة من 2.63 إلى 1.83
0: 2 جوز ملايين ولا لا؟ هما وقتها تونس بطبيعة
1: لا ما زالت ما تستعملش العملة هذيك.
0: لا لا على العدد ميليي دو بيس يعني آلاف, يعني هنا كما قلت توقعت زوز ملايين مادامو 2063 2000 ألف كما يقول العربية الفصحى نقولوا ألف وألف, يعني مليون ما قلوش مليون قبل العرب يقولوا ألف وألف. به 2000 ألف يعني زوز ملايين كانت 63 بيضة عام 1949 في تونس يقع استهلاكها, تراجعت إلى 1,833,000 في حين اللحوم كانت في مدينة تونس العاصمة في بين 1949 و1950 الرقم متوفر بالنسبة 1949 أنقلوا عنك يا أستاذ إلهام غبان 6,288 طن عام 1949, وما هيش متوفرة الرقم متعلق ب 1950. والخضر عندنا 49,000 طن 1949
1: في نقصان,
0: لا زيت الاستهلاك ولا ينقص 43,000 طن. بالنسبة للغلال يبدو لي زادة تراجعت الغلال في مدينة تونس. الغلال شنو الأرقام اللي تراجعت فيها عام 49 و50 من 18,000 يبدو لي
1: من 18,000 إلى 17,000
0: طن.
1: هذا التراجع يعود إلى أسباب أنه الوضعية متاع البلاد معناها مخارجة من وضعية متاع حرب عالمية ثانية, ونعرفوا احنا مخلفات الحرب العالمية الثانية على الوضع الاقتصادي خاصة أنه وهذا يدخل فيه آليات الاستعمار, أنها بعد الحرب العالمية الثانية قامت بشحن المنتوجات التونسية
0: إلى فرنسا
1: أو إلى تحويلها إلى جبهات القتال الأخرى.
0: جبهات القتال
1: نعم, هذا اللي خلى قيمة الدخل الفردي تنخفض.
0: ودخلت في حروب فرنسا ببداية الخمسينات في آسيا
1: مع الفيتنام جنوب شرق آسيا,
0: حلت ما يسمى باللاندوشين
1: الهند الصيني. جندت
0: جدودنا وابائنا اللي بعثوهم
1: جندت استنزفت الطاقات البشرية التونسية وجندتها في الحروب في كما نقولوا لاندوشين حروب الهند الصينية.
0: ولكن أنت أشرتي أنك بديت دراستك في 1937 سميته عام الروز.
1: عام الروز سميته
0: هما مسمين اللغة الشعبية.
1: اللغة يعني الشعبية أفرزت هذه التسمية عام الروز.
0: كل واحد برشا عوام عنا هكيك. ولكن نعرف أنا في نهاية الأربعينات وإحنا كنا نعطيه في أرقام على نهاية الأربعينات بالنسبة ركزنا هنا على مدينة تونس وأنه فما تراجع في استهلاك الأغذية جمليا طبعا أرقام جملية لمجموع سكان مدينة تونس بالنسبة المختلف سواء سمك أو حتى الدجاج هنا مثلا من 500 طن دجاج 1940 إلى 461 طن مثلا هذه أرقام فرنسية في دراسة حول التغذية في جويلية أوت 1952 في بلتان إيكونوميكي سوسيال دولة تونسية الحب يرجع لها هذه المصدر هو البلتان إيكونوميكي سوسيال دولة تونسية ولكن في نهاية الأربعينات ثم يبدو لي زد صارت عام مجاعة أو عام أزمة كبيرة 47
1: أزمة كبيرة الأزمة هذه امتدت من 1944 إلى 1945 سميت بعام الشر أو عام البون
0: اللي شرت له انت قبيله
1: اللي اشرت له انا في بدايه الحصه عام البون شنو معناها عام معناها البون هو بون
0: استعملناه اللي اشرنا اليه في بدايه
1: قسيمه الشراء لشراء
0: حتى 47 صعبه يبدو لي
1: اي صعبه نعم
0: 1947
1: كانت صعبه لان تداعيات الحرب العالميه الثانيه ما زالت مخلفاتها
0: واللي صار زاد امور مربوطه طبعا تونس زاد بالوضع المناخي جفاف
1: جفاف وزحف الجراد
0: لكن
1: زحف الجراد لكن التونسيون
0: جراد يعني
1: حولوا
0: يقضي على المحصولات
1: يقضي على المحاصيل الزراعية طبعا لكن التونسيون قلنا في
0: عام الجراد
1: توينسا شحولوه عام الجراد هذيك حولوه هو أزمة عصفت بالمحاصيل الزراعية توينسا استفادوا منه عام الجراد عوضوا به خذوا الجراد كتغذية بديلة للحصول على
0: كليو
1: الجراد جدودنا وأبينا أبينا ما تصورش
0: أبينا زيدا
1: جدودنا كليو الجراد عوضوا به
0: ما أنا كبير شوية عادة.
1: اللحوم
0: أنت مازلت في ريعان الشباب
1: عوضوا به اللحوم ياخذوا الجراد هذاك يشويه ويملحوه ويجففوه ويطيبوا
0: هذه في نهايه الاربعينات
1: اي يطيبوا به المحمصه
0: قولي شدي 47 نسمينه عام الجراد
1: عام الجراد هذيك هو
0: انت درست كان معناها الفتره ذيك معناها 37 عام الروز 47
1: عام الشر عام البون
0: معناها
1: لكن حبيت نشير
0: يعني برشا عندك سنوات صعبه
1: سنوات صعبه
0: الفتره درست انت من 37 ل
1: 55 مررت بسنوات صعبه في الدراسة اللي هي 1937 سميناه أو وقعة
0: هل وجدتي بعض الصور لأنه حتى بعض الصحف استعملتيش بعض الصحف أو المجلات ساعات ينقلوا صور على كما أي توا في العالم لأنه الباحث المعاصر
1: الجداول الإحصائية أكثر حاجة
0: ساعات توري صور متاع مثل المجاعة متاع الوجوه يظهر عليها
1: وجوه شاحبة
0: أي طبعا
1: يظهر عليها المجاعة
0: يعني نعرف بعض الصور موجودة
1: موجودة بعض الصور لكن
0: تسجيلات فيديو خاطر دخلت السينما ودخل تسجيل سينما أي تسجيل بين ظفرين يعني فما صور يعني معناها نقصد سمعي بصري فهمتني
1: سمعي بصري
0: خلر في التاريخ المعاصر موجود هذا وكان تلقاه في لينا في الانستيتيو ناسيونال الاوديو فيجيال متاع فرنسا يعني فيه سجل هام جدا سمعي بصري حتى على تونس صحيح هما أكثر الأفلام كانت ذات طبيعة بروباغاندا استعمارية تبين فضل فرنسا وإنجازات فرنسا كما يقولون
1: كما يزعمون أن فرنسا هي من أدخلت الحضارة البلاد التونسية
0: وريوا الصناعات الجديدة
1: إنجازات المستعمر
0: ساعات ساعات تمر معاهم زادت تمر بعض الأزمات نعود إلى موضوعنا أنت في آخر البحث أصبحت تهتمين بتوزيع المصاريف ما أسميته توزيع المصاريف بعد ما درستي اختلاف التغذية بين التونسيين اليهود والتونسيين المسلمين والتونسيين والفرنسيين والإيطاليين وأن الفرنسيين هم أكثر حظا في مسائل التغذية حسب ما فهمت منك
1: لأن الفئة المتفوقة في تونس
0: أي توزيع المصاريف حسب جهات وأشرت إلى محور الشمال واخترت نموذج سوق الخميس ماذا يمكن القول بالنسبة لهذا النموذج درستيه ما المقصود هنا
1: النموذج هي انطلاقا من البحث الميداني الذي قام به الطبيب تيام بيرني ركز خاصة في بحوثه الميدانية في جهة الشمال على منطقة سوق الخميس بما أنها المنطقة هذه معناها قريبة من مجردة تكون أراضيها خصبة ومعناها الغذاء متاعهم باش تستمدوا من الأرض متاعها من المحاصيل الزراعية، وحتى معناها باش تكون نفقاتها أقل من معناها الغذاءها مش عندها الاكتفاء الذاتي الغذائي متاعها.
0: هذه
1: دراسة قام بها بيرني.
0: بيرني وعنده أيضا يبدو لي أنكيت سو لاليمونتاسيون تونيزية، هذه كما قلت موجود في أرشيف معهد باستور منشور هذه في 1939، لكن له عمل مشترك أيضا مع شخص آخر أعتقد بالنسبة لبيرني لم نشير إليه في بالي في بداية الحصة.
1: فيسكونتيني
0: هو فيسكونتيني مخرجين كتاب آخر.
1: عندهم كتاب آخر بيرني فيسكونتيني لو بان اي لي سيريال دون لاليمونتاسيون تونيزيان.
0: يعني
1: ركزوا على ان طبيعة
0: يعني الخبز والحبوب، نترجم الخبز والحبوب في الغذاء التونسي. من وقتاش هذا؟ وقتاش صدر؟
1: 1938-1939 الدراسة هذه صدرت. الدراسة هذه ركز فيها على انه الغذاء التونسي أساسه الخبز، ونعرفوا اللي الخبز عنده تاريخ معناها في خاصة تاريخ في البلاد التونسية وتاريخ الثورات قامت خاصة على الخبز. عنا مثال انتفاضة الخبز 3 جون في 1984،
0: نقعد في 37 و 55. أنت أشرت في صفحة 19 من بحثك الأكاديمي أنه قلت أن تعد البلاد التونسية من البلدان الوسطية مثلا في استهلاك. سنعود إلى الجهات، ولكن فقط تذكير ببعض المسائل التي ربما نشير إليها. أشارت لأهمية البروتينات حتى باش نعرفوا الغني من الفقير، لأنه البروتينات نسبة
1: هي مؤشر
0: أعلى نلقاو البروتينات أعلى في أكلة الأغنياء. إذ يستهلك الفرد الواحد التونسيين في منتصف القرن العشرين تقولين حوالي 73.4 جرام من مواد البروتينية خلال 24 ساعة. وتقولين أن هذه النسبة تعد معتدلة، ولكن عندما تقارين التونسيين بالجزائريين تقولين أنها أهم مما يستهلكه الجزائريين.
1: نعم.
0: لا يتجاوز 63، معنى كان التونسي وضع الغذائي في الأربعينات أفضل من وضع
1: أفضل
0: الجزائري.
1: من الوضع الجزائري،
0: لأن الوضع الاستعماري أشد في
1: أشد
0: الجزائر.
1: لأن الوضع الاستعماري أشد في الجزائر، أشد من تونس.
0: هذا قبل الثورة الجزائرية.
1: نعم.
0: هذا 49-50
1: يعني
0: قبل خمس سنوات.
1: نعم، من اندلاع الثورة الجزائرية.
0: ورغم ذلك كان الجزائري وضعيته أصعب من وضع التونسي
1: من وضع
0: حتى
1: التونسي.
0: في الناحية الغذائية.
1: نعم.
0: وفي حين الآخر كان عايش في رفاه، الطرف الاستعماري
1: في رفاه،
0: في رفاه
1: هو ميناء العناصر المتفوق،
0: عنده مشاريع حتى الثلث
1: ما الثلث الاستعماري هذيك معناها اللي ميزته على
0: أجرته أعلى من أجرة التونسي،
1: من أجرة التونسي.
0: طبعا عندك بالتفصيل أرقام عديدة بالجرامات والنسبة للدراسات التي أشرنا إليها، زيت الزيتون قديش من جرام، السكر قديش من جرام، مستخرجات الحبوب، البطاطا، الحمص والفول، خاصة انطلاقا من الدراسة اللي أشرنا لها حول التغذية هذه متاع اللي قام بها السيد الفرنسي إتيان بيرني. بالنسبة للجهات ماذا يمكن القول؟ علاش اخترت أنت نموذج سوق الخميس بالنسبة للمحور الشمالي؟
1: استندت إلى سوق الخميس حسب قلنا الدراسة التي قام بها إتيان بيرني، خاصة عنا زيادة محور الشمال اللي هو ركزنا فيه على سوق الخميس، قلنا اللي هي معناها محاذية لضفاف
0: مجرد. اليوم شو نقولوا لها سوق الخميس؟
1: سوق الخميس هي بوسالم.
0: وانت لكن نشرت إلى جيل ليبيدي هنا، سوق الأربعة 89% مصاريف التغذية، يعني شهريته تمشي 90% للتغذية،
1: لأنه
0: يبقى له لترفيه لا تعليم،
1: ما عندهم مش في عقليتهم الترفيه والصحة حتى الصحة. معنا عقلية التونسية في الفترة الاستعمارية عندهم معناها كالمصطلح اللي يقول لك البس محذر وكل البس مستر وكل محذر.
0: تقولين أنه نسبة
1: الخماس
0: في صفحة 33 يتحصل على نصيب سنوي يصل 400 فرنك فقط، يعني عام كامل ياخذ 400 فرنك الخماس.
1: هي الفئة الهشة في تلك الفترة.
0: نعرف الخماس هو نوع من الإقطاع، كأنه قن يعني.
1: أي يعني في نظام الإقطاعي خاصة.
0: شبه بقى درسها أستاذنا الجليل
1: محمد الهادي تيمومي.
0: الهادي تيمومي عنده حتى نظرية كاملة في دراسة نمط الإنتاج تسميه المخامسي أو شيء من هذا القبيل. لا يعني هو عنده مصطلحاته سي الهادي. الشمال الغربي، لماذا اخترت الشمال الغربي؟ لأنه أكثر صعوبة وضعيته.
1: لا مش أكثر صعوبة، الشمال الغربي هو وضعيته تنجم تكون مترفها وخير من وضعية معناها اللي المتساكنين في الوسط أو الجنوب، لأنه في الشمال الغربي تتوفر الأراضي الخصبة، وفرت المياه خاصة واد مجردة، هذا معناها ما يخليش.
0: هذا بالنسبة للملاكين، بالنسبة اللي ما يملكوش نعرفوا
1: افتك أجراء ذوكم في الفلاحة.
0: استعمار افتك الأراضي وأصحاب الضيعات هم من الفرنسيين والأجانب، يعني التوانسة عمال وضعيت عمال
1: أجراء في الفلاحة أصبحوا في المستعمر الفرنسي افتك الأراضي وأصبحت على ملك المعمرين.
0: أنا نأخذ من كلامك سأناقشك بما ورد في بحثك. تقولين في الصفحة أيضا 33 العام الفلاحي ما يتقضى من أجر يؤكد أن هذه الفئة، فئة العمال الفلاحيين، أجل يعني تعاني من سوء تغذية. الأجر اليومي لعام الفلاحي لا يمكنه من شراء اللحم، حيث بلغ ثمن الماشية من صف البقر 4.25 كيلو، هذا فرنك سنة 1938 الكيلو هذا، وليصل إلى 45 فرنك سنة 46. يا حسر عام 46، يا ليت هذه قد 80 سنة التالي. يا ليت 1946 تعود وترى ماذا فعلت بنا 2026 في حكاية اللحمة دي. أو في خير خمسة يعني من 4 فرنك، لكن هناك 10 أضعاف يعني تضاعفت 10 مرات ما بين 1938 1946، يعني في ظرف
1: في 7 سنوات ارتفاع الأسعار. لأنه
0: شنية 42 فهمش الأغنام 42 فرنك درا العلوش 42 فرنك ولا كيلو علو ما فهمتش هنا 42 الأغنام شنو هنا المقصود بها 42 فرنك؟
1: هذيك الغنم معناها مش الكيلو الحم،
0: العلوش
1: شايف
0: العلوش ب 42 فرنك.
1: اي في الفترة هذيك
0: 1946 به نقولها ونمر 42 فرنك. طبعا تونس كانت تستعمل الفرنك التونسي، لكن هو في الحقيقة الفرنك الفرنسي يعني
1: الفرنك الفرنسي
0: لكن عنا سيادة هوينو يعني يعملوا له شكليا هكاك شوية بي وشوية كذا في وزعم فيه،
1: لكن هو
0: في هو مربوط
1: قيمته مربوطة بفرنسا
0: فرنسا هو فرنك فرنسي يعني. به لن نمر بالنموذج المراقبة المدنية بتونس بعد الشمال الغربي وسوق الأربع سوق إشارات فقط، لأنه لا يمكن أن نتوقف عند كل ما يتعلق. هناك أيضا محور الوسط، تقينك قارنتي بين محور الشمال ومحور الوسط ومحور الجنوب. حتى مثلا منطقة الوسلاتية يعني أنت حطيتها في الوسط هذه
1: في الوسط،
0: ماذا يمكن القول عنها؟
1: تتوزع ميزانية العائلة حسب الحاجيات اليومية من التغذية في هذه المنطقة، حيث المصاريف
0: مستطيع عن القيروان.
1: نعم
0: جهة القيروان،
1: جهة تابعة القيروان، هي منطقة تابعة القيروان. دونك المصاريف ما توزعش معناها نسبة كبيرة للغذاء، ثم هذه حسب الدراسات اللي معناها قاموا بها خاصة بيرني ومراجع أخرى استعملتها. المصاريف ما تمشيش للتغذية فقط، هناك تجهيزات لباس وتتوزع بنسب مختلفة في عدة.
0: نعطيه شوية أرقام بدقة يعني باش نبقاوش في العموميات، لأنه ما يميز المؤرخ والتاريخ هي التفاصيل. طبعا هناك نظريات عديدة وحول التنظير، ولكن أنا أهتم كثيرا بالتفاصيل.
1: مثلا في جهة الوسلاتية هذه عنا حسب دراسة بيرني عامل فلاحي يشتغل في ضيعة المعمرين بأجر قدره 9 فرنك
0: يوميا، هذا
1: تتركب عائلته من 9 أفراد. التسعة فرنك هذه تتوزع حسب اللباس التنقل وكذلك الضرائب على المرعى والحيوانات. يبقى الحيز الأكبر معناها من 9 فرنك هذه بشي وزعها شو على قديش محدي، يبقى الحيز الأكبر للتغذية.
0: يعني تبقى مسألة التغذية مسألة أساسية في الفترة التي درستها. في آخر الفترة 55 توقفت مع نهاية الفترة الاستعمارية. لا أعتقد أن دولة الاستقلال حاولت أن تحسن الوضع الغذائي.
1: توقفنا عند 1955. تونس دخلت في طور آخر من السياسيين نحكي، لأنه السياسة تؤثر ياسر على الوضع الغذائي
0: اللي همنا.
1: دخلت
0: حاولت الدولة أن تطور
1: حاولت
0: الأوضاع.
1: حاولت أن تخرج من الأوضاع المزرية عن طريق الجمعيات، كذلك هناك دور
0: لاتحاد مثلا التضامن
1: كذلك
0: ثم مساعدات أجنبية،
1: ثم مساعدات أجنبية
0: بام دخلت
1: ثم زاد دور الاتحاد
0: في المطاعم لكونتين سكولير.
1: مثلا
0: أنه لعبت دورا كبيرا المطاعم المدرسية في الأرياف المدارس الريفية، البعض لا يعرف قيمة هذا إلى اليوم، وأرجو الانتباه إلى أهمية المطاعم في المدارس الابتدائية اليوم.
1: كذلك
0: أتحدث
1: دور...
0: اليوم
1: نعم
0: يعني أعرف ما عم أتحدث. هناك مئات المدارس يعني مشكلة فيها في مطاعم مدرسية، وهذا وهي التي تجعل التلميذ يتعلق بمدرسته كأنها أمه التي ترضعه، أو كان ذكر الحليب وكيس الحليب، تعرف الكار الحليب نخلط على الستينات.
1: أنت مدرستش،
0: أنت وقفت عام 55 دراستك.
1: لكن زاد إشارة إلى دور الاتحاد العام التونسي للشغل.
0: أي طبعا هناك حتى في مسؤولي الدولة الذي
1: لفت انتباه للوضع الاجتماعي
0: كانوا ينتمون إلى الاتحاد. أشكرك جزيلا الشكر أستاذة لام الغضبان، وأتمنى لك التوفيق في أطروحاتك حول تطور المنظومة الصحية بالتونسية، ولو أن موضوعنا اليوم إشارات فقط من رسالة الماجستير التي أنجزتها حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية 1937-1955. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: التوجيه الجامعي. الفنون الوجيزة في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

تنسى ده.

0: ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: العاشرة مساء وأربع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد وهذه السهرة من ياسمين على ليل تونس. اللقاء ينطلق الآن، يتواصل إلى حدود منتصف الليل كالعادة، مختارات غنائية متنوعة نصر معكم السيدة المستمعين طيلة ساعتين من الزمن مع الكلمة واللحن الجميل وسهرة طربية بامتياز. هذه أجمل التحايا تصلكم من مهندس الصوت منصف المرايحي وفاتن الرزقي في الأعداد والتقديم. أهلا بكم وننطلق بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بأغنية الويل الويل. دي عبد الحليم حافظ والأغنية من ألحان محمد عبد الوهاب وتأليف صلاح جودت.

الويل الويل يا يما، دق الهوى على الباب من يمة الأحباب. قال الحليوة جاي، أطر الهوى كذاب، خبط علي وغاب وراح ما رد علي. رد علينا هو وديما يسأل علينا. هذه الأغنية هي تحية لصديقنا العزيز وزميلنا عادل الفرشيشي، ونقول لك يا عادل دمت وفيا للأصدقاء ولموجات إذاعة تونس الثقافية. ربي متعك بالصحة والعافية يا عادل، وإن شاء الله عطلة مميزة إن شاء الله.

قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق قوليلي من زيك والله مالك

كان هذا اللي عندي اللي بالأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية الويل الويل يا يما. نوصلوا للعشرة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونواصل معكم سهرتنا الترابية مع ميادة الحناوي.

10 مساء و46 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم سهرة الياسمين على ليلة تونس مع سلاطين الطرب.

خليك مشاهدين هذه الفنانة فايزة أحمد الأغنية. توصلنا للحادي عشرة مساء وثمانية وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ختام السهرة دائما بكوكب الشرق أم كلثوم في رائعة سلوك وسطيلات.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي إطار حلقة جديدة من برنامج غني يا عصفور. نقضي معكم حوالي الساعة مع ما نقترحه عليكم من معزوفات وأغاني تدور حول أحد المحاور الذي نقترحه في كل حلقة. أشنو محور حلقة اليوم؟ نجيب عن ذلك بعد ما نستمع إلى جزء من معزوفة فرحة لقدور الصرافي. هذه المعزوفة التي بقيت راسخة في ذاكرة التونسيين منذ ما يزيد عن 60 سنة، نظرا لتركيبتها التي جمعت بين الموسيقى المتقنة والموسيقى الشعبية، والتصقت بفترة تلت الفرحة اسمها على جسمها، فرحة تونس بحصولها على الاستقلال وانعتاقها من الاستعمار الفرنسي. هذا الاستقلال الذي لم يحصل لو ما كان هناك تضحيات من شهداء أبرار ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن تتحرر تونس من نير الاستعمار. تحية للشهداء الله يرحمهم ولكل الأبطال الذين خدموا تونس وساهموا في تحريرها من الاستعمار. إذن الفرحة اللي وقتها كانت معزوفة بالمناسبة متاع الاستقلال نستمع إليها بأداء فرقة الإذاعة التونسية، كما قلت هي في طبع أرست الذيل وبين إيقاعات شعبية التونسية مثل السعداوي والغيطة والفزاني.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء. بدأنا حلقتنا هذه بإحدى إبداعات قدور صرافي. قدور صرافي عنده ما شاء الله من الأعمال، سواء معزوفات تقليدية، معزوفات كما فرحة اللي سمعناها، أو أغاني، وقد قدمنا بعضها في حلقة من حلقات هذا البرنامج. اليوم مناش باش نتحدث على إنتاجه، بل سنتحدث عن العلاقة التي يمكن أن تربط الأبناء بآبائهم الموسيقيين، يعني

ابن صرافي ترك ابنة أصبحت من المطربات والعازفات على آلة الكمانجة، ومن أول من أسست فرقة موسيقية نسائية تحمل عنوان العازفات، هي اليوم عضوة بالحكومة وزيرة للثقافة. وأردنا فيها الحلقة هذه أن نقف عند بعض العائلات التي ارتبط اسم أفرادها بالموسيقى، ونسأل هل أن الموسيقى يمكن أن يرثها الأبناء عن آبائهم، وهل أن كل الموسيقيين يمكن أن يتركوا أبناء يمارسون الموسيقى بالوراثة، وهل أن هناك تفسير علمي لذلك، وما هي أبرز العائلات التي ورث فيها الأبناء الموسيقى عن آبائهم أو أحد أقاربهم. طبعا بدأنا بعائلة الصرافي، الأب والبنت. سنستمع إلى نشيد العازفات كعمل من الأعمال اللي امتازت به أمينة الصرافي في إطار الفرقة اللي كونتها، وهي ابنة المرحوم قدور الصرافي. إذن نشيد العازفات.

كان هذا نشيد العازفات، أداء طبعا فرقة العازفات بإدارة الفنانة أمينة إصرارفي، حطيناها في إطار الحديث عن العائلات الموسيقية. بدينا بعائلة إصرارفي اللي فيها طبعا قدور وعنده أخ كان يعزف الكمانجة اسمه الطاهر إصرارفي كذلك، وسي قدور الله يرحمه عنده ابن الابنة متاعه اللي أصبحت من نجوم الموسيقى في بلادنا، وهذا حبينا نحطوه في إطار موضوعنا لحلقة اليوم اللي هو العائلات الموسيقية في تونس. هو العائلات الموسيقية مش موجودة كان في تونس، هي ظاهرة موجودة في مختلف الأمم وشعوب. مثلا على سبيل المثال الحصر، عائلة الرحابنة منها عاسي وأخوه منصور اللي أثروا الموسيقى اللبنانية والعربية بأعمال رائدة أدتها خاصة فيروز وولدها زياد. وفي الغرب كذلك نلقاو شتراوس الأب وشتراوس الابن اللي ألفوا عديد الفالس في القرن 19، وكانوا يعيشوا طبعا في فيينا عاصمة النمسا. في تونس لدينا عائلات كثيرة مارس أفرادها الموسيقى وأخذوها عن أحد الوالدين حتى التصق اسم العائلة بالموسيقى. أنا هي أشهر العائلات، وما ماذا أضافت الموسيقى التونسية؟ نجيب بعد ما نسمع مقترحنا الموالي، ضيعت العمر الليالي، كلمات صلاح الدين ساسي، ألحان محمد صالح الحركاتي، غناء صوفيا صادق، وهي في مقام النهوند المشرقي.

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي لحنها محمد صالح الحركاتي. لماذا هذا الاختيار؟ اختيار هذا يندرج في إطار محورنا لحلقة اليوم، هو هل الموسيقى تمر من الأب أو الأم إلى الأبناء؟ الدراسات أجمعت على أن الإنسان له استعدادات فطرية لتعلم الموسيقى، هي موجودة في جيناته، ولكن الموهبة تفسيرها يبقى أعقد من الوراثة عن طريق الجينات، هذا يش يقول العلم تقريبا. ولكن الواقع أن نجد عدد من الموسيقيين اللي أولادهم خذوا عليهم الموسيقى. من هؤلاء عائلة الحركاتي، تتكون من الأب الله يرحمهم ساعة الكل عبد المجيد الحركاتي اللي كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية، وهو سهر محمد الجبوزي. محمد الجبوزي اللي يعتبر من أول عازفي القانون التونسيين من غير اليهود، اللي عازفوا في فرقة الرشيدية بعد ما تكونت عام 1935. محمد الجبوزي حتى هو عنده ابن اسمه قيس الجبوزي، كان يغني وما عندوش برشا إنتاج خاص به، ولكن يغني في الحفلات الخاصة، وكان يؤدي الأغاني متاع قاسم الكافي، حتى زملائه سموه قيس الكافي. نرجع للحركاتي. الحركاتي إذن تزوج ابنة محمد الجبوزي، وصار عنده ما شاء الله من الأبناء، منهم محمد صالح الحركاتي اللي باش نعديو له بعض انتاجاته، لان نريد ان نبرز العائلات التي اثرت الخزينة والرصيد الموسيقي التونسي باعمال، ومنهم محمد صالح ابن عبد المجيد الحركاتي. عنده اخوته طبعا يمارسوا الموسيقى لكن ما لحنوش، كانوا عازفين ممتازين، منهم الله يرحمه عدنان عازف الاورج، وعندهم يعني اخوه اخرين يمارسوا الموسيقى عزفا، وجلهم هاجروا بين امريكا وكندا. اذا محمد صالح الحركاتي دخل ميدان التلحين، وله معزوفه تسجلت ضمن الفرقه الوطنيه للموسيقى ابان تاسيسها بدايه الثمانينات، نسمعوها، اسمها ذكرى.

مرحبا بكم من جديد. نحن نتحدث عن العائلات الموسيقية، ونذكر اللي توارث صح التعبير المهن غير مقصور على الموسيقى. نلقاو عائلات مثلا متخصصة في الصناعات التقليدية في مجال الموسيقى، نذكر عبد العزيز الجميل كان يصنع العواد، خلى ولده في الدكان بتاعه في الورشة يصنع الآلات. عائلة بالأصفر مشهورة، الله يرحمه سي محمد بالأصفر كان زاد يصنع الآلات الموسيقية، وخلى الأبناء ربي يطول أعمارهم الهادي ورضا بالأصفر اللي هما كذلك يصنعوا الآلات الموسيقية. عديد إذن المهن اللي فيها هالوراثة. نرجعوا عائلة الحركاتي اللي قلت خذت الموسيقى من الأب عبد المجيد ومن الجد محمد الجبوسي اللي كان عازف قانون. محمد صالح لحن برشا لصوفيا صدق، نسمعه من ألحانه كلمة منك، كلمات حسونة قسومة، وألحان محمد صالح حركاتي طبعا، وغناء صوفيا صدق.

أدرجنا هالأغنية هذه لمحمد صالح الحركاتي في إطار الحديث عن العلاقة بين الأب والأبناء، كيف تمر الموسيقى من الوالدين إلى الأبناء. طبعا مش هو ماهيش حاجة اللي هي عامة، ولكن عندنا في تونس عديد العائلات الموسيقية، منها مثلا خميسترنان، وخلى قريب منه هو المرحوم جلول الطرنان اللي خلى برشا موشحات في بنزرت، عائلة المهدي، الأب عبد الرحمن اللي عنده أبناء صالح المهدي وعز الدين وإبراهيم، إبراهيم اللي هو كان يعزف كونترباس، عز الدين يعزف كمانجا، وشي صالح المهدي طبعا عازف النايل الشهير والملحن والباحث وغير ذلك. نلقاو كذلك عائلة شيشتي، عائلة شيشتي منها حمادي اللي كان يعزف على البيانو العربي أو لورج أو الأرمونيوم، والطاهر شيشتي أنا عرفته كان يعزف آلة الطار الرق. ومن أبناء الشيشتي عنا هشام اليوم يعزف رباب، يمكن الوحيد يعزف رباب، وأخوه سمير عازف البيانو. سمير تعرف مع نبيها كراولي في عرض القنطرة، نسمعوا من هذا العرض إذا حبوك ارتاح من أعداد سمير شيشتي.

نواصل مع العائلات الموسيقية، نذكر بعضهم بطبيعة الحال مش الكل في تونس، أما أبرزهم عائلة مقني، محمد، هشام، محافظ وبسام، هذو متخصصين في الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية خاصة، وربما خذوا الموسيقى عن خالهم الأستاذ علي الحشيشة، أستاذ كبير ملحن ومربي في صفاقس، وهو زاد عنده ولد أخته من عازفين الكمانجة عبد المجيد كسكاس اللي كان في فرقة الإذاعة. عائلة القلعي الأخوة كلهم معروفين بالموسيقى، رضا وأحمد ومحمود. عم خميس الحنافي كيف كيف عنده أخته محسن، وعائلة زغندة طبعا اللي أنا أنتمي لها، عائلة كلمانع، عائلة بن عيسى، عائلة عمار منهم بالقاسم عمار الله يرحمه اللي كان في فرقة إذاعة سكمنجة، وأخوه الحبيب، وعائلة عمار بالكاف ومنهم بالقاسم وأخوه، وأخته كانت تعزف كذلك الأورج، وقريبهم الحبيب التركي عازف كمانجا كان زاد في فرقة إذاعة. وأكيد أن عديد العائلات الفنية موجودة في تونس. يبدو معناها في التفسير العلمي يقول أنه الجنين في بطن أمه يسمع الموسيقى ويتأثر بها، وربما الاستماع معناها متكرر للموسيقى بعد الولادة يسهم في تكوين الملكة. نبقاو في عائلة الحركاتي، وانضمت لها بالنسب ليلى مجدي. ليلى مجدي كانت مطربة في الرشيدية، انضمت إلى عائلة الحركاتي بعد أن تزوجت عبد المجيد. طبعا هذايا كبر العائلة، ولكن ما عندوش علاقة مباشرة فيما يتعلق بالمرور الموسيقى من الأب وإلى الأبناء. نسمع ليلى مجدي في صبري على روحي، كلمات البشير اللقاني وألحان الدكتور هشام بن عمر اللي هو زميلنا هنا في إذاعة تونس الثقافية.

نعود إلى محمد صالح الحركاتي كمبدع ابن عائلة موسيقية، حطيناه كنموذج من نماذج المحور اللي اخترناه لحلقتنا هذه، ونختم جولتنا مع أغنية يهبل اللي لحنها محمد صالح في نمط شعبي لكن فيه شوية تجديد من حيث الجمل الموسيقية. وهالأغنية أعطت نفس جديد لصوفية، وأعطت يعني خلت أثر في مسيرتها. طبعا الحلقة هذه اقتصرنا فيها على بعض النماذج، مش ممكن مش نعديه كل شيء. ركزنا على الأبناء الذين ساهموا في دفع الحركة الموسيقية في بلادنا. كنا النجم ناخذ صالح المهدي لكن حدثنا عليه في مناسبات أخرى، كنا النجم ناخذ عديد الأمثلة من الأعمال متاع العائلات الفنية، هي نماذج فقط. إذن نختم برنامجنا أغنية يهبل مع جزيل الشكر للسيدة إيمان التي أشرفت على الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة مع الأغنية ومع باقي برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: فيلوسوفيا.
6: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
5: Philosophia, مع هشام المسعودي.
7: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج فيلوسوفيا، البرنامج الذي يبث كل أسبوع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. أذكر دائما بنفس المهمة لهذا البرنامج، هو برنامج يريد أساسا تقديم المصطلحات الفلسفية الكبرى إلى المستمعين، لكن دون تذليلها ودون تبسيطها، فهو بين التعقيدات التي تخص كل مفهوم في الفلسفة، وكذلك إمكانية طرحها إلى العموم. هدفنا الأساسي هو أن تبث ثقافة فلسفية جديدة تمكن المستمع العادي وكذلك المستمع المتفلسف من التفكير في هذه المواضيع.